بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. انا مش عم جرب

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 محمد عدوية جوه عيني.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودا.

0: يا رب يا رب يا من تجلى قبل الخلق وبعد أن يفنى الوجود ولا يكون ما يكون سواك. سبحانك سبحانك الجبار تخشاك الخلائق ترتجي رحماك. أنشأت جنات تدوم لمن ترضاه ووعدت كل عبد صالح بلقاك، فاجعلني يا رب من الصالحين من الفائزين بلقائك يا رب العالمين. يا رب أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواها مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس فيموتون. اللهم أسألك الاستجابة لدعائي وتقبل رجائي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رب.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90 الراديو 90 90

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وكذا مدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطط المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية، والذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها إحدى أهم عناصر هويتها وذاكرتها، ومتنفسا مفتوحا لأهل الإسكندرية وزوارها، وذلك في ضوء سعي الدولة للارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام. جاء ذلك خلال حرص رئيس الوزراء على تفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية عقب انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة برفقة محافظ الإسكندرية. مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة من شأنها الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف المواتية لعودة سوريا إلى ممارسة دورها في محيطها العربي والدولي. وتدعو مصر إلى مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق خلال هذه المرحلة، وتشدد على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة. اقتصاديا، وزير التموين شريف فاروق أكد أن الوزارة تدعم المشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة والأصول والمواد الخام المتاحة لدى الشركات التابعة وتحويل مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إحدى الشركات الإيطالية، وتم بحث مستجدات مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات تقدر بنحو 278 مليون دولار. ورياضيا، الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: صباح الخير، صباح الفل والسعادة، أهلا بالصبحية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. معكم أحمد يونس من دلوقتي ولمدة ساعتين. يا رب تكونوا بأحسن حال، ولونج ويكند بقى، داخلين على أجازة طويلة بقى، عندنا خميس وجمعة وسبت، استمتعوا وتبسطوا. أيها الصبحوية الجمدين جدا جدا جدا، يلا بينا نبدأ حلقتنا من صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

اسعد صباحك واسمع صباحك واطرحك على 99 اف ام 7 الصبح. موسيقى بدون توقف في صباحك واطرحك على 99 اف ام. ما تيجي نشوف اكسير السعادة هيقول لنا ايه النهاردة. كتاب معادلة السعادة للكاتب الامريكي الشهير نال باسريشا، واحد من اعلى 3 كتب مبيعا في العالم. الكاتب نال بيشاركنا فيه اسرار السعادة من وجهة نظره طبقا لمعادلة السعادة اللي هو حطها في عنوان الكتاب: ان تكون قانع زائد ان تكون حر بيساوي انت تملك الدنيا. بيقولك اعمل الحاجة علشان نفسك، علشان انت عايز تعملها، مش عشان مستني رد او مقابل او مكافأة من حد او كلمة من حد من وراها. دراسات كتير قالت انك لما تخلص شغل معين عشان مستني فلوس تجيلك منه او عشان مستني ترقية، مش هيكون بنفس جودة الشغل اللي هتعمله عشان انت عايز تستمتع بفكرة النجاح. لما تكون بتعمل الحاجة علشان انت من جواك عاوز تعملها، بتكون مبدع فيها اكتر بكتير جدا، ممكن كمان تضغط على نفسك اكتر وتوصل فيها لمرحلة ابعد. وعلشان كده اعمل اي شغل مطلوب منك بهدف انك تحس بالرضا والفخر من جواك. يقولك خليك فاكر دايما اليا نصيب. احنا نادرا ما بنرضى باللي موجود معانا بالفعل، دايما بنشوف اننا محتاجين اكتر، فلوس اكتر، عربية اعلى، امتيازات اكتر في الشغل علشان نحس بالسعادة، ونفضل نسعى ورا الحاجات دي على امل ان احنا نحس بالسعادة. وفي الغالب ما بنحسش بيها حتى لما بنوصل لها، نفضل ندور على حاجات تانية ونفضل ندور على حاجات تالتة وهكذا. بيقولك افتكر دايما انك كسبت جايزة في اليا نصيب بالفعل، انت محظوظ عشان انت موجود ومحقق بالفعل كل النجاح اللي انت حققته في حياتك، وبتمتلك بالفعل حاجات ناس تانية كتير تحلم بيها. افتكر دايما ان انت حاليا بتمتلك كل اللي انت محتاجه في الوقت ده بالذات. صباحك ومطرحك على راديو 99 FM من الحد للخميس من 7 ل 9 الصباح.

شغل الاذاعه على السماعه سيبك من الوقت انت ما صدقت تفرح لك ساعه.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واخدة عليكي واخدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
4: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
6: السلامة في العلامة.
7: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

اسعد صباحك واسمع صباحك واطرحك على 99 اف ام 7 الصبح. موسيقى بدون توقف في صباحك واطرحك على 99 اف ام. زي النهاردة في الولايات المتحدة الأمريكية بيتم الاحتفال بيوم مساواة المرأة، وده لأن زي النهاردة سنة 1920 تم التعديل 19 للدستور الأمريكي اللي منح المرأة حق التصويت للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة. الكلام ده سنة كام؟ 1920. هناك بقى في الفلبين في حتة تانية بقى بيتم الاحتفال النهاردة بعيد الأبطال، الجنود اللي كافحوا في الاستقلال. النهاردة بيوافق ذكرى ميلاد الأم تريسا سنة 1910، راهبة هندية الأصل حصلت على جائزة نوبل للسلام 1979، وليها إسهامات كتيرة وعظيمة في العالم الخيري في العالم كله. توفيت الأم تريسا سنة 1997 يوم 5 سبتمبر. في النهاردة أيام عالمية غير رسمية زي اليوم العالمي للكلاب، وأعتقد أن ده يوم جميل لكائن لطيف جدا، وفي جدا، عسل جدا جدا جدا. مكملين صباحك ومطرحك ونرجع للمزيكا من جديد.

0: اسعد صباحك واصحى صباحك واطرح على سيدنا فم 7 الصبح. موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرح سيدنا بما ان النهارده اليوم العالمي للكلاب، خلينا نشوف حقيقة ما نعرفهاش عن الكلاب في يومها العالمي. بس انا عايز منكم حاجه، كل اللي بيسمع يبعت لي حقائق عن الكلاب من عشرته معاها، خصوصا اللي بيربي الكلاب، مش اللي بيخاف من الكلاب، لا اللي بيحب الكلاب وبيربيها. بيقولك حاسة الشم عند الكلاب اقوى 1000 مره وبتصل لعشر تلاف مره ضعف حاسة الشم عندنا. الابحاث اثبتت ان الكلاب بتقدر تكتشف الامراض عن طريق الشم، وتم تدريب بالفعل بعض الكلاب على التقاط روائح الخلايا السرطانية وتمييزها عن الخلايا السليمة. بيقولك ممكن كمان بعد التدريب تقدر تميز نوبات الصرع اللي بيتعرض ليها الإنسان قبل حدوثها. مش كل الكلاب بتعرف تهوهو، في نوع من الكلاب هو النوع الوحيد اللي ما بيهوهوش وبيعمل صوت أشبه بالغنى أو الدندنة. الكلاب بتعرق زي البشر بالظبط، ولكن بيعرقوا من المناخير والوسادات اللي بتكون تحت المخالب في ايديهم ورجليهم. بصمات الكلاب فين؟ في مناخيرهم. متوسط عمر الكلاب ممكن يصل ل 27 سنة ويزيد. في مقولة شائعة ان الكلاب بتشوف كل حاجة بالابيض والاسود، لكن الدراسات قالت الكلاب بتقدر تميز بعض الالوان زي الاصفر والرمادي والازرق، ولكن ما بتقدرش تميز باقي الالوان. الكلاب عندها براعم تذوق أقل بكتير من اللي عند البشر، يعني البني آدم مننا عنده 9000 برعم تذوق، الكلب عنده 1700 فقط. بتعتبر الكلاب من الحيوانات السريعة جدا، ويصل سرعتها لل 56 كيلومتر في الساعة. الكلاب ودانها من أكثر الأذن حساسية للأصوات، وبيقدروا يسمعوا الأصوات المنخفضة ذات التردد المنخفض جدا والعالي جدا اللي الإنسان ما يقدرش يسمعهم أو يتحملهم. عشان كده في صفارة مخصصة للكلاب زي ما احنا عارفين بتطلق أصوات منخفضة للنداء على الكلاب محدش بيسمعها غيرهم.
1: صباح مطرحك على 99 FM.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

صباحك واسمع صباحك واطرحك على 99 FM 7 الصبح. موسيقى بدون توقف في صباحك واطرحك على 99 FM.

0: على منصب عمدة في ولاية كنتاكي، وهي ثالث كلبة تتولى هذا المنصب. الكلب باركر حصل على منصب رئيس بلدية جورج تاون في ولاية كولورادو الأمريكية سنة 2019. الكلبة مايلي بتشتغل حارس أمن في مخزن ألعاب شهير جدا في إنجلترا، وبتاخد أجرها وجبة سمك. الكلبة ماستي بتشتغل مديرة لمنجا معروف في المملكة المتحدة، وبقالها 5 سنين ماسكة المنصب ده. بيقولوا إنها بتتعامل بلطف شديد مع العملاء، وبتحاسبهم وبتسلمهم الفواتير بدون أي أخطاء. أما في كاليفورنيا، مكتب المدعي العام بيوظف كلاب للمساعدة في تهدئة الضحايا ومساعدتهم وتقديم الدعم النفسي ليهم. في مراكز طبية كتير ودور للمسنين في الولايات المتحدة الأمريكية بيوظفوا كلاب وقطط للتخفيف عن المرضى وتوفير المرافق اللطيف ليهم. غير طبعا الكلاب البوليسية اللي بتشتغل مع الشرطة في كل بلاد العالم، وبتساعدهم على اختفاء الأثر والعثور على الممنوعات من أسلحة ومخدرات ومتفجرات. كمان في اليوم العالمي للكلاب، خد حقيقة عندك ان الكلاب بتفهم اصحابها من عينيهم. بيقدروا من خلال التواصل البصري يحددوا اذا كان الصديق غضبان، فرحان، عايز يلعب، وعشان كده مشاعر الكلاب بتبقى واضحة جدا في عينيهم. اكبر واضخم نوع من انواع الكلاب هو الكلب الايرلندي، اما اصغر نوع شيواوا. الكلاب بتقدر تشوف كويس في الضلمة زي القطط بالظبط. بيقولك الجنود النازيين حاولوا يجندوا الكلاب ويعلموهم القراية والكتابة، ولكنهم فشلوا. في القرن 18 في لندن، كان أي حد عايز يدخل جنينة الحيوانات لازم يجيب معاه كلب أو قطة عشان يقدمهم وجبة للأسود. يا ساتر. في 3 كلاب كانوا من ضمن الناجين من غرق السفينة تايتانيك. في مهرجان بيتعمل كل سنة في نيبال اسمه مهرجان تيمار لتقديم الشكر للكلاب لمدة يوم كامل، كل الناس بتشكر الكلاب. طبعا احنا عارفين ان لايكا هي اول كائن نزل على القمر سنة 1957. يلا اكتبولي بقى معلومات اللي بيربوا الكلاب وبيحبوها محدش يعرفها عن الكلاب من العشرة الجميلة مع هذا الكائن الوفي الطيب. في اليوم العالمي للكلاب بنحيي كل واحد من محبي الكلاب واللي بيربوهم، او حتى اللي ما بيربوهمش وبيحبوا الكلاب وبيعملوهم وبيرفقوا بيهم وما بيحاولوش يأذوهم بأي طريقة، لان الكلاب من اغلب زي ما بيقولوا الكائنات في الدنيا.
1: اظبط مودك معانا على راديو 99 FM من الحد للخميس سبع صباحا.
2: حك ومطرحك.
3: Time to get out of bed. Time to put on the radio.

0: صباح الفل حاجز استراحه.
1: محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل
2: كل ما اشوفك اقول لا مش معقول
3: تملي قلبي ولسه كمان عاوز سنين عشان اوصل
4: اسأل توقع واسمع صباحك واطرحك على أذن سعيد سعيد أفام سبعة الصبح.
5: موسيقى بدون توقف
4: صباحك واطرحك على أذن سعيد سعيد أفام.

دلوقتي جمعنا مع البرج في الدرج. يا صباح الفل على كل البرج والدرج وكل حاجة. وتعالوا نبدأ مع برج الجدي. لما تقرر ما تتراجعش وما تخليش كلام أي حد يغير رأيك، ماشي يا جدي؟ يا دلو مالكش في اللف والدوران، لما بتقول حاجة بتقولها بشكل مباشر حتى لو وحشة وغلط. الحوت محدش بيعرف يستنصح عليك، بتبقى قاعد تتفرج وتقول لهم كملوا كملوا كملوا كملوا. يا حمل لما حد بيغلط في حقك مش بتتقبل اي تعامل معاه غير لما الموضوع يتقفل، وياريت ياريت يعني هو يراضيك ويصرحك. الطور السرحان في الماضي كتير مش ألطف حاجة، انت محتاج تنزل يا جميل في الساحة وتنخطر كده بالراحة. طيب يا جوزاء، انت ليه يعني عندك كيف كده ان انت تغيظ الناس وتحرق دمهم؟ هتقولي دمي بيبقى محروق، بس انت بتحرق دمهم اضعاف اضعاف اضعاف. السرطان كلام السلبي للناس اللي مؤخرا كتير. بقولك ايه، في حاجة لطيفة جدا في موضوع الكومنتس على اي بلاتفورم على السوشيال ميديا، اي كلمة بتضايقك ان حد يقولك دمك تقيل، اكتب الكلمات اللي بتضايقك علشان ما تقرهاش تاني، علشان ما تظهرش قدامك تاني. بس هو القصة وما فيها، هو احنا بنسيب كل الكلام الحلو ونمسك في كلمة واحدة؟ انت ليه عامل زيي؟ خليك احسن مني، سيب الكلام الوحش على جنب وخليك انت احسن بكتير من اي حد يقول اي كلمة ملهاش اي لازمة. يا ساد، عندك مشكلة ثقة مؤخرا لانك واخد مقلب محترم من حد ما كانش متوقع منه ان يعمل معاك الموقف ده. طب يا عزراء، نشوفية الدماغ بتخلينا نخسر كتير من غير ما نحس، وبتخلينا نقول مين قال ان انا دماغي ناشفة، والله انت ادرى. يا ميزان، محتاج الدعم والتشجيع علشان تحقق احلامك. طب هو احنا لو ما لقيناش حد يقول لنا كلمة كويسة احلامنا هتقف يعني؟ والنبي ده ينفع؟ والله ابدا. يا عقرب، اكتر واحد بيدقق في التفاصيل الصغيرة هو انت، بس في حاجات بتقع منا ممكن تكون اهم بكتير من التفاصيل الصغيرة، بتخلي تركيزنا يتشتت. فهتركز يبقى تركز في كله او تترمخ على كله. واخيرا القوس، انت شخص ما بتحبش حد يديك الاوامر باي شكل من الاشكال، لان انت ممكن اصلا الموضوع ده يأذيك نفسيا. مش هتعمل رد فعل لانك طيب وغلبان قوي، بس انت ده بيضايقك. ارجوك ارجوك لما ضايقك قولها ببساطة، انا ما بحبش حد يديني اوامر، نتكلم نتناقش، لكن فكرة ان حد يبقى فاكر انه ليه سلطة عليا باي شكل من الاشكال ما بحبهاش. فاتكلم يا قوس وعبر عن اللي جواك. كل العيد ميلاده من النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص منظم على طول مرتب افكارك، لكن على طول في حياته العادية شوية منظم وشوية ملخبط جدا جدا جدا. ما بيحبش يعيش في الاوهام، واقعي. موضوع الاوهام والاحلام شايف انه مضيعة للوقت. حمول جدا من ناحيتين، بيتحمل المواقف اللي مش تمام من الناس القريبين وبيفوتها، وبيتحمل المسؤولية جدا جدا جدا جدا. صباحكم جميل، صباحكم لذيذ، أنتم معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 99 FM. ما تيجي بما أننا بقى داخلين على لونج ويكند، ما تيجي نعيش الكاريوكي؟ أيوة، يعني نعيش نفسنا أن النهاردة الخميس. يلا بينا.

صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. It's ready to start. 1990 FM.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره التشادي عبد الله صابر فضل سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة، إلى جانب تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق لدعم السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. مصر رحبت بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة الخطوة داعمة لجهود تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي. وأكدت مصر أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، إلى جانب مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف ودفع عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري. جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد عملياته في جنوب لبنان مساء أمس، حيث شن غارات جوية استهدفت مناطق في قضاء نبطية ومحيطها بالتزامن مع تفجير كبير في بلدة الخيام، كما شملت الاستهدافات مناطق في قضاء صور دون إعلان فوري عن وقوع إصابات أو صدور بيان إسرائيلي يوضح طبيعة الأهداف. الجيش اليمني أعلن مقتل 8 من عناصر جماعة الحوثيين وإصابة 15 آخرين، وذلك خلال إحباط هجوم شنته الجماعة في منطقة الصفا شمال شرق محافظة تعز. وأوضح الجيش أن قواته تصدت للهجوم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء. مصادر أمريكية أفادت بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن الولايات المتحدة لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، مع تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على تشديد العقوبات والحصار البحري. وأضاف روبيو أن واشنطن لا تخطط للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة مع إبقاء خيار توجيه ضربات جديدة وهو مطروح حال تعرضها لهجوم إيراني. اقتصاديا، وزير التموين شريف فاروق أكد أن الوزارة تدعم المشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة والأصول والمواد الخام والمتاحة لدى الشركات التابعة، وتحويل مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إحدى الشركات الإيطالية، والذي تم خلاله بحث مستجدات مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات تقدر بنحو 278 مليون دولار. ورياضيا، الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى صوت الخطوة.

محمد منير يسألوا عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: اسعد صباحك واسمع صباحك وطرحك على 97.7
1: موسيقى بدون توقف صباحك وطرحك على 97.7. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 FM وصباحكم آخر لزازة. وبفكركم أن الويك أند طويل، خميس جمعة سبت، أنتخ بقى، أخرج بقى، الحق سافر قبل الدراسة، يلا بينا. أنا جايب لكم شوية أرقام قياسية غريبة شوية في جاريس ريكورد. أصغر غسالة في العالم بتقدر تغسل وتعصر وتنشف حجمها بوصة ونص. أكبر مبنى على شكل فرخة في العالم تم تسجيله في ولاية أوريغون، فرخة كبيرة جدا. أسرع قط على سكيت بورد، والرقم ده تسجل باسم قط أمريكي تزلج على السكيت بورد لمسافة 10 متر في أقل من 13 ثانية. سيدة من بنجلاديش دخلت جينيس ريكورد بأكبر عدد من حبات الرز اللي بتاكلها واحدة واحدة بعصيان الأكل الصيني الشهيرة. كانت بتاخد رزاية رزاية وتاكلها، وقدرت تاكل بالعصيان 37 حبة رز في دقيقة واحدة. لاعب سعودي دخل جينيس ريكورد بأكبر عدد من وحدات ألعاب الفيديو بجهاز واحد زي البلاي ستيشن والأكس بوكس وغيرهم، بعد ما وصل 444 جهاز بتلفزيون واحد في نفس الوقت. أطول شعر بني آدم في العالم فازت بيه سيدة من بلجيكا، طول شعرها أكتر من 257 سنتي. أما أطول ويج باروكة في العالم مصنوعة يدويا فدخلت جينيس ريكورد بطول أكتر من 351 متر. هعملوا بيها إيه مش عارف. أطول رحلة تجديف باستخدام قرع العسل، راجل فرغ ثمرة قرع عسل كبيرة وعملها مركب ومشي بيها وجدف بيها أكتر من 45 ميل متواصلين. مش هفقات فيها ازاي. قطة دخلت جينيس ريكورد بعد ما نجحت في نط الحبل 9 مرات في دقيقة. كلب دخل جينيس ريكورد كصاحب أطول لسان في العالم لكلب. رجل إيراني دخل جينيس ريكورد للأرقام القياسية بأكبر عدد من المعالق اللي بيوازنهم على جسمه، ووازن 88 معلقة وعنده قدرة خارقة بتخلي جسمه زي المغناطيس. طفلة عندها 13 سنة دخلت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بعد ما قدرت تنفذ 38 خدعة سحرية في دقيقة واحدة تحت المية. رجل أمريكي دخل جينيس ريكورد للأرقام القياسية بأطول شنب لراجل على قيد الحياة. واخيرا بغبغان دخل جينيس ريكورد بعد ما مشي على السكوتر لمسافة 16 قدم ونص في اقل من 15 ثانية. هذه الاخبار اللطيفة الخفيفة في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، ونرجع للمزيكا والمود اللطيف ومن جديد نكمل صباحك ومطرحك.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: تتصور واسمع صباحك وضحك على 99 فم صباح الصبح
1: موسيقى بدون توقف صباحك وضحك على 99 فم وبينا نتكلم عن الصوت العالي. انت من الناس اللي بيحبوا الدوشة والصخب والصوت العالي ولا انت بتحب الصمت والهدوء وما بتحبش الصوت العالي بيضايقك بيعصبك، ولا انت من الناس اللي حسب ممكن اسمع الصوت العالي لما تطلب معايا مود ودربكة ودوشة وخلافه واحيانا لا؟ قولوا لي انتوا ده ولا ده ولا ده. ليه بقى؟ عشان اصحاب الصوت العالي بيقولك بيعانوا لو انت من الناس اللي صوتها عالي وما بيعرفوش يسيطروا على الموضوع باي شكل في اي مكان يروحوه، فالكلام ده ليك. لازم كل يوم من اول ما وعيت على الدنيا حد يقولك وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. الناس بتفتكرك متعصب ومتنرفز ومتضايق كل ما تتكلم، خصوصا لو الحماس واخدك. هي القصة كلها ان انت متحمس مش اكتر وبتتكلم عن حاجة بتحبها، فالناس تقولك طب في ايه بتزعق ليه؟ الناس بتفهمك غلط وبيحسوا دايما انك بتكلمهم بتعالي او بتديهم اوامر مع انك بتقول كلام بسيط ولطيف، بس صوتك العالي بيخليك تفهم غلط. لازم كل يوم تكرر مرة على الاقل او اكتر يا جماعة ده صوتي الطبيعي والله ما بزعقش ولا حاجة. لما بتتكلم في التليفون او تروح كافيه مع صحابك كل اللي حواليك بيسمعوا حوارك بكل تفاصيله، ويا سلام بقى لو رحت السينما انت وصحابك وبتعلق على احداث الفيلم، الناس اللي في السينما كلهم بتلاقيهم بيبصوا لك نظرات غريبه اللي هو ايه ما تسكت ولا توطي صوتك بقى يا عم. ما عندكش في قاموسك حاجه اسمها نقول حاجه لحد في ودنه، ما بتعرفش توشوش لان حتى لما بتوشوش صوتك كده كده خارج. ضحكتك مصيبه سودا تلم الشارع عليك سواء ولد او بنت، وفي كلا الحالتين الضحكة بتبقى كوميدية جدا وتخلي الناس كلها تضحك بسبب ضحكتك. لو تعرف حد صوته واطي بطبيعته فانت في الغالب ما بتسمعش هو بيقول ايه، ولانك بتعود على الصوت العالي فبيبقى فيه معاناة ان انتوا تتواصلوا مع بعض. لو انت من اصحاب الصوت العالي وانت في المدرسة وانت بتسمع جملة صوتك العالي دليل على ضعف موقفك، بتسمعها دايما وبتعصبك وبتنرفزك وبتحس انهم بيلقح عليك في الكلام. لو رحت فندق أو قرية سياحية هادية في مصيف مثلا، القرية كلها حرفيا بتسمع أحاديثك اليومية، أنت أصلا ما عندكش أسرار ولا ينفع يكون عندك أسرار يا صاحب الصوت العالي. الحل الوحيد إنك تكتب. أيوة ابتدي اكتب يا صاحبي، خرج كل اللي عندك في الكتابة. أصحاب الصوت العالي بقى بيتميزوا بإيه غير معاناتهم؟ طيبة مفيش بعد كده، يطلع ينزل يطلع وينزل على مفيش، شخصية كوميدية ثائرية جدا، نوبات الغضب اللي بتجيله هستيرية حرفيا لكنها بتنزل في الآخر لواحد تاني أغلب من الغلب زي ما بيقولوا. تحية لكل واحد هنا صوته عالي، قولولي انتوا منهم ولا انتوا من مين؟ صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واحدة عليكي وواحدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
4: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
6: السلامة في العلامة.
7: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
8: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدعتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدعتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

ودلوقتي جمعنا مع البرج في الدرج. يا صباح الفل على كل البرج والدرج وكل حاجة. وتعالوا نبدأ مع برج الجدي. لما تقرر ما تتراجعش وما تخليش كلام اي حد يغير رأيك. ماشي يا جدي؟ يا دلو مالكش في اللف والدوران، لما بتقول حاجة بتقولها بشكل مباشر حتى لو وحشة وغلط. الحوت محدش بيعرف يستنصح عليك، تبقى قاعد تتفرج وتقول لهم كملوا كملوا كملوا كملوا. يا حمل لما حد بيغلط في حقك مش بتتقبل اي تعامل معاه غير لما الموضوع يتقفل، وياريت ياريت يعني هو يراضيك ويصبحك. التور السرحان في الماضي كتير مش ألطف حاجة، انت محتاج تنزل يا جميل في الساحة وتمخطر كده بالراحة. طيب يا جوزاء، انت ليه يعني عندك كيف كده ان انت تغيظ الناس وتحرق دمهم؟ تقولي دمي بيبقى محروق، بس انت بتحرق دمهم اضعاف اضعاف اضعاف. السرطان كلام السلبي للناس اللي مؤخرا كتير. بقولك ايه، في حاجة لطيفة جدا في موضوع الكومنتس على اي بلاتفورم على السوشيال ميديا. اي كلمة بتضايقك، ان حد يقولك دمك تقيل، اكتب الكلمات اللي بتضايقك علشان ما تقرهاش تاني، علشان ما تظهرش قدامك تاني. بس هو القصة وما فيها، هو احنا بنسيب كل الكلام الحلو ونمسك في كلمة واحدة؟ انت ليه عامل زي، خليك احسن مني، سيب الكلام الوحش على جنب وخليك انت احسن بكتير من اي حد يقول اي كلمة ملهاش اي لازمة. يا ساد، عندك مشكلة ثقة مؤخرا لانك واخد مقلب محترم من حد ما كانش متوقع منه ان يعمل معاك الموقف ده. طب يا عزراء، نشوفية الدماغ بتخلينا نخسر كتير من غير ما نحس، وبتخلينا نقول مين قال ان انا دماغي ناشفه، والله انت ادرى. يا ميزان، محتاج الدعم والتشجيع علشان تحقق احلامك. طب هو احنا لو ما لقيناش حد يقول لنا كلمه كويسه احلامنا هتقف يعني؟ والنبي ده ينفع؟ والله ابدا. يا عقرب، اكتر واحد بيدقق في التفاصيل الصغيره هو انت، بس في حاجات بتقع منا ممكن تكون اهم بكتير من التفاصيل الصغيره، بتخلي تركيزنا يتشتت. فهتركز يبقى تركز في كله او تترمخ على كله. واخيرا القوس، انت شخص ما بتحبش حد يديك الاوامر باي شكل من الاشكال، لان انت ممكن اصلا الموضوع ده يأذيك نفسيا. مش هتعمل رد فعل لانك طيب وغلبان قوي، بس انت ده بيضايقك. ارجوك ارجوك لما ده يضايقك قولها ببساطة، انا ما بحبش حد يديني اوامر، نتكلم نتناقش، لكن فكرة ان حد يبقى فاكر انه ليه سلطة عليا باي شكل من الاشكال ما بحبهاش. فتكلم يا قوس وعبر عن اللي جواك. كل العيد ميلاده من النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص منظم على طول مرتب افكارك، لكن على طول في حياته العادية شوية منظم وشوية ملخبط جدا جدا جدا. ما بيحبش يعيش في الاوهام، واقعي. موضوع الاوهام والاحلام شايف انه مضيعة للوقت. حمول جدا من ناحيتين، بيتحمل المواقف اللي مش تمام من الناس القريبين وبيفوتها، وبيتحمل المسؤولية جدا جدا جدا جدا. صباحكم جميل، صباحكم لذيذ، أنتم معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 99 FM. ما تيجي بما أننا بقى داخلين على لونج ويكند، ما تيجي نعيش الكاريوكي. أيوة يعني نعيش نفسنا أن النهاردة الخميس. يلا بينا.

ومطرحك إذا استقلوا عنا. It's ready to decide. 1990 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم

عربية وموتوسيكل. مع إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

90 هواها مصري. صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. I love the music. 1990 FM with Eunice. I love the music. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. بما اننا داخلين على اللونج ويكند، خلينا اقول لك الافلام اللي نزلت في الايام اللي فاتت علشان تتعامل وتخرج وتدخل الافلام. شفت الجواهرجي ولا ما شفتوش؟ اللي شافه يقول لي رأيه فيه من الافلام اللي انتوا تقيموها لنا مؤخرا. طيب الافلام الاجنبيه اللي نزلت مؤخرا، Above and Below، فيلم جريمه واكشن، بيحكي عن مجموعه من الاصدقاء بيقضوا الاجازه مع بعض، ولكن الاجازه بتتحول لكابوس لما بتهاجمهم عصابه لتجاره المخدرات في عرض البحر. كمان عندنا The End of Oak Street، لسه شغال ولسه الكلام الايجابي عليه كتير جدا، فيلم خيال علمي وتشويق لآن هاذواي، بيحكي عن عائله بيصحوا من النوم يلاقوا الحي كله اتنقل لعصر ما قبل الميلاد، وبيلاقوا الحي كله ديناصورات بتاكل الكل. فيلم بيناكيو الجديد، فيلم من الافلام اللي محتاجه تتشاف، ولكن هو فيلم ليس للاطفال مطلقا. تاني، الفيلم مش للأطفال مطلقا. الفيلم بيحكي عن عودة بيناكيو، جد بيكون عايش مع حفيده وبيلاقي حفيده وحيد، فبيقرر يرجع بيناكيو من جديد، وبيناكيو بيظهر وبيكون حاسس بالوحدة وبيبدأ يحصل جرائم في الأول هو ملوش دخل فيها، وجرائم وقتل، هو في مشاهد دموية كبيرة جدا لو انت من اللي بيشوف الحاجات دي عادي. هو فيلم بيناكيو. عندنا فيلم باندا بلاند ماجيكال ترايب، فيلم عائلي واكشن وكوميدي، بيحكي عن عصابة بتستهدف هوهو الباندا، وبيضطر جاكي وفريقه يتحدوا مع بعض ويواجهوا العصابة ويخوضوا مغامرات جديدة. ويكندك افلام جديدة وافلام لسه موجودة في السينمات، زي محمود الثاني، الجواهرجي، The Odyssey، Insidious، Spider-Man، Brand New Day، خلي بالك من نفسك، الست لما، ميوتني، صقر وكناريا، موانا، توي ستوري 5، كونان. كل دي افلام لسه موجوده في السينمات ومستمره، وتقدر تدخل اي فيلم منها يعجبك في اللونج ويكند.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. 1990 FM with Yunus. I love the music. صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. I love the music. 1990 FM with Yunus. I love the music. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. بكرة أجازة المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويارب تكونوا دايما في خير لكل مصر. كل مصر كل سنة وكلنا بألف خير يا رب وطيبين. هنرجع تاني يوم الحد ومكملين صباحك ومطرحك، لكن يوم الخميس عندنا حلقة من كلام مع لينين بالليل الساعة 12، ما تفوتكش. أقول لكم إيه، عضو بالعافية.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع مازن سامي.
2: مصر رحبت بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الخطوة داعمة لجهود تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي. وأكدت مصر أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، إلى جانب مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف ودفع عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري. جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد عملياته في جنوب لبنان مساء أمس، حيث شن غارة جوية استهدفت مناطق في قضاء نبطية ومحيطها، وذلك بالتزامن مع تفجير كبير في بلدة الخيام. كما شملت الاستهدافات مناطق في قضاء صور دون اعلان فوري عن وقوع اصابات او صدور بيان اسرائيلي يوضح طبيعة الاهداف. الجيش اليمني اعلن مقتل 8 من عناصر جماعة الحوثيين واصابة 15 اخرين خلال احواط هجوم شنته الجماعة في منطقة الصفا شمال شرق محافظة تعز. مصادر أمريكية أفادت تبنى وزير الخارجية مارك روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن الولايات المتحدة لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، مع تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على تشديد العقوبات والحصار البحري. وأضاف روبيو أن واشنطن لا تخطط للعودة إلى عمليات عسكرية واسعة، مع إبقاء خيار توجيه ضربات جديدة مطروحا حال تعرضها لهجوم إيراني. اقتصاديا، وزير التموين شريف فاروق أكد أن الوزارة تدعم المشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة والأصول والمواد الخام والمتاحة لدى الشركات التابعة، وتحويل مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إحدى الشركات الإيطالية، والذي تم خلاله بحث مستجدات مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات تقدر بنحو 278 مليون دولار. ورياضيا، الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: يا صباح الفل على كل سماعات الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10 كالعاده كده. عبير وسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا
1: ها عبير. برافو.
0: انت عارفه الاجابه صح؟ والله ده حاجه صعبه.
1: شكرا.
0: انا كنت نفسي والله ثانيه واحده. ايه الحلاوه دي؟ انا عرفتك لوحدها.
1: مجهود مجهود مجهود زملاء العمل
0: في الانترو عبير وفادي.
1: وفادي بس انت اتفاجئت بيا برضه نار. صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. بكره اجازه رسمي طبعا، انتوا عارفين.
0: فعبير بقى فرحانه بالاجازات
1: طبعا،
0: بالبريدجات
1: اي حاجه اي حاجه فيها راحه. انا مبسوطه بيها.
0: هل انت اخذت اجازه النهارده وسمعنا مثلا وانت مسافر على اي طريق؟
1: فلو على الاخر برضه استاهل.
0: فوارد يكون في حد واخد اجازه ومكمل خميس جمعه سبت بالاجازات الرسميه. فابعت لنا كده لو انت عملت الحركه دي، قول لنا عاملها برضو رسمي ولا عاملها مش رسمي.
1: على فكره والله فادي، احنا ناس يعني احنا ناس بتحب ان احنا نيجي الهوا. انت مش بتحس كده؟ انا بحب اجي الهوا جدا.
0: مش هنقارن علشان يعني
1: مش هنقارن ليه؟ انا عايز
0: لا يعني قصدي مش هنقارن ما بيننا وما بين ممكن حد واخد اجازه او حاجه، ان احنا
1: أيوة
0: بنحب
1: طبعا
0: بنحب الشغل. قصدك كده احنا بنحب الشغل اكتر؟
1: عمري
0: هل قصدك؟
1: عمري ما قصدي اي حاجه وحشه.
0: عمري ما قصدي
1: عامه. بص يا جماعه، اي حد يقول لكم اي حاجه فيها قصد وكده تقول لهم عمري ما قصدي اي حاجه وحشه، عشان بس يبقى في اللونج في المطلق.
0: ده ايه بس؟ ماشي،
1: دي نصيحه عابره.
0: هيعرف اللي قدامه محتاج ايرور او عنده ايرور.
1: عنده ايرور. طيب احنا النهارده عاملين لكم حاجه لذيذه كده.
0: طب خلقوا ايه؟
1: بص يا سيدي، دلوقتي احنا النهارده كل مكالمه تليفون هيبقى ليها لعبه مختلفه.
0: حلو.
1: تحدي في 10 ثواني.
0: يوم الجيمز بقى يعني، فاهم؟ الفان داي.
1: فان داي بقى. مع ان احنا برضو هنتكلم على موضوع، بس برضو دي اللعبة الاساسية. يعني ان احنا بقى هنغير كده، ان كل حد بيكلمنا او بيبعت لنا على الواتساب هو ليه تحدي مختلف ليه هو لوحده.
0: فتحدي لسه الصبح دلوقتي بقى، يعني على طول على الواتساب ابعت لنا على 010-490-904، قول لنا ان انت بس جاهز بس كده، واحنا هنتصرف. احنا
1: هنكلمك
0: على طول. فرساله كده على 010-490-904 او تكلمنا على 2-18-10-8-66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
2: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530638 3-1-2.
5: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
6: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده، عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
7: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
8: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: وانا تاني موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. صباح الفل على كل الناس اللي سمعنا في كل مكان، وعايزين صباح على مصطفى بيسمعنا دلوقتي.
2: صباح الفل
1: مصطفى، منور الدنيا كالعادة، ووحشنا على طول كده من وقت للتاني موجود معنا، فصباح الفل عليك وتوصلوا بالسلامة كده.
2: مصطفى عايز يسمع اغنية معينة طبعا نشغلها له.
1: اختار اغنية كده نشغلها لك حالا
2: على طول. النهاردة بقى هنلعب لعبة لذيذة زي ما اتفقنا كده، كل مستمع هيكلمنا او يبعت لنا على الواتساب كده سريعا، هنروح عاملين له لعبة مخصوص. يعني تحدي في 10 ثواني لدقيقه، عشان بس احنا في حاجات مش هتقل 10 ثواني يبقوا قليلين قوي، فدقيقه
1: حجزنا على طول. الناس بدات تحجز على طول.
2: أيوة.
1: يعني الاء مش علاء قالت لنا
2: ما احنا برضو اللي بنعمله في الناس مش عادي. أيوة. برضو بصراحه
1: كل يوم نفضل نتخانق الاء
2: ولا علاء،
1: نعرف ان هي
2: خلاص الاء. طيب في حد بيسالنا يعني انا جاهزه بس مش عارفه ايه التحديات، لا التحديات مفاجاه.
1: طب ممكن اسال الاء على حاجه عشان هي واضح انها بتسمعنا من بره مصر، فبتسمعينا منين يعني مكانك فين بالظبط؟
2: مثلا
1: لان الرقم بس مختلف. فقول لنا بتسمعينا من بره مصر فين. في حد تاني برضو قول لنا انا جاهز جدا، اسمك ايه يعني، بعت لنا في المسجز دايما الاسامي علشان نبقى عارفين اساميكم ونرجع نكلمكم على طول.
2: احنا كمان جاهزين جدا. تاني بفكركم تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 010 490 90 4 او تكلمونا على 2 18 10 8 66.
1: الغنوة دي بقى اهداء جدا جدا، واهداء خاص لمصطفى، فعلي الراديو 90 90 وانبسط معانا اكتر واكتر.

0: لسه مكملين مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. احنا مبسوطين بالحماس بتاعكم
1: جداً. اول ما نقول حلقه شيقه
0: نلعب وتحديات تلاقي على طول الموضوع تألق. قوي اول تليفون معانا من اسماعيليه ميدو. يا ميدو صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: صباح الجمال على احلى ناس.
0: الله ينور الدنيا
1: يا روقان اللي في الصوت.
0: احب روقان الاسماعيليه كده يعني الدنيا جميله ورايقه. وطبعا صباح المانجا اكيد
1: لسه يعني كنت عايز اقول كده
2: صباح الكوره
0: بقى والكوره وكل حاجه كل حاجه حلوه كوره والكوره في اسماعيليه دايما مختلفه والمود الحلو بتاعكم. طيب تيجي بقى يعني نشوف كده يا ترى هل ترى هنطلب منك نطلب منك تحدي بسيط قوي لعبه بسيطه قوي وسهله.
1: سؤال دلوقتي انا اسالك سؤال
0: عندي.
1: هل انت شربت ماتش قبل كده؟
2: لا.
1: طيب انت بقى في يعني هنخلي لك في دقيقه تحاول تقنعني انا وفادي ان احنا نشتري ونجرب الماتش واحنا عمرنا ما جربناه قبل كده.
0: ولا انت جربتها؟
1: ولا انت جربتها؟
0: طب انت عارف هي ايه طبعا الماتش صح؟
2: عارفها.
1: ماشي يلا بينا اتفضل.
2: الماتشه دي حاجه كده ملهاش اي تقل.
0: لا
1: لا احنا بنقول عايزين نشتريها.
0: عايزين ان انت نقتنع في الاخر او لو حد فعلا سمعنا ما جربهاش قبل كده زيك برضو
1: يروح يجرب
0: يشتريها بقى بسببك.
1: يلا.
2: انا بحب فكره التجربه في العموم. ليه لا او انت قافل نفسك ليه وانت قافله نفسك ليه من الماتش؟
1: عشان هي لونها اخضر وشكلها غريب قوي يعني فليه اشرب يعني
0: بتقول ان هي ايه ده
1: وشبه البرسيم
0: ده شاي وقهوه حلوين جميله
1: مش كفايه خليته انا اشرب القهوه ساقعه
0: اشرب ملوخيه
2: ما هو الكيري برده لونه اخضر شكله غريب شويه
0: وملمسه غريب
2: صح. ليه ما اعتبروش كيري واحاول اجربه؟
0: مفيده بقى مفيده الماتشه دي
2: مفيده
1: ايه فايدتها؟
2: لا ليها فوائد كتير قوي فيها فيتامينز وفيها لما تجربيها تعرف الفوائد
0: هي. انا هقول لك بقى الفوائد وانت تروح تاخد الحاجه الثانيه.
1: ايه الثانيه بقى عشان ده هيفرق معايا جدا السؤال ده في الاختيار. ايه الاوردر اشرب ايه يعني بالظبط يعني اقول ايه عشان اشرب الماتش
0: عشان تطلع مفيده اكتر؟
2: ممكن تجيبيها مثلا لاتيه بالماتش.
0: الله والله
1: لا انا اشتري
0: والله حلو
1: اشتري
0: هي اشتري. صح
1: حلاوه عامه الماتش فيها فايده فعلا ده حقيقي.
0: ليها فوائد كتير
1: ليها فوائد كتير سواء ساقعه او سخنه لذيذه
0: يعني اتمنى البوستك ده يبقى بعيد عنك عشان سامع الصوت قريب قوي. اوعى كل وقت يا ميدو في وسط الشارع وانت بتكلمني.
1: طب اقول لك على حاجه يا ميدو انت تقول نلعب معاك لعبه كده سريعه انت قول لنا حاجه نقولها للتليفون اللي بعدك تحدي نشوف لو حلو ناخده
2: تمام
0: يبطل يشرب ماتش
2: بالظبط.
1: لا قول حاجه تنفع في التليفون.
0: انا غالبا اقول لك على حاجه استنى احنا معانا مينا اصلا ومينا من اسماعيليه برضو. يا مينا صباح الفل.
3: يا صباح العسل.
0: بما ان اسماعيليه صغيره فانت ميدو ادينا علامه مميزه بس ما يبقاش عند ماركه او حاجه يعني علامه شارع مع حاجه مميزه ومينا ممكن تكون ماشي في نفس الشارع
1: مثلا
0: ولا حاجة.
2: مش عارف
0: مكان
2: في تجمعات ترفيه
0: عند النادي مثلا او حاجه مثلا
2: ايه
0: مين انت قريب من المكان ده
3: يعني هو المكان ده تقريبا شارع شبين على ما هو يتوقع.
2: لا
3: او ابراهيم سلامه.
2: لا
1: يا
0: تايهين ترددين تايهين
3: المنتزه ما في اماكن كتير.
1: ايه ده هو المنتزه هناك
0: عنده
2: في منتزه
1: انا فاكره ان ده
0: بتاع الانبهار اللي انا فيه
1: انا فاكره في اسكندريه يعني ما كانش
2: في عندنا منتزه
3: طبعا.
0: طيب يا ميدو احنا بنشكرك ويومك حلو وصباح الفل عليك ونكمل بقى مع مينا. يا مينا قول لنا كده اولا صباح الفل ومنور الدنيا.
3: صباح العسل.
0: رحت شغلك ولا اجازه ولا انت فين بيحصل ايه؟
3: لا انا شغال ومستعد طبعا للاجازه بتاعه بكره.
0: حلو
3: فدي فرحه عظيمه بالنسبه لي.
0: بحب الاجازات اللي هي بتبقى طويله شويه.
1: طبعا.
0: طيب عايزين بقى نطلب حاجه مثلا من مينا تبقى مختلفه شويه ممكن احنا يعني مش هتقنعنا مثلا بحاجه ولا نطلب حاجه من حد من صحابه.
1: انت معاك حد من صحابك او معاك تليفون تاني غير تليفونك؟
3: لا للاسف.
1: ماشي
0: خليها مثلا رسالة تبعتها لحد دلوقتي نطلب مثلا منك اكيد كلنا عندنا حد قريب مننا سالف منك فلوس سالف منك حاجة ونسيها مش شرط تبقى فلوس عارف انت الحاجات دي اكيد صح؟
3: عارفها طبعا.
0: في حد عامل كده دلوقتي من عندك؟
3: هو يعني انا للاسف ما بحبش ادي اغلب حاجاتي لحد خصوصا هي كانت غاليه عليا يعني.
0: طب حلو يبقى مش حاجات فلوس اوكي. هل بقى لو احنا طلبنا منك التحدي انك هتفتح المسجز دلوقتي وتقول له صباح الخير يا فلان تمام الفلوس اللي عليه طول كده من غير كلام من غير اقناع فاهم اللي هو كده
3: لا بصراحه ما اقدرش خطوه جريئه
1: ده حد صعب خلاص هقول لك احنا تعدي
0: طب لو حد طب لو عكسنا بقى يا مين لو انت جات لك الرساله دي دلوقتي يعني حد من صحابك قوي واحد يعني لقاك مزنوق فتره فسندك فتره عادي وراح باعت لك كده يا مين صباح الخير هات الفلوس اللي عليك بس من غير اي كلام هتعمل ايه
3: يعني ده انا هفتكره هاكر لان مفيش حد من صحابي اكيد ممكن يعمل حركه زي دي
0: يا دي سقفه ليك والله دي سقفه كبير
1: طب انا اقول لك على حاجه احنا هنلعب معاك لعبه لذيذه
3: نغير اللعبه اسهل
1: سهله مش طيب احنا عايزينك تقول لنا ايه اخر مسج بعتها لمين على واتساب
3: دي اخر مسج كانت من نص ساعه او من ساعه دايما بحب ابعت لمراتي الصبح اصبح عليها عشان اول ما تصحى تشوف المسج على طول
1: نقدر نعرف الرساله كانت ايه صباح الخير
0: فين الفطار مثلا
3: هو فويس
0: كان فويس نوت ماشي
1: ايوه كان مضمونه ايه ما دي اللعبه يا ابني ده التحدي ارجوك
3: يعني صباح الفل والعسل اتمنى اليوم يبقى كويس بالنسبه لك اصحي افطري وظبطي دنيتك وكلميني
1: راجل محترم
3: اجازه ونجهز طبعا للاجازه عشان خاطر بكره وبعد
0: سقفه كبيره ليك يا مينا اسماعيليه مره كمان منورين الدنيا كلها
1: شكرك
0: قوي
3: احلى صباح عليكم
0: شكرك قوي باي باي
1: تحدي حلو وبسيط عشان تعرفوا ان احنا مش اشرار مع كل الناس بس اللي جاي صعب.
0: لسه بقى نلعب العاب اكتر شويه وحاجات ممكن تبقى اصعب فبعت لنا على الواتساب لو انت جاهز وعايز تلعب عايز تفوق اكتر واكتر فبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 هواها مصري, ولسه بنلعب لعبه لذيذه بقى قوي كده بتحدي لكل في افد. انت باصص في موبايلي ليه؟ لا والله ده
1: بشوف الجيم بشوف اللعبه.
0: ماشي طيب هنلعب على كل لعبه لذيذه وسريعه كده. هي ان احنا بناخد تليفونات بتقول جاهز للتحدي, بنكلمك نقول لك تحدي مختلف وانت ما تعرفش انت هتبقى
1: حاجات لايت وخفيفه مش تحديات برضه تقول لك حاجات تفوق بس الموضوع
0: او تقيله ما حدش دوم
1: يعني وارد
0: ده وارد عشان بس نسيبه ما تجيبش رجلهم.
1: امنيه امنيه صباح الفل.
2: صباح النور, عاملين ايه؟
0: الحمد لله. انت عامله ايه؟
2: الحمد لله مبسوطه قوي اني بكره
1: اجازه. واحنا مبسوطين قوي احنا كمان. تيجي نلعب بقى؟ يلا بينا نلعب على طول.
2: ماشي يلا نلعب.
0: يلا بينا.
1: طيب بصي يا امنيه, هنطلب منك ان انت في ثلاث جمل تحكي لنا قصه حياتك, تلخصيها.
2: حلو ده.
1: جمل صغيره.
2: ثلاث جمل صغيره
1: جدا.
2: طفله كيوت.
1: ايوه ده اغنيه روبي دي.
2: لا ايه ده بجد؟
1: لا لا بس بتخربش وبتاع والحاجات دي.
0: استنى سيبها تقول طفله كيوت.
2: طفل تمام.
1: عيله
2: هبله.
1: ليه؟ ما هو بس طفله هي عيله فوصلت لها.
2: في قصه احد يعني يعني مالي ماشي. اخر فتره بقى
1: جمله
2: جمله
0: هي قسمت المراحل على ثلاث جمل.
1: انا حاسس
0: طفله عيله دلوقتي انا خايفه جدا من اللي هيتقال. ارجو منك
2: عضو فاعل في العائله.
1: انت اللي شايله كل حاجه في البيت تقريبا ولا ايه؟
2: مش كل حاجه بس انا اللي اهميه. شفت ان انا اللي اهميه كبيره والسنجله وقع عليا بخساره والحمد لله.
1: طب استني, دي حاجه حلوه يعني. اكتشفتي ازاي انك ليكي اهميه؟ يعني ايه اللي حصل فلقيتي ايه ده انا امنيه ده انا مهم قوي يا جماعه؟
2: والله لازم. لا ابدا انا قررت بس اقعد مع تيتا عشان هي كبيره وكده ياخد باله منها وكده. فقلت له انا هقعد مع تيتا. لقيت بقى اني خلاص طالما انا قاعده مع تيتا بقى يلا هاتلنا وجيبلنا وودلنا وعملنا واستقبلي والناس بقى اللي تيتا فانا اللي هستقبله.
1: اللي بيشيل نشيله يعني, اللي شايل يشيل اكتر.
0: بس دي بس
2: كل عشان العيله يكون.
0: بس انت بس انت جميله قوي والله يا امنيه, ودي حاجه حلوه قوي قوي منك. وبجد بالعكس يعني يمكن ناس كتير بتقول حته اللي هو ايه هو دايما كده الطيب بيشيله, بس دي حاجه حلوه قوي عند ربنا وكبيره قوي. فيعني لازم تكوني فخوره بنفسك جدا جدا جدا.
2: استمتع والله بالموضوع.
0: احنا بفورين بيك
1: انت اجدع واحده واجدع امنيه في الدنيا. برافو عليك والله. سقفه كبيره جدا جدا جدا جدا.
0: سقفه بالايد بتاع
2: احلى برنامج في الدنيا.
1: نفسك تسمعي ايه بقى؟ انت بتدلعي الناس, ندلعك يعني حتى لو بحاجه بسيطه جدا. نفسك تسمعي ايه وعبير تغنيهولك
0: تحت امرك عشان تبقى دلع وانهيار.
1: نخليك تبطلي جدعانه بعدها.
0: تنسي الشيله, تشيل هدوم بس.
2: انا واثقه ان عبير لما هتغني هتطلعك.
0: قلبي قلبي.
1: طب اقول لك على حاجه, خلي ثقتك دي بقى في محلها.
0: خليها في الاوف اير.
1: هثبت لك ان الثقه دي في محلها. اتفضلي يا عبير.
0: يعني بس انا صوتي متغير شويه.
1: طب نفسك تسمعي ايه من الاغاني اللي بتحبيها وتكرهك فيها؟
2: ليه مش هتكرهني فيها؟ انا عارفه ان انا هحبها.
0: امنيه دي روح قلبي.
1: يا جماعه منين؟
0: انت مالك يا اخي؟ الناس بتحبني.
1: لا موضوع الحب ده حاجه.
0: لا طبعا نفس الحاجه.
1: انت ليه بتراهني في حب الناس في الحته دي؟
0: عشان ده ما هو اصل مفيش حد يسمعني لو ما بيحبنيش. مش عدل. لازم يبقى في حاجه بتحبها. طب لا قولي قولي نفسك في ايه؟ عمرو دياب.
2: غني سيدي وصولك.
0: سيدي وصالك.
1: اوكي موافق اتفضلي. خلي بالك
0: شايفه احسن تجيب اصاله تغني الفنانه اصاله.
2: احسن هي
0: اغنيه انغام. بالمره انغام. لا مؤاخذه هو تجاوب الدنيا مش عامل ازاي؟ ايه رايك بقى؟ ايه انا بحبها من اصاله اكتر. لو سمحت هات انغام سيدي وصالك. هان عليا يا حبيبي. هو هان ولا زاد ولا كان ايه اللي حصل؟ طيب
1: استني استني يعني قولي الاغنيه كده. لا سيدي وصالك ايه اللي حصل؟ لا بالراحه بس. هان ولا زاد؟
0: لا.
1: زاد عليا ايه؟ هان عليا ايه؟
0: بقينا بنتكلم يعني على الشيل وكده فيمكن زاد عليا حبيبي يعني.
1: والله
0: يا انا والله انا بعتذر لك جدا. وفادي جاب لك اغنيه تانية خالص.
1: انا مشكله ان دواء الضغط.
0: دواء الضغط. الدواء من الحصان.
2: انت محظوظ بعبير على فكره.
0: قلبي
1: انا هكمل. انا هكمل الحلقه بعمرو دياب.
0: ماشي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال.

0: بوليفريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

لوحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: طبعا نفسنا يعني نكلم كل الناس اللي بعتلنا، بنحاول نخلص كله بسرعه بسرعه، بس احنا معانا دلوقتي احمد. صباح الفل
1: يا احمد. صباح الورد عليك.
2: تمام. صباح الجمال يا حبيب قلبي.
1: اخبارك ايه؟
2: اخبارك انت ايه؟
1: في شغلك ولا؟
2: اه والله في الشغل.
1: طب ومبسوط في الشغل ولا
0: مش واضح يعني؟
2: واخد بالك من الصوت؟ اكيد السعاده
1: باينه، الفرحه باينه عليك. طيب تعالى ندخل الفرحه اكتر واكتر، ونلعب مع بعض لعبه بسيطه
0: مش.
1: ونشوف كده اذا كنت هتعرف يعني تلعبها وتكسب معانا ولا لا.
0: في 60 ثانيه هنعمل التايمر دلوقتي، وفي 60 ثانيه هنوقعك، هنحاول نوقعك في الكلام انك تقول او لا او نعم او لا او
1: يس.
0: ممنوع يعني خالص.
1: هنسألك على اي حاجه، مش هنستخدم الكلمات دي. ماشي.
0: وبلاش بقى الجواب بتاع يس وكده، اي حاجه بما يعني او لا يبقى لا.
1: لو بالالماني ممكن مش هنعرفها، بس قولها.
0: الالماني. يلا بينا. جاهز؟
2: يلا
1: ابتدينا اهو.
0: يلا بينا.
1: رحت الشغل يا احمد؟
2: رحت.
0: طب حلو. طب وايه اخبار الشغل؟
2: شغل جميل الحمد لله.
0: ليه بتحب شغلك ولا ما بتحبوش؟
2: بحبه جدا، بعشقه
0: بجد
2: جدا.
1: تحب تفطر بدري في الشغل ولا بتفطر قبل؟
2: بفطر قبل ما بتحرك عليه.
0: ايه ده؟ طب اسالك سؤال، انت بتشتغل ايه؟
2: مهندس راعي.
0: وايه بقى طبيعه الشغل يعني؟
2: المفروض ان انا مهندس راعي، فبشرف على مزارع يعني، بعمل لها روشتات، نفس الروشتات بتاع الدكتور كده.
1: شغال لوحدك؟
2: ولكن للزرع بقى.
0: ايوه.
1: شفت الافلام من بعيد.
0: خد بالك برضه احنا
2: مستنيين. على فكره انت غفلتني.
0: ايوه
1: ده انا جاي لك بالزراعي في البيت.
0: احنا جايين بالزراعي.
1: استنى دي واحده نكمل، ممكن ليك اتنين كمان
0: بجد؟
1: احمد ده يعني
0: احمد ده خد بالك في 40 ثانيه.
1: مركز
0: مركز جامد. طيب ماشي. طيب انت طبيعه الشغل بالنسبه لك بقى بتوفز في حاجات كتير اللي هو حر كتير كده ولا عادي؟
2: شغلي كله عباره عن ان انا واقف بس تحت الشمس الحارقه.
0: طبعا.
1: ما بتحبش تشتغل في مكاتب؟
2: المكاتب ما يعني لا تستهويني يعني. انا لا استهويها وهي لا تستهويني.
1: لا تستهويني وهتستهوى الله.
0: لا تستهويني.
2: بس لو مكتب فيه تكييف ممكن استهويها.
1: هي في عدد واحد. ها؟
0: فاضل واحدة أخيرة. ماشي. طيب أنت أصلا من أنت من محافظة القاهرة؟
2: من محافظة الجيزة.
0: أوكي. طيب ومتجوز وعندك أولاد ولا؟
2: متزوج ومعايا يونس.
0: ما شاء الله اسم يونس حلو قوي.
2: شكرا جدا ليك.
1: شغلك بعيد عن بقى البيت ولا قريب قوي؟
2: شغلي ماسك اربع محافظات يعني، المنيا، بني سويف، الجيزه، الفيوم.
1: ده انت كده بقى ما بتروحش؟
2: بروح.
0: بس مش كتير واضح. دولتنا.
2: الله
0: اكبر عليك. سواكفل. طب والله شاطر جدا جدا. شاطر جدا. سواكفل
1: يا باشمهندس.
0: سواكفل. بحب قوي على فكره كمان في البرنامج ان احنا بنكتشف، يمكن انا طبعا طبعا كلنا عارفين المهندسين الزراعيين، بس انك تكتشف هما بيعملوا ايه بالظبط، دي بتبقى من الحاجات اللذيذه قوي ان احنا دايما بنكتشف شغلانات جديده. هل هنلحق نعمل عدد واحد تليفون
1: كمان؟ يلا كمان على طول ابعتوا لنا على الواتساب على 010-490-904 ونرجع نكلمك على طول وتطلع تلعب معانا. يعني ممكن نلعب التحدي ده تاني بما انه يعني حاسس ان انتوا ايه هتبقوا عايزين نلعب نفس اللعبه، صح ولا ايه رايك؟
0: في حاجات قويه تانية.
1: ماشي. يعني سواء التحدي ده او التحدي اللي هيجي بقى على يعني على حظك انت، فابعت لنا على الواتساب على 010-490-904.

0: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. معنا تليفون من عمر. يا عمر صباح الفل.
1: صباح الورد.
0: اخبارك ايه يا عمر؟
1: زي الفل. اقولك على حاجه سريعه.
0: قول على حاجه سريعه. طبعا
1: اول مره اشترك في راديو تلفزيون.
2: لا لا لا لا لا
0: يا عيني.
2: كتير علينا.
0: حظنا حلو والله.
2: طب احنا دلوقتي كده نفكر نعيد تفكير في الحاجه اللي كنا نقول لك عشان هي صعبه ولا نعمل ايه دلوقتي؟
0: بص هنلعب لعبه بسيطه وغير اللي فاتت. ماشي. يعني غير اللعبه اللي
2: تحدي جديد. تحدي جديد
0: محمود او
2: احمد. مع احمد. تحدي جديد. طيب هنبتدي. جاهز؟
1: جاهز.
2: طيب انت هتقول لنا حاجه انت بتخاف منها من غير ما تستخدم كلمة خوف ومن غير ما تقول لنا هي ايه بالظبط. يعني
0: هتوصف هلا في 30 ثانية مثلا ولا نخليها
2: دقيقة؟
0: هيبقى معاك دقيقة تقول لنا على حاجة انت بتخاف منها عادي ايا كان هي ايه. حشرات بقى حاجة بسيطة يعني عادي. بس مش هتقول لنا هي ايه. يعني مثلا لو انت بتخاف من المايك مثلا مش هتقول كلمة مايك بس هتوصف لنا حاجة توصلنا ليها.
1: تمام.
2: في حاجة
0: احنا ما عرفناش يبقى انت اللي كسبت.
1: تمام.
2: جاهز؟
0: تمام. حلو. انا
2: كمان مرعوبه.
0: حطيت ايه الحاجه اللي انت يعني بتخاف منها؟ عرفت؟ عرفت ولا لا؟ طب يلا
2: يلا بينا
0: ابتدينا.
1: يلا بينا.
0: وصف لنا يلا.
1: حاجه بتزحف.
2: ماشي.
0: بتزحف
1: منها اطوال.
0: ماشي.
1: ممكن تموت. ممكن تبقى اصابه.
0: ثعبان. الثعبان. ايه ده؟ صح.
2: واو.
1: ايه ده
2: ايه الشطاره دي؟
0: تاني حاجه تانية بس. طب حاجه بتحب تاكلها جدا بس برضو مش هتقول لنا الحاجه بشكل مباشر. احنا نحاول نخمن هي ايه.
1: حاجه باكلها.
2: يعني بتحب تاكلها اكلك المفضل.
1: ثانيه واحده.
0: طب ايه في الفطار مثلا في الغداء؟ افتكرت حاجه. يلا
2: يلا.
1: تمام. اكل مشويه.
0: ماشي.
1: لحوم.
0: وايه؟
1: لحوم يعني.
2: ماشي.
0: انت بتسهلها. ماشي. اوكي.
2: ما في 50,000 نوع من اللحوم. هو ايه اللي بيسهل؟ هو قال لحوم مشوي. ممكن تبقى حاجات كتير قوي. ماشي.
1: هي ما تنفعش غير سندوتشات.
2: ده صعب.
1: ده كويس؟
2: قوي دي. ايه؟
0: لا بس
2: انا ماليش في اللحوم. معرفش بياكلوا
0: يعني
2: ايه.
0: لا لو سندوتش. طب انا هجرب واحده صح او غلط.
2: كفته. لا بس كفته ممكن تتاكل عادي. انا اسف.
0: حواوشي مثلا. عشان الحواوشي دايما سندوتش.
1: قرب.
2: ايه ده؟
0: الحواوشي دايما سندوتش.
2: هو مش مشوي.
0: مشوي. بيشوي الحواوشي دلوقتي.
2: لا بنحطه على الجريل. انا بعمله بالبيت.
0: بيبوظوا الطريقه.
2: طب استنى ما شبهه.
1: ممكن نحط طيب عليه حاجات اضافات يعني.
0: اتفضل حط عليه ده بقى سندوتش. حط اضافات.
1: طيب سلطه. ممكن طماطم يعني مايونيز كاتشب جبنه.
0: طب استنى ايه ده؟ ده باظ كده.
1: سهل قوي يا جماعه على فكره.
2: ايه ده؟
1: سبب
2: شاورما.
1: قربت.
2: انا
0: يعني حاجه مشويه لحوم عليها كل الحاجات وبتعمل سندوتشات بس يعني ما بتعملش حاجه ثانيه.
1: هو
2: مش
0: طب يعني جمله كمان. ادينا جمله
1: يا جماعه. وقت البرنامج انتوا كده اتاخروا.
2: الله جدا.
1: لا لا
2: انا بغش.
0: هي بتغش من الوقت ده اصلا.
2: شيش طاووق.
1: لا
0: لحوم.
2: ما
0: بين الدجاج واللحوم.
2: هو توفيق اللي سمح لي التسيحه دي. طيب الحقنا. لا قول خلاص انا تعبت.
0: برجر.
2: ده واحد ليك صفر لينا.
0: ده انت ايه الحلاوه دي بجد؟ يعني واحد كده. واحد يعني. ف نخلص متعادلين ورايقين وبس.
2: يعني هنستناك على طول. صباحك فل.
0: نشكرك جدا.
2: ايه ده خلاص كده؟
0: التحديات خلصت لكن الحلقات لسه ما خلصتش. فهتلاقينا موجودين معاك امتى؟ يعني من الحد للخميس. احنا بكره اجازه لكن من الحد اللي جاي تلاقينا مستنيينك قبل دلوقتي بساعه قاعدين وجاهزين بقى في مواضيع دردشه والعاب وحاجات لذيذه جدا جدا.
2: كان نفسنا نكلم كل الناس اللي بعتت لنا. بنعتذر لكم جدا جدا والله. بس ان شاء الله هنلعبها تاني. وكل بقى المكالمات اللي ما لحقناهاش النهارده نلحقها المره الجايه. خلصت حلقتنا. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف عليكم. ونشوفكم على خير يوم الاحد ان شاء الله.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
2: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن مصر تواجه محدودية الموارد المائية من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في إعادة الاستخدام وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية. وشدد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التصحر كوب 17 بمنغوليا على ضرورة تعزيز الترابط بين قضايا المياه والمناخ والتصحر وتدهور الأراضي. وأشار سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة للانتقال من إدراك هذه التحديات إلى تنفيذ إجراءات عملية ومتكاملة. جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد عملياته في جنوب لبنان، حيث شن غارات جوية استهدفت مناطق في قضاء النبطية ومحيطها، وذلك بالتزامن مع تفجير كبير في بلدة الخيام. كما شملت الاستهدافات مناطق في قضاء صور دون الإعلان عن وقوع إصابات أو صدور بيان إسرائيلي يوضح طبيعة الأهداف. الجيش اليمني أعلن مقتل 8 عناصر من جماعة الحوثيين وإصابة 15 آخرين، وذلك خلال إحباط هجوم شنته الجماعة في منطقة الصفا شمال شرق محافظة عزة. وأوضح الجيش أن قواته تصدت للهجوم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء. وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي خلال زيارة عمل إلى إيران بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، واتفق الجانبان على إطار مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك وتطهير المضيق من الألغام، مع مواصلة المفاوضات للتوصل إلى ممر دائم وآلية لإدارة حركة الملاحة وتبادل المعلومات، وذلك بالتنسيق مع دول المنطقة والالتزام بالقانون الدولي وحقوق الدول الساحلية. 15 طفلا رضيعا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في إحدى المستشفيات بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد. وأفادت السلطات بأن الحريق اندلع بوحدة رعاية حديثي الولادة، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماده فيما يجرى التحقيق في ملابسات الحادث. اقتصاديا، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي كشفت عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري لتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة على تحمل أعباء التملك. وأوضحت أن الطرح يشمل نحو 3300 وحدة في المدن الجديدة و8500 وحدة بالمحافظات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل أوائل الشهر المقبل، وإتاحة كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية بعده بنحو 15 يوما. ورياضيا، فريق ريال مدريد يستضيف نظيره ريال سوسيداد في العاشرة مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90 90. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
3: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. فقد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة، وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا حنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بداية كلامنا النهاردة في حلقتنا مع حضراتكم عن لقاءات الدوري. النهاردة عندنا بداية ومستهل لقاءات الجولة الثانية من دوري أورا الدوري المصري الممتاز. عندنا ماتش الساعة 5 سموحة هيلعب بترول أسيوط، والبنك الأهلي هيلعب الزمالك الساعة 8، السويس بتروجيت هيلعب طلع جيش الساعة 8 في نفس التوقيت. اللجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أنه الكابتن محمد الغازي هيكون حكم لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك، ومعاه مساعدين أحمد يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب وعمر السيد حكم رابع، وعلى تقنية الفار وائل فرحان والمساعد بتاعه شريف عبدالله. طبعا احنا بدينا الدوري ببداية ساخنة جدا على مستوى التحكيم. البداية الساخنة دي بتقول ايه؟ بتقول انه في يعني لغط كبير وكلام كتير على فكرة ركلة الجزاء التي احتسبت ليه الأهلي أمام الشرقية إمبي. والكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وخليني برضه أضيف نقطة هنا إن القائمين دلوقتي على لجنة الحكام الرئيسية هم كبار كبار كبار رجال التحكيم في مصر، يعني سواء كابتن عصام عبد الفتاح أو الكابتن جمال الغندور أو كابتن سمير عثمان. بنتكلم على الكبارات بتوعنا في التحكيم، فالناس دي احنا متوقعين منهم الكتير، متوقعين منهم ان شاء الله ان هم يقدروا يحسنوا المشاكل اللي موجودة في التحكيم المصري، وان هم يحسنوا الاوضاع اللي كانت مضايقة الجماهير بمختلف انتماءاتها على مدار السنين اللي فاتت في التحكيم المصري. هنا بقى أنا عايز أخد زاوية بالنسبة لي هي اللي بتهمني أو هي اللي بتفرق معايا. أنا قصتي أو اهتمامي بيكون مش إنه هي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء، هي صح ولا غلط. هتقولي إزاي ده هي كانت مؤثرة جدا في فوز الأهلي؟ هقولك آه تمام، بس حتى لو هي صح أو غلط، هو في كل حتة في الدنيا في أخطاء، وفي كل حتة في الدنيا في أخطاء للتحكيم. أنا اللي بيفرق معايا ان الاخطاء دي تكون في الحدود المسموح بيها، وان يبقى في معيار ومسطرة واحدة بيتم الاحتكام اليها في احتساب ركلات الجزاء او في احتساب الاخطاء بشكل عام. يعني زي ما احنا كده عندنا لجنة المسابقات وعندها لائحة عقوبات، فبتقول مثلا اللي بيزق الحكم بياخد مثلا ماتشين مثلا، وبالتالي إبراهيم زق الحكم هياخد ماتشين، حسين زق الحكم هياخد ماتشين، علي زق الحكم هياخد ماتشين، فخلاص واضحة ما فيهاش كلام بقى. تمام، نفس القصة بالنسبة لي عايزة تبقى في الحكام وفي ركلات الجزاء وفي مختلف الأخطاء. يعني لو لجنة الحكام كابتن عصام عبد الفتاح حسم الجدل وقال إنه ال ال ال ال ركلة الجزاء بتاعت الأهلي ضد الشرقية إمبي دي ركلة جزاء، وإن في دفعة وإن الكرة دي خطأ، تمام أمين، بس ده يتعمم ويتحسب في كل الأخطاء المماثلة. يعني شفنا ماتش حصل فيه نفس الخطأ مع الأهلي ضد الأهلي يتحسب، مع الزمالك ضد الزمالك يتحسب، مع الشرقية ضد الشرقية يتحسب، ليك أو عليك يتحسب. المشكلة بتيجي منين؟ إن ممكن ربما خطأ يحسب في لقاء هو نفس الخطأ وساعات بيبقى مع نفس الحكم في لقاء آخر مع فريق آخر لا يتم احتسابه خطأ، ومن هنا بتيجي التعصب، من هنا بيجي المشاكل، من هنا بيجي الاحتقان، من هنا بتيجي البلبلة. لكن لو الخطأ تم توحيد احتسابه أو عدم احتسابه إحنا في التمام، إحنا ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. يعني أنا ليا اللي يخصني، إيه هو اللي يخصني؟ إن أنت عم أنا بتكلم علي أنا كإبراهيم، طريقة تفكيري وطريقة رؤيتي للأمور، أنا اللي يخصني إيه؟ إن أنت وحد المعيار، حسبته بقى على الأهلي، حسبته للأهلي، حسبته للزمالك، حسبته على الزمالك، حسبته للسنبلوين على السنبلوين، أنا مليش فيه. أنا اللي ليا إن نفس الدفعة بنفس الخطأ ده لو تم ارتكابه في لقاء آخر بغض النظر مين اللي ارتكبه أو ضد مين ارتكبه أو لون الفانيلا عاملة إزاي يتم احتسابه. فده بيبقى معيار حطاه لجنة الحكام لحكامها، جماعة الدفعة دي بالشكل ده ركلة جزاء. ممكن في لجنة حكام تانية يبقى عندها سياسة تانية تقول لك لا أنا عايز أسمح بأن اللعب يبقى شرس شوية، عنيف شوية، في التحامات شوية، في احتكاكات جسدية شوية زي الدوري الإنجليزي مثلا، فلأ أنا الخبطات اللي شبه كده مش هحسبها لا جوه المنطقة ولا برا المنطقة. ما هو خلي بالك أصل الفاول اللي بتحسب جوه المنطقة ولا بتحسب برا المنطقة، فساعتها هتبقى الاستراتيجية بتاعت لجنة الحكام لا احنا السنة دي يا جماعة هنجرب ان احنا نسمح شوية بالالتحامات المقبول بيها طبعا اللي مسموح بيها وفقا للقانون يعني. فأما وإنه أنت من أول ماتش في الدوري حطيت معيار إن مثل هكذا دفع يتم احتسابها ركلة جزاء تمام، بس من أول جولة لآخر جولة أي دفع بنفس الشكل بنفس الشبه يتم احتسابها، أين كان بقى هي بتحتسب ضد مين أو لمين، فنلته عاملة إزاي ولونها إيه. ده اللي هيحسم الجدل، وده اللي هيخلي فيه مساحة ثقة كبيرة ما بين التحكيم وأسرة التحكيم والجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها. اللهم بلغت اللهم فشل. نطلع الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معي.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الكابتن علي ماهر، كنا بنتكلم قبل الفصل على الحكام والعقوبات والكلام ده كله. كابتن علي ماهر هيتواجد على دكة سيراميكا أمام الاتحاد السكندري. انتوا عارفين ان كابتن علي ماهر كان أخذ إيقاف 4 ماتشات بعد لقاء بيراميدز، تمام، وتم تخفيف العقوبة لمباراتين. الأولى كانت قدام الزمالك في ختام لقاءات الدوري السنة اللي فاتت، اللي هو كان آخر ماتش في الدوري، والتانية كانت قدام القناة، تمام، اللي هي أول جولة في الدوري السنة دي اللي خسر فيها سيراميكا 2-1. يتبقى عندنا ماتش يعني الماتش اللي جاي اللي هو ماتش الاتحاد، اللي هو الجولة التانية لسيراميكا في بطولة الدوري، دوري أورا، الدوري المصري ممتاز. كابتن علي هيكون موجود على الدكة مع فرقته عادي جدا، ما فيش أي مشكلة. لجنة التظلمات منحت نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو منحة أو مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقديم أي مستندات خاصة بتقديم التظلم للنظر فيه. انتوا عارفين أنه نادي الزمالك وزيزو الاتنين قدموا تظلم عند لجنة شؤون اللاعبين، ولجنة شؤون اللاعبين حفظت الشكاوى المتبادلة، يعني حفظت شكوى زيزو ضد الزمالك وحفظت شكوى الزمالك ضد زيزو، تمام. اللاعب عايز من الزمالك على حسب دعمه وعلى حسب شكوته 82.5 مليون جنيه، 82 مليون جنيه ونص. الزمالك كان عايز من زيزو حاجة و20 مليون جنيه، تمام. اللجنة قالت يا جماعة لو حد عنده تظلم تجاه القرار ده احنا حفظنا الشكوى، خلاص حفظت، والزمالك لا ليه فلوس عند زيزو ولا زيزو ليه فلوس عند الزمالك. بس لو حد فيكو عايز يعمل تظلم، لو حد فيكو عايز يعني يتظلم ضد هذا القرار، يبعت لنا مستندات جديدة واحنا هننظرها، ومعاكم مهلة لغاية الاسبوع الجاي. مباراة اهلي جدة في الانتر كونتيننتال، انتوا عارفين انه بطولة الانتر كونتيننتال الاهلي جدة هيلعب فيها اوكلند. الفيفا اعلن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الكابتن الدولي للحكم الدولي المصري امين عمر عشان يدير هذه المواجهة اللي هتكون ان شاء الله النهاردة في ملعب الانماء بمدينة جدة السعودية. كابتن امين عمر هيكون معاه طاقم تحكيم مصري، يكون هو حكم الساحة، معاه الثنائي محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه مساعدين، الكابتن محمود ناجي حكم رابع، وعلى الفار كابتن محمود عاشور، ومعاه كابتن طارق مجدي. ودي حاجة حلوة جميلة مميزة جدا للتحكيم المصري. بمناسبة بقى التحكيم المصري، عشان نبقى خلصنا أخباره، لجنة التحكيم أو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختارت واستقرت على اختيار الثنائي محمد الغازي واحمد توفيق طلب للمشاركه في اداره اللقاء النهائي لبطوله كاس السوبر الاردني اللي هي هتكون يوم الجمعه اللي جايه بعد بكره ان شاء الله على استاد عمان الدولي. الاتحاد الاردني طلب من الاتحاد المصري ان هم يستعينوا بحكم من مصر لطاقم تحكيم مصري يعني عشان يكون موجود في اداره لقاء ونهائي السوبر الاردني. ف اللجنة الحكام المصرية وقع اختيارها على الغازي وتوفيق طلب. على فكرة اللي كان أدار لقائي الدور نصف النهائي كانوا برضو حكام مصريين، كان كابتن محمد معروف وكابتن أحمد حسام طه. نقول لحضراتكم نتائج قرعة تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة. سيراليون ضد بوركينا والكسبان هيلعب زامبيا، موريتانيا ضد الكونغو والكسبان هيلعب نيجيريا، ساو تومي وبرنسب ضد غينيا الاستوائية الكسبان هيلعب النيجر، توجو ضد ليبيا والكسبان هيلعب غانا، تونس هتلعب بنين والكسبان هيلعب الجابون، كينيا ضد تنزانيا والكسبان هيلعب كوت ديفوار، جيبوتي ضد جنوب السودان والكسبان هيلعب السنغال، إثيوبيا ضد أوغندا والكسبان هيلعب المغرب، رواندا ضد السودان والكسبان هيلعب الكاميرون، جزر القمر هتلعب مدغشقر والكسبان هيلعب جنوب أفريقيا، أنجولا هتلعب ناميبيا والفائز هيلعب الكونغو، سيشل ضد بوتسوانا والكسبان هيلعب غينيا. ملاوي هتلاعب اسواتيني، والكسبان هيواجه الجزائر. زيمبابوي هتلاعب موريشيوس، والفائز هيواجه مالي. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
0: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45% ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 32 ليلا 27، شرم الشيخ نهارا 37 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 42 ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. قلنا لحضراتكم قبل الفاصل على نتائج قرعة تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة. هو في 42 منتخب هيتنافسوا في التصفيات دي اللي هي بداية الطريق نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028. من ال 42 منتخب دول اللي هم هيتنافسوا في نظام تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة اللي هيقام من ثلاث أدوار بنظام الذهاب والإياب، هيطلع سبع منتخبات بالإضافة لمصر، هم دول الثمانية اللي هيشاركوا في كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في مصر في نوفمبر 2027، تمام؟ وهيشاركوا في البطولة دي، ومنها بقى يتأهل المنتخبات الأفريقية المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 إن شاء الله، فيكون لينا بإذن الله النصيب وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون موجودين في هذه البطوله، هذا المحفل الاولمبي الكبير، ومصر تكون موجوده فيه ان شاء الله. في حاجه انا عايز اختم بيها هي ملهاش اي علاقه بالكوره تمام ولا بالرياضه، بس هي ليها علاقه ببلدنا وليها علاقه بجهاز الشرطه المصري العظيم. مفيش حد فينا دلوقتي مش موجود على السوشيال ميديا، يعني كل الناس على السوشيال ميديا، ومفيش حد فينا تقريبا مش متابع صفحه وزاره الداخليه، تمام؟ اولا انا عايز احيي جهاز الداخلية المصري، وزارة الشرطة المصرية، وزارة الداخلية وجهاز الشرطة المصري، من اكبر حد من السيد وزير الداخلية الى اصغر فرد امن موجود في هذه الوزارة، لان مساحة الثقة اللي هم عملوها خلال الفترة اللي فاتت ما بين جهاز الشرطة المصري بين وزارة الداخلية بين الشعب المصري حاجة تستحق التحية والتقدير. وعايز أحيي صاحب فكرة إنشاء صفحة وزارة الداخلية على السوشيال ميديا، واللي بقى ليها شعبية رهيبة ما بين الناس، وبقى في مساحة ثقة وطمأنينة رهيبة داخل كل الأوساط المصرية داخل المجتمع المصري نتيجة الجهد الرهيب والاستجابة السريعة جدا اللي بتحصل من هذه الصفحة. النهاردة أي حاجة بتحصل في مصر من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها فيها تعدي على القانون، فيها تعدي على قيم الأسرة المصرية والمجتمع المصري، بس انت مش هتعمل أي حاجة غير ان انت هتروح حاطط الفيديو وتعمل منشن لرجالة وحوش وأسود وزارة الداخلية في ثانية إلا ثانية. يعني في بعض المواقف وبعض الفيديوهات اللي استجابة ليها كانت ساعات قليلة جدا جدا جدا، لدرجة ان احنا ما بنبقاش عارفين انتوا ازاي وصلت لهم كده بسرعة. بس ده يوري لك قد ايه الامن المصري واجهزة الامن المصرية ايديها طايلة بالبلدي. لو فكرت ترمش تعمل حاجة انا هطولك لو انت في جحر نملة هجيبك بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم ربنا. فعايزين نوجه لهم التحية، لان مثل هكذا تواصل اول حاجة احييهم على فكرة انشاء الصفحة، وان هم ابديتد، ان هم بالجديد مش لسه بقى كلمنا على التليفون وبعت لنا ايميل، لا في صفحة ارفع بس الفيديو، مواكبين العصر. السوشيال ميديا والسرعة والتليفونات مش بس مواكبين العصر وخلاص، ما سهل جدا ابعت لك الفيديو بس حلني بقى ما فيش حاجة تحصل، لا ده على طول استجابة سريعة وفورية. ومش بس كده، مش استجابة سريعة وفورية وبيننا وبين بعض في وزارة الداخلية، لا ده استجابة سريعة وفورية، وبروح كمان منزل لك على السوشيال ميديا على الصفحة دي أبرد نارك، أقول لك أهو شفت الفيديو اللي أنت بعتولي مبارح واللي ممكن تكون بعتولي النهاردة الصبح بالليل، الرجل اللي تعدى على القانون ده موجود والكلبشات منورة في إيده. ده يدي رسائل كتيرة جدا للشعب، للناس الأفراد الطبيعيين الأسوياء الجمال الحلوين الملتزمين، وبيدي كمان رسالة لأي خارج على القانون مهما كان هو مشاغب مسجل خطر أي حاجة، لا أنت يا عم مهما كنت أخطر الخطرين، لا أنت وزارة الداخلية هتجيبك منور بالكلبشات. فده بيدي رسالة ردع وطمأنينة في نفس الوقت، طمأنينة للشعب إن أي حد هيخرج عن القانون مهما كان هو مين هيجاب، وهيجاب بسرعة، تمام؟ احنا ايدينا طايله في كل حته هنجيبك، تمام؟ الحاجه الثانيه رساله رادع لاي حد يخرج عن القانون، مفيش حد كبير على القانون مهما كنت انت مين، لو حد صورك وشافك وجابك ووصلت لنا وعرفنا بيك هنجيبك لو انت اتخن تخين. فبجد عايز احييهم وعايز اشكرهم، لان على مدار الاحداث اللي حصلت في مصر اخر 15 سنه كان فيه هو وفجوه حصلت بفعل فاعل ما بين جهاز الشرطه المصري وقطاعات من المجتمع المصري. لكن جهاز الشرطه المصري الوطني العظيم على مدار السنين اللي فاتت وبشغله من غير ضجيج ولا شعارات ولا كلام متزوق، بشغل على الارض خلى كل الشعب المصري واي قطاع كان فيه اي حاجه حصلت على مدار سنين فاتت، الناس كلها دلوقتي بتشيد وبتحتفي وبتقدر المجهود الكبير اللي عاملينه رجاله واسود وزاره الداخليه. فبشكرهم مره واثنين وعشرة ومليون على رسائل الطمأنينة والردع اللي هم عاملينها عبر صفحة وزارة الداخلية. فكل الشكر ليهم وكل الشكر لمجهودهم، وربنا يحميكم ويحفظكم. ودايما كده أسود مصر في مختلف الأجهزة الفنية، الأجهزة الأمنية، كل الأجهزة الأمنية اللي في مصر، كل التحية والتقدير ليكم فيهم، في اللي شغلهم ظهر لينا زي صفحة وزارة الداخلية، وفي شغل كتير أكتر بكتير إحنا ما بنعرفش عنه حاجة وما بنسمعش عنه حاجة، بس ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنته علينا جعلهم سبب في أمن وأمان البلد دي. ربنا يا رب يحفظنا ويجعل بلدنا أمن وأمان إلى يوم الدين. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90، ودايما هواها مصري.
1: أغنية جديدة على الراديو 90-90، محمد عدوية جوه عيني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن مصر تواجه محدودية الموارد المائية من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في إعادة الاستخدام وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية، وشدد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التصحر كوب 17 بمنغوليا على ضرورة تعزيز الترابط بين قضايا المياه والمناخ والتصحر وتدهور الأراضي. وأشار سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة للانتقال من إدراك هذه التحديات إلى تنفيذ إجراءات عملية ومتكاملة. الجيش اليمني أعلن مقتل 8 من عناصر جماعة الحوثيين وإصابة 15 آخرين خلال إحباط هجوم شنته الجماعة في منطقة الصفا شمال شرق محافظة عزة، وأوضح الجيش أن قواته تصدت للهجوم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال زيارة عمل إلى إيران بحث مع النظير الإيراني عباس راقجي استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، واتفق الجانبان على إطار مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير المضيق من الألغام، مع مواصلة المفاوضات للتوصل إلى ممر دائم وآلية لإدارة حركة الملاحة وتبادل المعلومات، وذلك بالتنسيق مع دول المنطقة والالتزام بالقانون الدولي وحقوق الدول الساحلية. اقتصاديا، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي كشفت عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري لتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة على تحمل أعباء التملك، وأوضحت أن الطرح يشمل نحو 3300 وحدة في المدن الجديدة و8500 وحدة بالمحافظات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل أوائل الشهر المقبل وتحت كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية بعده بنحو 15 يوما. ورياضيا، فريق ريال مدريد يستضيف نظيره ريال سوسيداد في 10 مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31. الدقيقة الأولى.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تتصدر جدول ميداليات الدولة العربية في دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو إيطاليا 2026 بعد انتهاء اليوم الخامس. الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. بترول أسيوط يحل ضيفا على سموحة في 5 مساء في إطار بطولة الدوري الممتاز. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد بعد غد ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة. الأهلي يعلن تجديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030. أمين عمر يقود تحكيم مواجهة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الانتركونتيننتال. ريال بيتيس يفوز على فالنسيا بهدف نظيف في الدوري الإسباني. في 10 مساء فريق ريال مدريد يستضيف نظيره ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وأخيرا عمر عصر يقفز مركزين في التصنيف العالمي ويحتل المركز 27 عالميا في تنس الطاولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بما إن كل حاجة تشقلبت واللي فوق بقى تحت واليمين أصبح في الشمال واللخبطة طالت كل حاجة في حياتنا، فالجنان بقى هو العقل والعقل بقى هو الجنان. أو الله زي ما بقولك كده، ودي مش فلسفة ولا تأملات في الفضاء الخارجي، ده واقع عايشينه كل يوم. تخيل لو واحد وهو ماشي عدى على محل ورد نقى بوكيه ورد ولا حتى وردة بعشرة جنيه وطلب يوديه عنوان ما، صاحب محل الورد أو غيره يعني، أي حد شاف الموقف ده هيفكر في إيه؟ بالظبط الحب الحب. طيب لو عرفنا إن الراجل ده باعت الورد لمراته هنفكر في إيه؟ بالظبط أكيد الراجل ده عامل عاملة بيداريها وبيضحك على عقل المدام بالبوكيه المسكين ده. طيب لو عرفنا بقى إنه عادي، الراجل ده ما عندوش أي ظرف، لا بيبعت الورد لحد بره ولا عامل عاملة ولا حد مريض لا سمح الله ولا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا حتى عيد الهالوين، ده واحد عايز يقول لمراته أم عياله بحبك، يبقى الراجل ده إيه؟ مجنون. شفت؟ أديك أنت اللي قلت، مع إن المفروض إن ده فعل طبيعي جدا جدا، إننا نكون ودودين مع بعض يا أخي ونعرف بعض كل شوية إننا لسه بنحب بعض. الكلام ده مش لوم، أنا عارفة إن الدنيا سحلانة كلنا وغرقانين في الدوامة وبنعافر والمشاغل ملهاش أول من آخر والفلوس على القد والمطالب كتير، كل ده أنا عارفاه، كلنا عايشين مع بعض وعارفين اللي فيها، إنما ده ما يمنعش إننا ناخد شوية نفس يعني، أو نحاول ونقول لبعض حتى لو الحاجات العاقلة والطبيعية والعادية بقت جنان. طب ما نتجنن شوية يا أخي. زي ما بقولك كده. مفيش مانع تاخد 5

دقايق بريك مثلا، وتطلع التليفون تقلب في النمر وتقول أو تقولي فلان أو فلانة دي صاحبتي وأنا بحبها وحصبح عليها أو حمسي، أسأل عليها، أطمن، أحسسها أني فاكراها، وإن في ناس بتسأل على ناس من غير أي مصلحة. مفيش مانع وإحنا قاعدين على الفيسبوك نطمن على أولاد صديق ما بقاش معانا، راح في حتة أحسن، نشوفهم لو محتاجين حاجة. ده أكيد يعني مش هياخد زمن بنكتب فيه حتة بوست وممكن يكون ملوش أي 30 لازمة نشحن فيه بس بعض يعني ضد بعض. مفيش مانع وإحنا في العربيات أو المواصلات نفكر 30 ثانية، 30 ثانية بس، ونفتكر اسم حد ساعدنا أو كان لطيف معانا أو عمل الواجب اللي عليه مظبوط فنقول له شكرا، ولو بالرسالة على الواتساب. مش لازم نفتكره بس ساعة الموقف، ممكن نحسسه إن الحاجة الكويسة اللي عملها لاقية صدى وفي ناس ما بتنساهاش. مفيش مانع نحاول ولو كل أسبوع نفكر في حد صاحبنا عايش لوحده مثلا أو في غربة أو في أي ظرف، فنشد على إيده ونقول له أنت مش لوحدك، شد حيلك. في حاجات كتير لو اديناها 5 دقايق من يومنا هتفرق كتير جدا جدا مع اللي حوالينا، وحنلاقي اللي يسأل علينا. كلنا محتاجين اللي يسأل علينا، كلنا محتاجين شوية من ده. ده جنان وماله، أحسن بكتير من العقل اللي احنا عايشين فيه. يعني هو احنا اللي عايشين فيه ده هو العقل يعني؟ خليها في سرك.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع مازن سامي.
1: في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وزارة الصحة والسكان أكدت استقرار الوضع الوبائي في مصر مع استمرار المتابعة والتقصي للأحداث الوبائية المرتبطة بعدوى سالمونيلا في عدد من الدول خاصة بلجيكا والمملكة المتحدة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي تفشيات وبائية غير معتادة مرتبطة بهذه الأحداث داخل مصر، مشيرة إلى أن فرق الترصد تتابع يوميا أي مؤشرات أو تغيرات غير طبيعية في معدلات الإصابة مع سرعة التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن مصر تواجه محدودية الموارد المائية من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في إعادة الاستخدام وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية. وشدد خلال مشاركته في فعالية مؤتمر التصحر كوب 17 بمنغوليا على ضرورة تعزيز الترابط بين قضايا المياه والمناخ والتصحر وتدهور الأراضي. وأشار سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة للانتقال من إدراك هذه التحديات إلى تنفيذ إجراءات عملية ومتكاملة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش أدان بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية مركز تدريب الأنروا في قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات غير مقبولة وتتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعا غوتاريش الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التدخل في مقار الأنروا وإخلاء المباني المتضررة وإعادتها للأمم المتحدة وحمايتها من أي أضرار أو تدخلات إضافية. اقتصاديا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض رسوم جمركية وتدابير تجارية إضافية على كندا ردا على الرسوم المضادة التي أعلنتها أوتاوا على منتجات أمريكية، وتشمل الرسوم الكندية المقرر تطبيقها في 8 سبتمبر واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. ورياضيا، الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. امبارح الثلاثاء 25 أغسطس كانت ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. يوم جميل ويعني وذكرى عطرة، كلنا كده نستلهم فيها كل الحاجات الحلوة اللي كانت وما وستظل يعني دايما لينا كده طريق نمشي فيه بإذن الله تعالى. كل عام وحضراتكم بخير. مولد نبوي شريف علينا جميعا يا رب وعلى الدنيا كلها. النهاردة الأربع 26 أغسطس و باقي أيام قليلة وينتهي شهر أغسطس ويبدأ شهر سبتمبر. ومع بداية شهر سبتمبر، بداية يعني أول أسبوع كده، أول بداية أسبوع من شهر سبتمبر، هيكون في تغيير كبير قوي قوي في برامج الراديو 90 90. دايما التطوير للأفضل بإذن الله، ومن ضمن التطوير ده هيكون في تطوير كبير ان شاء الله يا رب يعجبكم في برنامج قول يا دكتور. الموعد هيتغير، انما اليوم ثابت، يعني اليوم هيفضل هو يوم الاربع زي ما احنا كده، ولكن الموعد هيكون بدل من الساعة 12 للساعة 1 هيكون من الساعة 1 الى الساعة 2. بقول مرة تانية، بدل من الساعة 12 لواحدة هيكون من 1 لاتنين، ولكن اليوم ثابت اللي هو يوم الأربع. وإن شاء الله بدايتنا أو بداية يعني الشكل الجديد للبرنامج هيكون من الأسبوع الثاني في شهر إن شاء الله في شهر سبتمبر بإذن الله تعالى. طيب النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع من كلمة واحدة، عنوانه كلمة واحدة ولكنها كلمة مقلقة عند ناس كتير، محيرة عند ناس كتير قوي، بالنسبة لناس كتير قوي التعامل معاها مشوش عند ناس كتير برضو. طيب ايه هي الكلمة دي؟ كلمة الإكزيما. الإكزيما اللي هي بالطب إكزيما، يعني هي بالعربي زي الطب يعني. دايما لما بنسمع كلمة الإكزيما، هو تعبير شائع بالمناسبة يعني، فالناس بتقلق، يقول لك عنده إكزيما، أو الدكتور كشفت قال لي دي إكزيما، فالناس بتقلق لأن هي بتكون دايما حالة أو حالة مرضية تصيب الجلد ومرتبطة بأعراض تصيب الجلد، أعراض الحياة مقلقة، تلاقي الجلد شكله تغير وإحمر وممكن يبقى فيه مشاكل كتير. فدي أول حاجة، إن هي من ناحية القلق بتكون مقلقة. تاني حاجة إنها بتكون محيرة، تلاقوا الناس سواء هم، ربنا يعافي الجميع يا رب، تلاقي الناس اللي أصيبوا بالإكزيما أو اللي أبنائهم أو أطفالهم أصيبوا بالإكزيما أو اللي أهاليهم عندهم إكزيما محتارين جدا. طب دي جات لنا من إيه؟ أنا ما يعني ما عملتش حاجة، يعني دي بتيجي بسبب إيه؟ بسبب ميكروب ولا بسبب بكتيريا ولا بسبب إيه؟ فبتلاقوا فيه حيرة. يبقى تاني صفة ليها علاقة بالاسم، يبقى أول صفة قلنا إن الإكزيما، أول ما نسمع كلمة إكزيما بنقلق، أول ما بنسمع كلمة إكزيما بنحتار إيه السبب. الحاجة التالتة بقى، إن إحنا بنسمع كلمة إكزيما تلاقوا بقى إيه، كل واحد يدلو بدلوه، كل واحد بيقول رأي، كل واحد بيقول خبرات. وللأسف ده مش بس الناس يعني، ده للأسف بعض الأطباء كمان يعني بيقولوا كلام مضاد لبعضهم البعض في مسألة الإكزيما، فبيكون هنا في تشوش كبير في كيفية التعامل مع الإكزيما. عشان كده النهاردة هنتعامل مع الإكزيما الجلدية من منطق ان احنا عايزين نعرف حضراتكم على هذه الحالة المرضية ونجاوب بقى او ننفي معتقدات كتيرة قوي غلط وكلام كتير قوي غلط، والحيرة بقى تتوقف، الحيرة بقى تقف خلاص، وفي نفس الوقت ما نقلل القلق تجاهها لما نعرف بنطمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الإكزيما تعبير شائع زي ما قلت، ناس كتيرة قوي بتسمع الكلمة دي، أو ناس كتيرة قوي زي ما احنا بنقول باللغة الإنجليزية فاميليار مع الكلمة دي، يعني هتلاقوا ناس قليلة يقولك ايه بتقول ايه، انما ناس كتير لو قلت قدامهم كلمة إكزيما، يعني لو جبنا مثلا مجموعة من 10 أفراد مختلفين في الأعمار ومختلفين في الجنس سواء رجالة أو ستات، شباب أو بنات، ومختلفين في درجة الثقافة، وقلت قدامهم إكزيما، تعرفوا ايه هي الإكزيما؟ هتلاقوا نسبة كبيرة تقارب 8 من 10 مثلا أو 80%، هيقولك اه دي حاجة بتيجي في الجلد. هتلاقوا الناس عندها فكرة عمومية ان دي حالة مرضية بتصيب الجلد، وده نتيجة انها كلمة او عرض مرضي شائع بيستخدم كتير. اول معلومة عايز اقولها لحضراتكم عن الإكزيما، ان الإكزيما تعبير عام، يعني الإكزيما دي حاجة كبيرة قوي. الإكزيما تعبير عام بيستعمل لوصف اعراض معينة تصيب الجلد. في الإكزيما الجلد بيكون على حالة من الإحمرار، يبقى أول صفة إن الجلد بيكون محمر جدا، بخلاف فاكرين الحلقة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت لما قلنا الآليات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها لحماية الجلد، مش قلنا إن في حاجات ربنا بيخلقها، مش بس ربنا بيخلق لنا يعني أو بيخلقنا في أحسن صورة، ده بيخلق آليات حماية عشان تحافظ علينا، تمام؟ فتلاقوا ان الجلد مثلا بوظائفه باهميته القصوى اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، تمام، ربنا بس سبحانه وتعالى مش يترك الامر، لا يعني اعوذ بالله، حاشا لله، ده ربنا يقوم يخلق اليات لحمايه الجمال والعظمه اللي هو خالقها دي، ودورنا احنا ان احنا بس نحافظ على اليات الحمايه دي. تخيلوا يعني احنا نحافظ، بس نحافظ على اللي ربنا خلقه. فقلنا من ضمن آليات الحماية أن في حاجة اسمها الجفاف الطبيعي للجلد، أن الجلد يكون على حالة من الجفاف الطبيعي. وفاكرين هفكركم، فاكرين لما قلتلكوا أهالينا زمان لما كنا نغسل إيدينا وإحنا صغيرين يقولوا لنا نشفوا عشان إيديكوا ما تقشفش، أو أي حد بيحط إيده في المية كتير، ده حتى وإحنا بنستحمى لو طولنا شوية في الحومة كده تبصوا تلاقوا الإيدين من عند الصوابع تبص لو كرمشت كده، صح، نتيجة انها تعرضت للمية كتير. الجفاف هنا مش بمعناه الوحش، في حاجة اسمها الجفاف الطبيعي، الجفاف الصحي، ان الجلد يكون على حالته العادية من الجفاف الصحي، تمام. في الإكزيما الجفاف الطبيعي للجلد ده بيختفي وبيتحول الجلد للحالة الرطبة. يبقى تاني صفة، اول صفة ان الجلد في الإكزيما بيكون محمر، بيكون لونه احمر. تاني صفة ان الجلد نحط ايدنا عليه يبقى ده على طول على الحتة الحمراء دي تبقى زي ما يكون مبلولة، زي ما يكون رطبة، زي ما يكون مندية، دي تاني صفة. وفي الحالات اللي بتكون فيها الإكزيما مزمنة تلاقوا الجلد يضعف، الجلد يبقى ضعيف ويترقق، واوقات كتير قوي يقشر كمان. بشكل عام لا يمكن استخدام مصطلح الإكزيما على انه حساسية للجلد. ايه رأيكم في المعلومة دي؟ يبقى دي اول معلومة مهمة قوي لازم نعرفها، ان الإكزيما مش حساسية، مش حساسية جلد، لكن الاصح والادق ان الإكزيما بانواعها، انواعها ما الإكزيما انواع هتعرفوا حالا، الإكزيما بانواعها هي حالات من حالات حساسية الجلد. يعني ايه؟ يعني مش كل ان الإكزيما دي نقول ايه الإكزيما دي حساسية، لا، هي الإكزيما نوع من انواع او حالة من حالات الحساسية، وده لان في انواع تانية من الاصابات الجلدية بتسبب حساسية. زي ايه؟ زي حالة مثلا اسمها الإريثيما، ودي بيكون متسبب فيها فيروس اسمه بارا فيروس، وزي التهابات منطقة المقعدة عند الأطفال اللي هي اللي احنا بنسميها باللفظ الدارج التهابات الحفاظة، وهي أو التهابات منطقة الحفاظة اللي هي النابكن ديرماتيتس، تمام كده؟ خلوا بالكوا قوي، بيكون في الحالة دي في تفاعل ما بين المواد الكيميائية اللي موجودة في بول وبراز الطفل لما بيكون في حالة تماس مباشر مع جلد الطفل. الحفاظة بتسرب، الحفاظة اتملت زيادة عن اللزوم، مش لابس حفاظة أصلا، فيحصل له تهيج منطقة الجلد دي نتيجة ان في البول والبراز بتاعه بيبقى فيه مواد كيميائية، ده طبيعي، وهو جلده رقيق قوي، فلما المواد دي تلمس الجلد بتاع الطفل تقوم تعمل الالتهاب ده، فيتسمى التهاب المقعد. زي مثلا حالة اسمها حمو النيل او حمو النيل اللي فيها حبوب كده صغيرة، لو في وقت النهاردة في الحلقة هكلمكم برضو عنه. زي لسعات الحشرات، الناموس مثلا، مش لما بيقرصنا كده بيدينا بتحمر، الله، يعني كل ده حساسية. يبقى الإكزيما نوع من أنواع الحساسية، فهمتوا قصدي؟ يبقى الحساسية دي حاجات كتيرة قوي تسبب حساسية الجلد، من ضمنها الإكزيما. أنا ليه بقول المعلومة دي بسترس كده وبشدد عليها؟ لأن في ناس كتيرة قوي تتعامل مع حساسية الجلد، أي حاجة حمراء يقولك إيه دي إكزيما. لا، مش إكزيما، مش كل حساسية إكزيما. ليه زي ما سمعتوا كده؟ لأن في أسباب كتيرة قوي وحالات كتيرة قوي قد يتعرض ليها الجلد تؤدي في الآخر إلى تحسس هذا الجلد، إن الجلد ده يبقى متحسس أو في حساسية، من ضمنها الإكزيما. أنا ليه بقول كده؟ علشان مش كل حاجة حمراء في الجلد نقول بس دي إكزيما، فنقوم نفتح مسار إحنا في غنى عنه. الإكزيما تشخيص طبي معتبر، له احترامه وله صعوبته وله تقديره، واللي قادر على تشخيص هذه الحالة المرضية هو تخصص طب الأمراض الجلدية، مش إحنا كده بينا وبين بعض، مش اللي هو إيه ده وريني كده إيدك، وريني كده إيدك، دي الحتة دي حمرة، ده أنت كده عندك إكزيما يا معلم، أو ده أنت كده عندك إكزيما. لا، ما خلي كل واحد في حاله. الجلد محمر وفي تحسس وكده، في اسباب بقى كتير، خلاص كده. طيب نرجع تاني للإكزيما اللي زي ما اتفقنا هي احد انواع حساسية الجلد. الإكزيما نوعين رئيسيين. النوع الاول هو اسمه التهاب الجلد التأتبي، اللغة العربية في الطب مزعجة قوي، انا اسف طبعا، بس هي بالطب اسمها أتوبيك ديرماتيتس، اللي هو التهاب الجلد التأتبي. أما النوع الثاني من الإكزيما فهو حاجة اسمها التهاب الجلد بالتماس، اسمه إيه بقى ده؟ كونتاكت ديرماتيتس. كونتاكت يعني في كونتاكت كده على طول، يبقى ده بالتماس. هشرح لحضراتكم النوعين، عندنا أتوبيك ديرماتيتس التهاب الجلد التأتبي، وعندنا كونتاكت ديرماتيتس التهاب الجلد بالتماس. النوعين دول هما نوعين الإكزيما. هنطلع لفاصل ونرجع بقى نقول لكم بالتفصيل ايه الفرق ما بين النوعين، الأتوبيك ديرماتيتس التهاب الجلد التأتبي، والكونتاكت ديرماتيتس اللي هو التهاب الجلد بالتماس. اوعوا تفتكروا ان دي مصطلحات طبية معقدة ولا حاجة خالص، انا هحكي لكم الحكاية كده بكل تبسيط علشان الناس تبقى عارفة الفرق. هنطلع لفاصل ونرجع، قول يا دكتور لسه معاكو، خليكو انتوا كمان معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: ورد عليكي ورد هدية.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
7: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
5: طب ولو عندي مشكلة؟
8: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
7: الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبفكر حضراتكم بأكتر من حاجة. أول حاجة إن احنا إن شاء الله من ضمن التطوير، يعني جزء من التطوير الكبير اللي هيحصل في برامج الراديو 90 90 بالكامل مع بداية شهر سبتمبر بإذن الله، هيكون في تطوير في برنامج قول يا دكتور. اليوم هو اللي هو يوم الأربع، ولكن الموعد هيتغير من الساعة 12، بدل من 12 لواحدة هيكون من 1 إلى 2 الظهر. بفكركم برضو ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الاكزيما، وعرفنا ايه هي الاكزيما وان هي نوع من انواع حساسية الجلد، وان هي نوعين رئيسيين، وقلنا طبعا اعراضها ان الجلد بيكون على حالة من الاحمرار، وان الجفاف الطبيعي اللي بيكون موجود في الجلد بيختفي وبيتحول الجلد الى الحالة الرطبة، وفي حالات بتكون فيها الجلد بيضعف ويترقق ويقشر. ده طبعا لما بتكون الاكزيما مزمنة او بتاخد فترة طويلة. وقلنا ان في نوعين من الاكزيما، نوعين رئيسيين، هو حاجة اسمها التهاب الجلد التأتوبي او اتوبيك ديرماتيتس، والتهاب الجلد بالتماس وهو الكونتاكت ديرماتيتس، وهشرح لحضراتكم دلوقتي النوعين. الاتوبيك ديرماتيتس او التهاب الجلد التأتوبي بيحصل عند الاطفال اللي عندهم تاريخ عائلي للحساسية من النوع ده، يعني مبدئيا كده الموضوع ده وراثي. خلاص كده اللي عنده التهاب الجلد التأتومي او الاكزيما الوراثية ممكن جدا اطفاله يكون عندهم نفس الحالة. الحالة دي في الاطفال بتصيب، يعني الاطفال بتمر بثلاث مراحل اساسية من عمرهم، يعني في ثلاث مراحل عمرية بيكون عندهم حالة الاكزيما التهاب الجلد التأتومي ده بيكون واضح قوي. المرحلة الاولى بتكون ما بين الشهر الثاني والشهر السادس من العمر، بدري قوي. خلاص كده الطفل عنده شهرين الى ست شهور بتكون الحالة واضحة جدا. بيظهر طفح في شكل نتوءات صغيرة على الخدين وعلى الجبين وعلى فروة الراس، ممكن الطفح ده يوصل للدراعين والبطن، ومناطق الاصابة دي بيكون لونها احمر، وبيكون الطفل عايز يهرش فيها طول الوقت. عشان كده مهم قوي ان احنا نقص ضوافر الطفل في كل الأحوال، وفي الأحوال اللي بيكون فيها الطفل ده عنده إكزيما بشكل خاص. هتقولولي إيه ده أنت لسه بتقول لي يا دكتور الشهر الثاني الشهر السادس؟ أقول لكم أيوة، في الصيدليات الصفات مخصوصة، والصفات وأحيانا مقصات صغيرة جدا بيبقى فيها عدة كده تتباع على بعضها كده، دي بتكون للأطفال الصغيرين ما بتعورهمش خالص، عشان الناس بس اللي هم ما جربوش الموضوع فما بيكونش عندهم خيال يعني الموضوع بيمشي إزاي. بيبقى فيه مقص او قصفة كده صغيرة، يعني اداة كده لقص الاظافر ممكن من الشهور الاولى. خلوا بالكم قوي قوي قوي من النقطة دي، لان الطفل بيكون عايز يهرش المناطق اللي فيها الاكزيما دي بشكل كبير قوي، وانا قلتلكوا بتبقى منتشرة على الخدين على الجبين اللي هي القورة عند فروة الراس، قلنا ممكن الطفح ده يوصل للذراعين او البطن، والمناطق دي بتكون لونها احمر فالطفل عايز يهرش فيها على طول. فلو عنده ضوافر، يعني الطفل لو أظافره طويلة، وأظافره طويلة دي مش من وجهة نظرنا احنا، لان من وجهة نظرنا احنا ممكن نبقى شايفينها يعني دي حاجة لا تذكر، انما بالنسبة للطفل الصغير قوي بالحجم الصغير قوي ده، الضفر اللي هو اللي انت شايفه او اللي انت شايفه صغير ده ممكن يبقى كبير وممكن يعور الجلد، لان مناطق الجلد المصابة دي بتكون اصلا مناطق ضعيفة. فلازم نقص الأظافر دي طول الوقت. الاطفال دول اللي هم بيجيلهم الأعراض دي من الشهر الثاني للشهر السادس، وقلنا في عامل وراثي في الموضوع، بيبتدوا يتحسنوا عند نهاية السنة الثانية. خلاص كده بيبتدوا يتحسنوا. الله، معنى كده ان هم يا عيني بيفضلوا بقى مصابين طول الوقت ده؟ لا، بيكون في فترات من الذروة او من ظهور الأعراض قوي وبعدين تهدى، وظهور الأعراض قوي وبعدين تهدى، وهكذا لغاية امتى؟ لغاية ما تخلص السنة الثانية. خلاص كده تختفي الحالة وكأنها خفت، نقول الله ده خف، دي حبيبتي الصغيرة دي خفت، ده حبيبي الصغير ده خف. لا، هو اللي حصل في الوقت ده ان الحالة دي هديت لان المرحلة الاولى خلصت، المرحلة الاولى من ظهور الاعراض. اللي هي الاتوبيك ديرماتيتس او التهاب الجلد التاتوبي. تبدا بقى المرحله الثانيه امتى؟ لما الطفل ده يكون عنده 4 سنين، وتستمر لغايه امتى؟ لغايه ما الطفل يكون عنده 11 سنه. معلش دي فتره طويله شويه بيكون، بس هنعرف دلوقتي ازاي نقدر نتجنب بقى ان الاعراض دي تتفاقم او تضايق الطفل، او بيكون فيها طفح جلدي برضو احمر. خلوا بالكم بس عشان الناس ما تفهمش غلط، مش معنى ان انا بقول ان الاعراض دي تظهر من 4 سنين ولغايه عمر 11 ان الطفل ده من سن 4 لسن 11 هيفضل في المعاناه دي، لا. انا بقول لكم في هيئه نوبات اتاكس، احنا بنسميها اتاكس، يعني كل فتره كده يقوم ايه الموضوع ده يهيك كده عليه. المناطق دي بقى بتكون فين؟ اللي فيها الطفح الجلدي الاحمر ده. المره دي بيكون قشر، خلاص؟ المره دي الطفح ده بيكون معاه قشر، قشر على الجلد، والقشر ده بيكون مدور وبرده فيه هرش في اوقات كتيره قوي. اماكن بقى الطفح دي بتكون فين؟ بتكون على الوجه وعلى البطن وخلف الكوعين، تمام كده؟ وخلف الرزغين وخلف تجويف الركبه وخلف الكعبين. فاهمين قصدي؟ يعني ادي الكعب اهو، يبقى الكعب من ورا، خلاص، والرزغين او خلف تجويف الركبه، يعني ادي الركبه من قدام، خلاص. نشوف احنا الفصه دي او البوبليتيا الفصه دي اللي احنا بنقول عليها، اللي هي تبقى الركبه من قدام، احنا الفراغ اللي ورا الركبه ده يظهر فيه الطفح ده برضو، خلاص. وخلف الرزغين يعني ايه؟ عارفين مكان ما بنلبس الساعه، خلاص، الناحيه الثانيه المكان بقى بتاع الاوستيك، مش مكان الساعة اللي بيبقى فيها العقارب اللي بنشوفها، يعني كأنه ظهر الرزغي. أنا بقول لكم الأماكن بالتشبيهات عشان الناس تبقى عارفة، تمام كده. وخلف الكوعين، خلاص، برضو نفس الحكاية، اللي هي مكان التانية ما بين الذراع والكتف، اللي هو كأن احنا الفردين ايدينا كده، عارفين لما بناخد مثلا عينة أو حقنة أو كده، خلاص. المكان ده اللي هو مش الكوع، لا، الناحية التانية اللي هي ناحية قدام مش من ناحية الكوع، خلاص، ده بخلاف الوجه والبطن. القشر ده احنا قلنا بيكون فيه مناطق حمراء كده وملتهبة، وبيكون فيها قشر دائري وما بيكونش فيه حويصلات او سائل، مجرد قشر بس. عند سن 11 سنة الدنيا بتهدى خالص، بتفضل هادية قد ايه؟ بتفضل هادية سنة، لان المرحلة الثالثة بتكون بقى من عمر 12 سنة لعمر 21، برضو بيكون فيها هرش، بيكون فيها جفاف في الجلد، قشر، لكن القشر هنا بيكون أخف من المرحلة اللي قبلها. زي ما قلت لكم، حد دلوقتي حالا هيقول الله دي معاناة كبيرة جدا جدا، دي حالة مرضية بتستغرق سنين، طب ايه علاجها دي؟ وهل فترات الإصابة كلها بتكون بنفس الحدة؟ أجاوب عليكم، من حيث انها معاناة فهي معاناة فعلا، معاناة كبيرة فعلا، خاصة ان فترات الإصابة فعلا بتكون سنين زي ما عرفنا. لكن الحمد لله ان فترات الإصابة مش كلها بتكون بنفس الحدة، لكن في عوامل محددة بتخلي الإصابة دي تظهر قوي او الأعراض دي تظهر قوي، لو تجنبنا العوامل دي بتقل جدا فترات الإصابة وشدة الأعراض. بالنسبة للعلاج، الأتوبيك ديرماتيتس ملوش علاج محدد، أقولها تاني، الأتوبيك ديرماتيتس ملوش علاج محدد، عشان ما حدش يضحك على حضراتكم، او بمعنى ادق ملوش علاج حاسم. كل العلاجات اللي بتستخدم، يعني مفيش علاجات، يعني الناس بتكتب، ما بتكتب علاجات يا دكتور، اقول لكم ايوه، العلاج كله بيدور في اطار تخفيف الاعراض، تخفيف الاعراض، انما مش علاج الحاله، يعني الحاله مش هتخف لوحدها، مش هتنتهي، فاهمين قصدي؟ لان دي مش مثلا مش بكتيريا ولا فيروس فهيموت، لا، انما في علاج، في علاج، لكن علاج اعراض عشان الاعراض دي تهدى تخف بس. والحسن الحظ جدا ان الحالة المرضية دي بتختفي لوحدها مع مرور الوقت، لكن عشان ده يحصل بسرعة، وكمان عشان لما الحالة دي تحصل تكون الاعراض خفيفة محتملة، يعني لازم تنفيذ نصائح الوقاية. اللي هي ايه بقى نصائح الوقاية دي؟ اللي احنا لسه قايل لكم عليها، في عوامل لو تجنبناها بتقل جدا فترات الإصابة وشدة الأعراض. طيب الوقاية بقى، اللي هي العوامل اللي تظهر، اللي هي عكس بقى اللي أنا بقوله ده، لو ما تعملتش تقوم الحاجات دي تظهر الأعراض دي. أهم النصايح دي إيه؟ الحفاظ على الجلد من الجفاف، يعني إن الجلد ده ما يبقاش ناشف. إزاي؟ لازم شرب المية بانتظام. لازم الناس اللي عندهم التهاب الجلد التأتوبي أو الأتوبيك ديرماتيتس يشربوا مية بانتظام، بحيث ان جلدهم ما ينسوش المية، ما نسهاش عليهم في المية لو هم أطفال، ولو هم كبار نعرفهم ونعلمهم ان شرب المية مفيد ليهم قوي، بيخلي الأعراض ما تظهرش، وإذا ظهرت تظهر خفيف ما تبقاش شديدة. طيب ايه تاني من وسائل الوقاية او نصائح الوقاية؟ تجنب الحمامات الكتيرة اللي هي كثرة الاستحمام. الله، طب ما كده بقى انت ايه ده، احنا لسه بنقول انه الدش ده دي حاجة من وسائل الوقاية، انا بقول لكم ايه الكتيرة ليه؟ لان في فترة كده اللي هي بتاعت من سن 12 دي وفما فوق، لو خدتوا بالكم يعني اللي هي المرحلة الثالثة، بيبقى في فترة كده البنات والولاد وخصوصا الولاد بيبقوا عايزين ياخدوا دش باستمرار، يعني واخدنا اللي هو ايه اللي هو انا بعرف بقى استحمى لوحدي، ما بقتش طفل وما بقتش طفلة، فخلاص انا هدخل اخد دش يا ماما، انا هدخل اخد دش يا بابا، انا هستحمى يا ماما، انت فاهم؟ مش بكثرة الحكاية. الاستحمام ده حاجة عظيمة جدا وهيجينك، وبتحافظ على الجلد وبتحافظ على الصحة بشكل عام، وبتقي من امراض كتير، وحاجة عظمة، ولكن كل حاجة تزيد عن حدها تقلب ضدها، فاحنا مش عايزين الموضوع يبقى عمال على بطال. عشان كده بنفس النظرية الناس اللي عندهم أتوبيك ديرماتيتس أو الإكزيما من النوع الأول اللي هو التهاب الجلد التأتوبي، لازم يتجنبوا أنهم يقعدوا في المية فترات طويلة، سواء المية دي كانت حمامات سباحة أو المية دي بحر. ليه؟ لأنه كثرة المية على الجلد هنا تؤدي إلى ظهور الأعراض. كمان في نقطة في غاية الأهمية أو نصيحة في غاية الأهمية، الناس اللي عندهم الأتوبيك ديرماتيتس أو التهاب الجلد التأتوبي لازم يتجنبوا أنهم يستحموا بمية سخنة قوي. خلوا بالكم من النقطة دي، لأن في ناس بتميل إلى أنهم حتى بيعودوا ولادهم على الحكاية دي، أنهم لما يستحموا يستحموا بمية سخنة قوي. المية السخنة قوي دي ده اختيار في الأحوال العادية، إنك تستحمى بمية سخنة أو بمية معتدلة أو بمية فترة، وفي ناس بتستحمى بمية ساعة أصلا صيف شتاء، تمام؟ لكن الناس اللي عندهم التهاب الجلد التأتوبي أو إكزيما التهاب الجلد بالتماس، لا ما ينفعش يستحموا بمية سخنة قوي، لأن دي تؤدي إلى ظهور الأعراض. طيب إيه تاني من عوامل الوقاية الضرورية برضو؟ لازم الناس اللي عندهم التهاب الجلد التأتوبي ده

0: كمان لازم يتجنبوا ان هم يلبسوا ملابس خشنه. هتقولوا لي ايه الملابس؟ هو في ملابس خشنه؟ اقول لكم الجينز مثلا، البنطلونات الجينز، القمصان الجينز، البنتكورات الجينز، الشورتات الجينز، وما هي على شكلتها. يعني كل مكان نسيج القماش خشن، كل مكان ده ضد الحالة المرضية دي بالذات، تظهر الأعراض. عشان كده ياما يعني شباب صغيرين، ما بحبش بقى أقول كلمة المراهقة دي كتير، يبقوا الدنيا ماشية معهم زي الفل وبتاع، وتلاقي فجأة التاكس أو نوبات من الإكزيما دي نتيجة إن هم كل لبسهم جينز، وخصوصا بقى في الأجواء الحارة كمان أو حتى الأجواء الباردة يعني. فخلوا بالكم برضو من الحكاية دي. لازم كمان الانتظام في استخدام الغسول الطبي بشكل يومي عشان البكتيريا، تجنب البكتيريا، لانه خلوا بالكم في مناطق بتبقى ضعيفة في الجلد، ولو اتهرشت ممكن يتهيأ لنا ان احنا ما حصلش حاجة في الجلد، بس بيكون حصل نوع من انواع التأثر في بعض طبقات الجلد الخارجية، بنسميها سكين ابريجنز، اللي هي حاجات لا ترى، يعني احنا ممكن ما نشوفهاش. هقول لكم مثل شهير قوي، كم مرة حضرتك او حضرتك مثلا مدت ايدك كده او مدت ايدك كده وانتي قدامك كده وقدامك انت شايف ايدك زي الفل ما فيهاش حاجة، جيت مثلا رشيت بارفان او رشيت كحول بتطهر ايد، فجأة تلاقي ايدك حرقتك. الله، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هي دي اللي انا بقول عليها، ان في مناطق من الجلد بيكون فيها اصابات ما نقدرش نشوفها بعينينا كده يعني ببساطة، لكن في مناطق بتبقى ضعيفة او احنا هرشناها بتاع حصل يعني حكيناها جامد وتهيأ لنا ان احنا ما عملناش تأثير. فخلوا بالكم دول. لازم بقى كمان المرضى اللي عندهم التهاب الجلد التأتبي ده يستخدموا الغسول اللي هو غسول الجلد اللي هو مضاد للبكتيريا ده بشكل منتظم بشكل يومي. لازم كمان الالتزام بقى بالأدوية اللي بيقررها اطباء الامراض الجلدية والالتزام بيها، اللي انا قلت ايه انها كلها الهدف منها التعامل مع الاعراض، لان في مركبات بيكون فيها مضادات الهستامين بس، يعني في ادويه بيكون فيها انتي هستامين بس، في ادويه تانية بيكون فيها كورتيزون بس، في انواع ثالثه بيكون فيها الاثنين مع بعض، يعني مضادات هستامين وكورتيزون، في مركبات رابعه بتبقى مضادات حيويه. طبعا المركبات الدوائيه اللي انا بتكلم عنها بتكون كلها في شكل كريمات او مراهم او سوائل. ده كان النوع الأول من الإكزيما اللي هو التهاب الجلد التأتبي. هنطلع لفاصل بسرعة ونرجع أشرح لكم النوع الثاني اللي هو التهاب الجلد بالتماس اللي هو الكونتاكت ديرماتيتس. خلصنا التهاب الجلد التأتبي ده، هنتكلم بقى عن الكونتاكت ديرماتيتس بعد ما نرجع من الفاصل. قول يا دكتور لسه معاك وخليكم أنتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، اختار مين ولا مين؟
3: طبعا رقم واحد في الطعم اكيد اللي اكبر في الحجم.
4: واحده عليكي وواحده هديه.
5: طب ومين يضمن السلامه؟
6: الهيئه القوميه لسلامه الغذاء بتضمن لك السلامه.
7: مع هيئه سلامه الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتامن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
5: طب ولو عندي مشكلة؟
6: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
7: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: أسامة عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

ومحمد نشأ من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A-Series. الشارع عايز ايه؟

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يا دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: رجعنا لحضراتكم وسريعا جدا هنكمل. اتكلمنا عن النوع الاول من الاكزيما وهو التهاب الجلد الاتوبي او الاتوبيك ديرماتيتس. هنتكلم دلوقتي سريعا عن النوع الثاني من الاكزيما وهو الكونتاكت ديرماتيتس او التهاب الجلد بالتماس. وزي ما هو واضح كده من اسمه انه بيحصل لما جزء من الجسم يحصل له تماس او احتكاك بمادة مهيجة او مثيرة للجسم ده بالذات، يعني تسبب له الحساسية. بمعنى ان ممكن حد يحصل له التهاب من مادة لكن حد تاني ما يحصلوش منها حاجة، حتى لو اخوات توأم على فكرة. التهاب ده اللي هو الكونتاكت ديرماتيتس ده ممكن يحصل بسبب التماس مع الجلد، يعني من خارج الجسم، او ان التماس ده يحصل بسبب مادة دخلت الى الجسم. يعني ايه؟ يعني حاجة دخلت جوه الجسم هتعرفه حالا دلوقتي، فظهر اثر هذا الالتهاب على الجلد من الخارج. زي ايه؟ هتعرفوا قصدي لما اقول لكم اشهر المواد المسببة لحالة التهاب او لحالات التهاب الجلد بالتماس. المواد ايه الاشهر الحاجات دي؟ العصائر الحمضية. فهمتوا بقى قصدي؟ يعني حد يشرب مثلا عصير برتقال، خلاص، او عصير اناناس، او عصير جريب فروت او كده، او كيوي، خلاص، دي تروح عاملة حاجة دخلت هي جسمنا، تروح عاملة التهاب في الجلد رغم ان احنا دخلت الجهاز الهضمي. خلاص، كمان بعض الأدوية، مش انتوا تسمعوا عن حد يقولك ده خد دواء دي حصل له حساسية من الدواء ده، الحساسية دي بتظهر صورة ايه؟ بطش حمرة كده. فهمتوا بقى قصدي لما قلتلكوا ان الالتهاب ممكن يحصل بسبب مادة دخلت الى الجسم؟ بعض انواع الأطعمة زي ايه؟ اشهرها المانجا والفراولة والموز واللبن الحليب وهكذا. مش في ناس عندهم حساسية ضد الحاجات دي؟ مش في ناس عندهم حساسية ضد انواع كتيرة قوي من الاسماك، خاصة الاسماك القشرية زي الاستاكوزا والجمبري والقواقع البحرية؟ في ناس عندهم حساسية ضد أنواع من المكسرات زي الفول السوداني، ما الفول السوداني ده من ضمن المكسرات على فكرة. ناس عندهم حساسية من زبدة الفول السوداني وغيرها من الأغذية. يبقى ده المثل اللي كنت بقول لكم عليه، إن هي مواد دخلت الجسم فسببت حساسية. طب إيه أشهر بقى المواد المسببة لحساسية الجلد من الخارج، من الخارج اللي تسبب الكونتاكت ديرماتيتس؟ يبقى مادة لامست جلد الجسم بتاع الكبير او الطفل ادت الى ظهور الحساسية على طول. اشهر الحاجات دي ايه؟ لعاب الطفل. تخيلوا بقى اللعاب اللي الطفل بيريل كده ايام اثناء التسنين، مش بتلاقوا ان المنطقة بتاع الدقن دي اللي هي تحت الفم تلاقوا محمرة؟ ده بسبب اللعاب. يبقى هنا اللعاب بتاع الطفل، وممكن طفل تاني يكون بيريل برضو اثناء التسنين او الريالة زايدة شوية وتلاقيه ما حصلوش حاجة. عرفتوا بقى قصدي لما بقول لكم ممكن حد يحصل له حساسية من مادة وحد تاني من نفس المادة حتى لو توأم ما يحصلوش الحساسية دي؟ طيب ايه تاني من المواد الشهيرة قوي اللي ممكن تسبب حساسية الجلد من الخارج غير اللعاب؟ بعض منكهات معجون الاسنان، بعض انواع غسول الفم، السمغ. هتقولوا لي السمغ ايه؟ هو في حد يحط سمغ؟ اقول لكم الرموش اللي بتتلزق دي، الرموش الصناعية دي ممكن تسبب حساسية جديدة جدا. الصبغات بشكل عام خاصة المستخدمة في صناعات الجلود، عشان كده شنط البنات يا جماعة اللي بتتلبس كروس دي وبتلامس الرقبة او جزء من الصدر ممكن تسبب حساسية. استيك الساعة ممكن يسبب حساسية. الاحذية خاصة لو اتلبست بدون شراب ممكن الاصابة هنا تكون في رؤوس اصابع القدمين. من المواد المسببة للحساسية برضو بعض أنواع الأنسجة الخشنة في الملابس زي الفوط، زي ليف الاستحمام، زي صبغات الشامبو، زي صبغات الملابس خاصة برضو الجينز، زي زراير الملابس، زي بعض أنواع المجوهرات، الذهب والألماز. تخيلوا الذهب والألماز بيعملوا حساسية. تلاقوا حد كده ودنه أحيانا في الأطفال تبقى باينة كمان قوي، أو واحدة أو بنت تلاقوها عندها في اعلى الصدر حساسيه جدا وتكتشف ان الحساسيه دي من كوليه مثلا او عقد هي لابساه. بعض المواد المعدنيه المضافه للاكسسوارات او المجوهرات يعني على راسها النيكل، حتى بعض النباتات في حاله انها تلمس الجلد. الطفح الجلدي في النوع ده بيظهر بعد فترات متفاوته من التعرض للماده المسببه للحساسيه. ممكن الموضوع يبقى بعد دقائق او ساعات قليله، وممكن يستمر من يوم الى ايام. ممكن الموضوع يكون بسيط لكن بعض الاحيان ممكن يكون خطير. بيكون فيه هرش برضو بس اقل من الاتوبيك ديرماتيتس، وبيصاحب الطفح الجلدي هنا ظهور حويصلات صغيره، ودي من العلامات الخطيره اللي تستدعي الذهاب لطبيب الامراض الجلديه فورا. في علامات تانية برضو زي الاحمرار الشديد ونزول سائل من الحويصلات دي، والعلاج هنا بيعتمد في كتير قوي على اجراء اختبارات الحسيه علشان نتجنب المثيرات دي من البداية، وممكن استخدام طبعا المستحضرات الدوائية برضو زي ما قلنا الكريمات والمراهم والغسول لتخفيف حدة الأعراض. النهاردة كلمناكو عن الإكزيما بأنواعها وقلنا لكم معلومات كتيرة عنها، يا رب تكونوا استفدتوا. نشوفكم إن شاء الله الأربع الجاي في نفس معادنا ده اللي هو من 12 لواحدة، لسه المعاد الجديد إن شاء الله في تاني أسبوع من سبتمبر. سلام عليكم.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر والصين، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وزارة الصحة والسكان أكدت استقرار الوضع الوبائي في مصر مع استمرار المتابعة والتقصي للأحداث الوبائية المرتبطة بعدوى السالمونيلا في عدد من الدول خاصة بلجيكا والمملكة المتحدة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي تفشيات وبائية غير معتادة مرتبطة بهذه الأحداث داخل مصر، مشيرة إلى أن فرق الترصد تتابع يوميا أي مؤشرات أو تغيرات غير طبيعية في معدلات الإصابة مع سرعة التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن مصر تواجه محدودية الموارد المائية من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في إعادة الاستخدام وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية. وشدد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التصحر كوب 17 بمنغوليا، شدد على ضرورة تعزيز الترابط بين قضايا المياه والمناخ والتصحر وتدهور الأراضي. وأشار سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة للانتقال من إدراك هذه التحديات إلى تنفيذ إجراءات عملية ومتكاملة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية مركز تدريب الأنروا في قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات غير مقبولة وتتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التدخل في مقر الأنروا وإخلاء المباني المتضررة وإعادتها إلى الأمم المتحدة وحمايتها من أي أضرار أو تدخلات إضافية. اقتصاديا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض رسوم جمركية وتدابير تجارية إضافية على كندا ردا على الرسوم المضادة التي أعلنتها أوتاوا على منتجات أمريكية. وتشمل الرسوم الكندية المقرر تطبيقها في 8 سبتمبر واردات أمريكية بقيمة نحو 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. ورياضيا، الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90 في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العالمين الجديدة، يتكرر مشهد واحد: مدينة مصرية جديدة ومساجد جديدة تتشكل داخلها. فالعالمين الجديدة جاءت ضمن المدن التي شهدت إنشاء مساجد كبرى متكاملة الخدمات، إلى جانب المنصورة الجديدة ومحاور عمرانية أخرى. وهذه المساجد شيدت على الطراز المعماري الإسلامي الحديث لتجمع بين الوظيفة الدينية والصورة المعمارية للمدينة الجديدة. وهكذا لا تغيب الهوية الدينية عن المدن التي تتشكل في مصر الحديثة، بل يحضر المسجد منذ البداية جزءاً من العمران ومكوناً من مكونات المجتمع الجديد.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A-Series الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وزارة الصحة والسكان أكدت استقرار الوضع الوبائي في مصر مع استمرار المتابعة والتقصي للأحداث الوبائية المرتبطة بعدوى السالمونيلا في عدد من الدول خاصة بلجيكا والمملكة المتحدة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي تفشيات وبائية غير معتادة مرتبطة بهذه الأحداث داخل مصر، مشيرة إلى أن فرق الترصد تتابع يوميا أي مؤشرات أو تغيرات غير طبيعية في معدلات الإصابة مع سرعة التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة. جامعة الدول العربية أعربت عن بالغ القلق إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأدانت إجراءات إخلاء وهدم منشآت تابعة لأنروا في شمال القدس، مشددة على ضرورة احترام عمل الوكالات الأممية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح المعابر، خاصة مع تفاقم سوء التغذية ونقص الغذاء بين الأطفال. وزارة الدفاع الروسية أعلنت سيطرة قواتها على بلدتين في منطقتي سومي وزابوريجيا بأوكرانيا بعد معارك مكثفة، مؤكدة تحقيق تقدم على عدة محاور، كما أعلنت استهداف مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة ومسيرات أوكرانية وإسقاط مئات الطائرات المسيرة والصواريخ والقنابل الموجهة. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد دعم قطاع مواد البناء لتعزيز تنافسيته وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات مع معالجة تحديات الخامات والطاقة والتمويل. وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في الأسواق الخارجية والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار مع دعم استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الإنتاج. ورياضيا، الزمالك يلتقي البنك الأهلي في 8:00 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. من حين للآخر كده بحب أشتغل في حال بلدنا على نفسنا علينا على بناء الإنسان على الشخصية المصرية. بنشتغل طبعا لكل خدمات حضراتكم مع الحكومة المصرية، بنشتغل في المحليات، بنشتغل في التعليم، بنشتغل في الصحة، بنحاول نحل مشاكل حضراتكم، نشوف حال بلدنا أخباره إيه في الأداء الاقتصادي في الأداء السياسي، ولكن بنحاول كده من حين للآخر نقف عند الإنسان نفسه، نقف عند البناء الإنسان اللي هو بيشتغل عليه صحة وتعليم من خلال الحلقات الكتير. ولكن النفسي بقى أو الهندسة المجتمعية نفسها بتهندس إزاي اللي شايفينه مجموعة أو حالة من الإحباط عند البعض، وانتوا عارفين دايما بحب أقول البعض، بحط خطين تحتية ما بحبش أعمم. البعض عنده حالة من الإحباط، شايف كتير جدا على السوشيال ميديا كتير من الحوادث، كتير من الحالات اللي ممكن بتغضبه، كتير من التهكم، كتير من حالات الرفض. هو ده كان موجود أصلا واحنا مش شايفينه، يعني من زمان كان فيه الحوادث دي، وبنشوف بعض الحالات اللي بنسميها شاذة وحالات برضو لحد دلوقتي اللي ممكن نقول فردية كانت موجودة واحنا مش شايفينها، والسوشيال ميديا ساهمت في ان احنا نشوفها، ولا ما كانتش موجودة؟ ما كانتش موجودة يعني احنا في بعض الاخلاقيات اتغيرت ولا لا؟ مش عارفين. طب قلنا بقى نفهم المتخصصين، وتشرفنا وتنورنا صديقتنا في الاستوديو دكتور عزة فتحي استاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس وخبير الامن الفكري. نورت راديو 90 90.
2: اهلا بيك، اهلا، صباح الخير او مساء الخير.
1: مساء الفل على حضرتك.
2: اهلا بيك.
1: انت شايف الموضوع ازاي؟ شايف ان هو كنا ما فيش الحاجات دي، وما كانش الاخلاقيات كده، وما كانش فيه الحوادث اللي احنا بنشوفها كده، وما كانش فيه حاله الاحباط دي، ولا كانت موجوده واحنا مش شايفينها عشان ما فيش السوشيال ميديا او ما فيش الانفتاح اللي احنا فيه دلوقتي؟
2: عايزة بس أسألك يا أحمد، هو فضل. مش أول جريمة قتل في الإنسانية كانت قابيل وهابيل؟
1: قابيل وهابيل.
2: إذن القتل موجود منذ بدء الخليقة،
1: تمام،
2: ومكتوب عنه في الكتب المقدسة،
1: تمام،
2: صح كده؟ طيب
1: وجريمة إنسانية بشعة كمان، يعني مش جريمة عادية
2: جدا. وكانت جريمة بشعة، أولا جريمة أن أنا أغضب الله وأن أنا يعني ما اسمعش كلامه، كانت من آدم وحواء،
1: صحيح،
2: مشتركين، يعني ما حدش يرمي التهمة على حواء لأن دي إسرائيليات. طيب إذن إن في حد هنا بيغضب الله، أبونا آدم، أبو البشرية، في هابيل وقابيل تم القتل، واتخانقوا على إيه؟ طبعا معروفة وموجودة في الكتب برضو، التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هنا الشر موجود قدم الإنسانية،
1: صحيح،
2: والخير موجود قدم الإنسانية. ومن أجل ذلك الرب أو ربنا عمل الجنة والنار ببساطة شديدة جدا، صحيح، لكل مواطن قاعد دلوقتي بيسمعني، اللي في العربية واللي في المزرعة واللي في الشارع، صح؟ طول ما في جنة ونار في غضب، في انفعال، في قتل، في خناقة، في مشاجرة،
1: في خير وشر،
2: في خير وشر،
1: في ثواب وعقاب، في كل حاجة،
2: في ثواب وعقاب، في كل حاجة، في واحد بيعدي عمله بضمير وفي واحد ما عندوش ضمير وهكذا. طيب السؤال دلوقتي، كل حاجة موجودة من زمان، مجتمعنا او اي مجتمع في الدنيا، وبالذات احنا دايما بندرس في العلم الاجتماع وبندرس كده لطلابنا ان التغيرات الاجتماعية العنيفة تؤدي الى مشكلات وتؤدي الى ظهور قضايا جديدة وتغير في سلوك الانسان. فانت مريت بتغيرات اجتماعية عنيفة من 2011 حتى هذه اللحظة. 2011 حدث ما حدث، وحدثت أحداث 25 يناير، أنا أمين. مش بقول عليها ثورة، يعني ده تقييم الشخصي، تاريخ يحكم عليها براحته. وظهر أسوأ ما في المصريين بقى، خلاص بقى،
1: أسوأ ما في بعض المصريين،
2: أسوأ ما في بعض، ده احنا دايما في العلم بنقول بعض، لأن بعض دي هي الأدق علميا، ونحن يعني نميل إلى الموضوعية
1: طبعا،
2: فكلامك حقيقي صح، بعض المصريين. فاللي كان بيسرق في الخفا ابتدى يسرق علنا، لان المناخ ما بقاش فيه امن وبقت فيه سيوله في المجتمع،
1: صحيح،
2: يعني ايه سيوله؟ الحابل والنابل اختلطوا ببعض. وطبعا كان المقصود ان سقوط جهاز الشرطه، وعندما يسقط الامن يعني المجتمع يقع في مصيبه كبيره.
1: انا ودكتور عزه ممكن ندرك ده. بتقولي ده لطلابك اللي هم دلوقتي 17 و18 سنه ما مروش بحاله الانفلات الامني، ما مروش بالتغيرات المجتمعيه دي.
2: انا بقول لاي حد حتى لما بدرب
1: عشان برضو مركز مع الجيل ده شويه زي ما انا عارف حد مركزه معايا.
2: انا طبعا لو بدي اندر الولاد اللي هم 17 بقول الكلام ده، لو بدرسهم لهم في اي حاجه تدريبيه بقول الكلام ده، الدراسات العليا اللي يعني عدوا بالمرحله دي بقول الكلام ده. اي وبعدين الامريكان دايما بيعلموا اولادهم ايه؟ ماذا بص الاطفال في الحضانه ماذا يحدث لو جهاز الشرطة تم تعطيله، يعني ما حدش خرج واشتغل كضابط أو جندي، يحصل إيه؟ الولاد الصغيرين ماذا يحدث لو إحنا بنستخدمها في عملية الإبداع، إنك تقول أفكار كتير ورا بعض. فالولاد الصغيرين الأطفال في أمريكا يقول لك إيه؟ هتحدث سرقات، هيحدث قتل، هيحدث ده الطبيعي. فما بالك بقى عنده 17-18 وعارف إن لو انعدم الأمن حتى لو
1: بس هو طالع دلوقتي في حالة أمنية وفي استقرار وشايف المجتمع عادي، فهو مش عارف هو إحنا مرينا بإيه.
2: ده هو عارف وفاهم أكتر مني ومن أي حد، لأنه هو متابع السوشيال ميديا، ومش متابع مصر بس، هو متابع العالم. وهذا الجيل يجيد أكثر من لغة، وهذا الجيل يجيد الاستعمال التكنولوجيا، فهو عنده معلومات كتير قوي بس هو مش عارف يرتبها
1: بالظبط. بس توجيهه من السوشيال ميديا ممكن يبقى غلط.
2: ما هو دي المشكلة بقى. وهنا بقى تأتي دور المؤسسات، تبدأ من
1: مين؟
2: الأسرة.
1: الأسرة
2: واحد.
1: البيت
2: رقم واحد. بندرس كده لكل الطلاب حتى من الثانوية العامة من المرحلة الثانوية، يعني أن اللبنة الأولى في بناء المجتمع هي الأسرة.
1: الأب والأم.
2: المجتمعات تبدأ بأسرة ثم عشيرة ثم قبيلة ثم قرية ثم مدينة ثم دولة ثم قوميات.
1: فلو البداية غلط خلاص
2: خلاص شكرا. يأتي بعد بعد الأسرة مؤسسة قصد بها تعليم الولاد تعليم نظامي، المدرسة.
1: المدرسة
2: المؤسسات التعليمية اللي بتعلمك يعني أنت مواطن ولازم تكون مواطن صالح، وهي مش كلمة فضفاضة على فكرة ولا كلمة كده عشان المنظرة. مواطن صالح يعني بعمل اللي عليا، ليا حقوق وعندي واجبات بعملها. لكن طبعا أن أنا أخلق مواطن يعرف حقوقه بس وما يقدش واجباته، هي دي المصيبة. وهو ده اللي بيخلي دولة تبقى في المصاف الأول ودولة تبقى من دول العالم الثالث أو الرابع أو الخامس.
1: ده إيه في داخل المدرسة؟ ده مدرسين، ده مناهج، ده إيه؟
2: كله بتحت بند مقرر أو منهج دراسي اسمه تربية المواطنة civic education أو التربية الوطنية اللي كنا بندرسها زمان. بتدرس لك يعني
1: ما كانتش في المجموعة فما كناش مركزين فيها قوي،
2: بس كان على الأقل في مدرس زمان بيشرح. لكن دلوقتي بقوا ياخدوها لحصص تانية اللي اقول لك اهم انجليزي وعربي او ماس او يعني رياضه او ما يعني مهمله تماما والكلام ده كله، لا ونحط كتاب قيم، لا نحط ما الدين. يعني
1: المدرسه لو بنت او الوزاره بنت البيت ممكن يكون بيهد، يعني ممكن يكون بيحصل نوع من انواع الاصلاح دلوقتي، شايفه حاله الرفض مثلا من اولياء الامور والولد مظلوم في النص.
2: عايزه اكمل حته ان حتى لو المنهج ده المقرر بتاع التربيه الوطنيه ده في المدرسه ما كانش بيدرس، لكن كان في الشرطه المدرسيه. الشرطة المدرسية دي جماعة الشرطة المدرسية
1: بعلموا الحالة النظامية ممكن تبقى عاملة ازاي،
2: المقصف المدرسي او الرستوران المدرسي،
1: تمام، كانتين
2: الكانتين، الإذاعة المدرسية، وانه يقفوا واللاين وتحية العلم والعلم نظيف ومكوي. وانا يعني بحط ثلاث خطوط تحت العلم نظيف ومكوي، والأستاذة نجوى إبراهيم المذيعة الشهيرة قالت الكلام ده من يومين على صفحتها، قالت أنا نفسي أشوف مؤسسات مصر ياخدوا العلم يغسلوه ويكوه ويعلقوه
1: في كل مكان ممكن تشوفوا فيه. أستاذتنا طبعا مركزة في حاجات معينة، بس طبعاً كتير من اللي بيسمعها دلوقتي هم في ايه ولا في ايه ولاد، ده هو المنهج بيبقى كبير جدا ما بنلحقش، والمدرسين ما بيلحقوش يعملوا الطابور المدرسي، فمش هيهتموا بالإذاعة المدرسية، فمش هيهتموا بالشكليات اللي الدكتور بتقول عليه.
2: الشكليات يا فندم دي مش شكليات، دي بتبني الشخصية.
1: دي بتبني
2: الشخصية. انا بتعلم النظام، بتعلم ان انا بقول لزميلي خلاص الفسحة خلصت او البريك خلص، من فضلك اطلع ما توقفش على السلالم. حضرتك فاهم قصدي؟ نقطه الاذى عن الطريق ما تقفش لانك انت ممكن تقع زمايلك. انا بقول له ما تقطعش الورد في جنين حديقه المدرسه خلاص الكذا. وقت بقى ايه حصه الموسيقى وان انا لازم اعزف موسيقى تهذب الروح. الفنان ده حاجة مهمة جدا ان انت تدرس موسيقى في المدرسة. حصة الرسم التربية الفنية مهمة جدا ترجع للمدرسة. مهمة انت بتنمي مهارات انت عايز
1: بطلع طاقات كمان
2: وطاقات
1: وبوظفها صح.
2: الرياضة والجمباز والسلة وال...
1: لا ده حصة الالعاب بتتلغي اصلا.
2: لا انا اسفة جدا انا اسفة جدا. لازم يبقى في مدارس تسمح بالانشطة يا فندم. ده فيه بحوث علمية معمولة في العالم كله عن النشاط الصفي ولا صفي. ان حتى جوه الصف جوه الفصل لازم اقوم بانشطة معينة. انما اقوم اتحرك اودي الكراسات هنا اجيب الخريطة افتح الانترنت اعمل كذا ان انا اشترك في انشطة اكتبها بايدي اجمع مادة من الانترنت. النشاط اللي هو خارج الصف اللي هو نشاط تعليمي ان انا اروح اعمل انشطة معينة في البيت على الانترنت او مع اصحابي او مع منظمات المجتمع المدني. او ان
1: انت عايز استخدم الادوات الحديثة عشان برضو اللي يقدر يتعامل بيه
2: او والعب رياضة وامارس الموسيقى. طب انا دلوقتي لازم اروح اتعلم كمان برا. انا على فكرة انا لما كنت في اعدادي انا اتعلمت اعزف كمان واتعلمت اعزف
1: داخل المدرسه
2: ده بيانو داخل المدرسه داخل المدرسه. وبعدين قلت اعزف درامز داخل المدرسه.
1: طلعت طاقتك وطلعت موهبتك
2: ده كان العهد ده كده ان انت لازم تعمل كده. وكنت ماسكه الاذاعه المدرسيه وكنت بقى بقلد المذيعه. انا دلوقتي مش فاكره اسمها تقريبا ايناس جوهر. بصبح عليك
1: استاذتنا طبعا
2: بصبح عليك. فكنت انا ماسكه الاذاعه المدرسيه وبقول ايه بصبح عليك. فكانت الكلمه دي بترن وكانوا زمايلي يقعدوا يقولوا لي يشاوروا عليا بصبح
1: عليك. وانت عايز تقول ان كان في قدوه او في المثل الاعلى؟
2: طبعا. وكان المعلمين لما يدخلوا يقول لي انت بتاعت الاذاعه. بشوف حضرتك انت بتتعلم بايه؟ ما بيتقلكش انت غبي، ما بيتقلكش انت كذا. وممنوع. وكان في تربية إيجابية قبل ما تخلق التربية الإيجابية. يعني دلوقتي احنا بنشتغل على التربية الإيجابية
1: او التربية الإيجابية الحديثة. كملي عشان ما بفهمهاش قوي الصراحة. ايه الحديثة وايه القديمة؟ احنا كلنا تربينا.
2: لا اقول لحضرتك ان انا ما اقولش احمد خيري وحش، اقول احمد خيري سلوكه كان عايز يتعدل. لكن انا لا اهين الشخصية، لكن انا اركز على السلوك. الامهات فاهمين غلط. يقول لك ايه، انا هقول لك بقى معلش عشان
1: اتفضلي.
2: مصر كلها بتسمعنا. الشبشب ابو ورده بيطيح على طول. مع احترامي
1: مش ده الاسلوب ومش ده الحل.
2: مش ده الحل. اضربه على وشه
1: وانقد الاداء، ما انقدش الشخص.
2: انقد السلوك والاداء وليس انقد. عمل الواجب غلط او الديفوار غلط او الهوم ورك غلط. انا اقول له ايه، احنا لو كنا حلينا المسألة دي باسلوب تاني، طب تعالى انا اعلمك اسلوب تاني تعمل بيه كذا. طب انت مثلا موضوع التعبير ده المفروض كان يتكتب فيه كذا وكذا. مش انت غبي باين عليك مش فاهم حاجة، شكلك ما بتفهمش حاجة في العربي، انا غلطت ان دخلتك المدرسة دي.
1: احبطته
2: وكره المادة وكره المعلم وكره نفسه.
1: هو حاجة هنا بتكلمين عن المراحل الصغيرة من السن، اما كبر وجولك الجامعة بتقدري تلحقي تصلحي حاجة من الحاجات دي ولا خلاص؟
2: بص حضرتك، في حاجات بتبنى في الشخصية. انا لازم اخلي الطفل يسامح نفسه او الكبير يسامح نفسه على الاخطاء اللي ارتكبها قبل كده.
1: تمام.
2: وانه يسامح الاخر على الاخطاء اللي ارتكبها الكبير في حقه. يعني ما في طلاب كبار بيكرهوا الاساتذه، اساتذه الجامعه
1: طبعا.
2: يقول لك كرهني في مادته. ليه بقى؟
1: اداء واسلوبه وكرهه.
2: انت ليه بتدخل تتعالى على الطلاب؟ انت ليه ما تساعدهمش؟ انت ليه ما تلاقيش الحامل ملهاش كرسي تقوم تقعد ولد وتقعد البنت الحامل مثلا؟ انت ليه السيده الحامل؟ انت ليه لما تلاقي حد بيتنمر على حد ما تقولوش استوب، ما ينفعش الكلام ده. على فكره الكبار بيتنمروا على بعض
1: طبعا،
2: وكل حاجه بتحصل. وفي تنمر سياسي على الاتيتيود السياسي في كل حاجه. واحيانا يتنمروا على الاساتذه يعني. كمان يعني انت ممكن تسمع الشتيمة بتاعتك وانت نازل، وده كان بيحصل 2011 و12 و13 وانت نازل على السلم مع الطلاب.
1: هقف هنا عشان هروح لفاصل، بس هسأل سؤال قبل ما اروح لفاصل واخد اجابته بعديه. ده يا دكتور كان موجود زمان وما كناش بنشوفه وما كناش بنعقب عليه وما كناش بنبروزه بالشكل ده، ولا ما كانش موجود؟ ده اللي نعرفه من دكتور عزة فتحي استاذ علم المناهج علم اجتماع. بعد الفاصل نفهم ايه اللي اتغير، هي قالت في متغيرات اجتماعيه حصلت ورصدتها. طب ده بقى هنقدر نشتغل عليه ازاي الفتره اللي جايه؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

محمد نشأ من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: مع أحمد خيري.
1: هواها مصر على الراديو 90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزة دكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس وخبير الأمن الفكري. اتكلمنا مع الدكتور قبل الفاصل على حالة المجتمع، احنا رايحين على فين. فهي بدأت معانا الصراحة جابت من الجدر الأول، المفروض الطفل داخل البيت وإن الأب والأم هم الأساس، وانت ضربت معانا لدور المدرسة ودور الجانب المعنوي والنفسي داخل المدرسة وكيفية تفريغ الطاقات، وإن أنا أروح الموسيقى وروح لكل بقى الحاجات اللي احنا شفناها على جيلنا من الطابور ده على المدرسة، من الإذاعة المدرسية، من حصة الموسيقى ومن حصة الألعاب، وكل ده ليه تأثير جدا. رحت معاها لحد الجامعة وهي أستاذة في الجامعة وعندها نوعيات كتير من الطلاب، قلت لها بقى الطلاب اتغيروا معاك يا دكتور وأدائهم اتغير وتصرفاتهم اتغيرت وانطباعاتهم اتغيرت ولا لسه زي ما هي؟
2: بص انا هقول لك على تجربه، يعني انا احيانا بقول ليها الاصدقاء عن التجربه دي. 2013 ساعه النهضه والربعه واللي حصل ده،
1: تمام.
2: الحقيقه انا رحت ادي محاضره، كان عندي محاضره اسمها دراسات متقدمه في المناهج من 3 ل 5 في الكليه، فلقيت الامن بيقول لي ده امن اداري طبعا، لان الامن البوليس ده مشي من زمان. قال لي يا دكتوره ما تدخليش المحاضره لان هم يعني بهدلوا دكتور قبل حضرتك ورافعين علم رابعة ورق رابعة وعملين كذا. قلت له لا انا جنازة من بيتي في عز الظهر علشان انا
1: هدي المحاضرة، يعني
2: هدي المحاضرة. قال لي طبعا قلت لحضرتك وانت حر. وطبعا ده يشكر جدا على الامن والامان اللي هو كان بيوفرهولي. كانوا عاملين قبل كده بقى مشاكل مع العميدة ومشاكل مع يعني ناس كتير والامن وكده يعني. فدخلت المحاضرة لقيت ناس واقفة ومعاهم العلم بتاع رابعة، العلم والبتاع الاصفر والكافة والكلام ده ورق وطبلة، والعدد كان 65 طالب وكان فيهم عرب يعني من فلسطين والعراق وسوريا وكده،
1: كل المظاهر التطرف اللي احنا شفناها عامه داخل
2: الجامعة. يعني عندك فجر ليبيا وعندك الاخوان وعندك الكلام ده. فالحقيقه انا دخلت فعملت انا مدرس ضباط الشرطه احيانا البادي لانجويج والكلام ده، وازاي ان انت يعني
1: تمام في الاكاديميه.
2: فطبعا انا وقفت ساكته تماما صمتا رهيبا، فلقيت الصوت بيقل شويه بشويه.
1: بدأوا يسمعوكي؟
2: لا ما اتكلمتش
1: لسه.
2: انا ساكتة صمتا رهيبا لمدة مثلا 10 دقايق. الصوت ابتدى يهدى لغاية ما قلت لهم انا جاي ادي المحاضرة، انا اسمي عزة فتحي، انا جاي ادي المحاضرة، انا بدرس بطريقة التفاوض، ليكوا 9 موضوعات اختاروا منها 6، واللي هيقول لي المجلس العسكري يروح بيته، واللي هيقول لي رابعة والنهضة يروح بيته. انا استاذ في الجامعه وجاي ادي لطلابي محاضره. لقيتهم بصوا لبعض وهدوء وقعدوا. ما هو مش اي حد بده يتكلم بالاسلوب ده. بس قلت للمعيدات بقى اللي هيسالكوا عليا حدش يجيب سيرتي ولا حاجه عن حياتي الشخصيه، لان انا قابلتني معيده بره وقالت لي انا مسيحيه وعاملين يقولنا فاير هنولع فيكم. طبعا حضرتك عارف الاحداث،
1: كل المظاهر بالظبط اللي احنا شفناها دي ساعتها.
2: فقلت لها ما تخافيش انا داخله. قلت لهم اي حد هيكلم مسيحي مسيحي مواطن درجه اولى
1: طبعا
2: وهو زيك
1: مصري،
2: عمري
1: ما شفت مسيحي مسلم، دي انا شوف مصري،
2: ضرني انا شخصيا. بصوا لبعض
1: وبداوا يسمعوك،
2: بداوا يسمعوا، ولقيت العلم اختفى والرق اختفى وابتدوا يسمعوا. وبعدين قلت لهم بصوا هنعمل الاتي، احنا دراسات عليا، هنجيب تيبل كده ونجيب عليها ساليزون وباتون ساليه، وهنجيب ميه معدنيه وعصير ونحطه زي الامريكان، وانا بحب طلابي يبقوا قاعدين مرتاحين.
1: هو انت حضرتك عايزه تقولي لي ايه؟ ان المعلم يقدر يغير من اي اداء يقدر يغير؟ هو انت بتغيري دلوقتي؟ طب المجتمع دلوقتي متغير او الطلاب متغيرين او احنا بيتصدر لنا ان شبابنا دلوقتي مختلف؟
2: انا بغير في البيئه، تقدر تغير،
1: تقدري ودلوقتي تقدري تغيري.
2: اقدر اغير
1: مع انتشار السوشيال ميديا الشنيع ده والعادات والتقاليد المتصدره ده، برضو بتغيري.
2: كلمني حتى اراك. كلم
1: مش بتسمعيهم يا دكتور؟
2: اسمعهم اسمعهم. المشكله الاقتصاديه رقم واحد قلقاهم، عامله لهم مشكله.
1: عايز ايه ده؟ معلش هو الجيل ده حاسس بالمشكله الاقتصاديه؟ ما هو الجيل ده حضرتك مثلا،
2: لا الجيل ده في كذا طبقه
1: بالظبط.
2: لا ما حضرتك لما نتكلم بقى في كذا طبقه، طبقه اللي ما فيش اي احساس باي انسانيه ولا اي حاجه، انا بصرف انا وبستعرض على السوشيال ميديا. وطبعا دي علامة استفهام وعلامة تعجب، حاجة غريبة جدا. طبقة تانية المتوسطة اللي هو انا وانت لأننا بدو رتباتنا من الدولة.
1: تمام.
2: وبنحاول نعوم ولادنا ونعلمهم حلم، وبالتالي دايما في علم الاجتماع بنقول الطبقة الوسطى هي اللي بترفع المجتمع،
1: ودي مهمة جدا حاجة تتكلم فيها. انت محسسة بنتك بأي ضغط اقتصادي؟
2: لا بحاول،
1: عشان كده بقول لك الجيل ده مش هيفرق معاه.
2: بس احيانا بتبقى عايزة حاجة محددة اقولها مش في مقدرتش، لكن بتلاقي حد تاني من اصحابها مثلا عادي، ده كل يوم يتغير عادي. فاهم ازاي؟
1: الاغراءات اللي بنتك بتشوفها على السوشيال ميديا مش بتهزها نفسيا؟ مش بتخليها
2: بتيجي تتناقش معايا وبحاول اقنعها،
1: تديها المساحه انك تسمعيها عشان تقدري تغيري.
2: بحاول اقنعها. فساعات بقى يعني ان مين يقنع التاني، وبعدين هي لما بتقرا بكذا لغه برضو وهي بتجيب الاصل بتاع الموضوع. يعني حضرتك فاهم قصدي؟ فهي بتبقى فاهمه،
1: عندها ريفرنس دايما.
2: عندها ريفرنس دايما. حاجه تانية ان احيانا انا بلاقي الغلابه اللي احنا بنقول عليهم غلابه اكثر حبا وانتماء لمصر
1: طبعا
2: من اي طبقه اخرى.
1: طبعا
2: لما تلاقي ولد ابن حارس عقار مع احترامي سايق عجله ورافع علم مصر في ماتش دولي،
1: صحيح،
2: وعمال مصر مصر مصر، انا قلبي بيرفرف وبقعد بالعربيه وبتفرج عليه.
1: ايه ده؟ هو انت عايز تقولي لي برضو ان احنا مهما كان ممكن نبقى منشقين شويه، مختلفين شويه، عندنا ضغوط اقتصاديه شويه، بس لو مع اي حدث كلنا ايد واحده؟
2: طبعا دي سمه الشخصيه
1: لسه موجود عندنا دي.
2: طبعا دلوقتي حالا يعني لا قدر لو حصل اي بس اي حد من بره مصر شتم مثلا حد عندنا في مؤسسه سياديه، مش هقول لك
1: بيتاكل
2: ده، حضرتك هتلاقي المصريين كلوه وخدوا عظمه فتفتوه.
1: ده مش شخصيه سياسيه بس، تخليه يتهكم على فنان، يتهكم على محمد صلاح، اي حد تبعنا بدينا كلنا ايد واحده.
2: بس حد احنا نقطع بعض، احنا نموت بعض
1: بالظبط،
2: احنا نختلف مع بعض،
1: مش دعوه بخلافاتنا مع بعض احنا.
2: احنا عيله واحده، احنا كلنا
1: لسه ده موجود
2: طبعا وسيظل. الشخصيه المصريه،
1: ايوه انا عايز اطمن بقى في سيظل دي.
2: بص يا استاذ احمد، الشخصيه المصريه حاله خاصه في الصراع العربي الاسرائيلي، ده رقم واحد. عشان كده يقول لك ايه، مصر مش رقم عادي، ده رقم واحد في الصراع العربي الاسرائيلي، وملناش
1: ورقم مؤثر،
2: ورقم مؤثر في المنطقه. فانت انت عارف قيمه نفسك، يقول لك لا دي عنطزه كدابه، لا انا اسفه، مصر ليها كلمه، مصر بتتحارب رغم انها مش في حرب، بس هي في حرب
1: طبعا،
2: حرب اقتصاديه، حرب سياسيه، حرب في السمعه، حرب حتى في انك اصلك فرعوني ولا مش فرعوني،
1: بدا يشكك في الثوابت،
2: تشكيك في كل الثوابت، حرب في للقيم، حرب شائعات، حرب ان يجيب لك فيديو من بلد تانية وارقام العربيه باينه انها مش مصريه، بس انت تشيره عشان ما خدتش بالك.
1: همسك نقطتين هنا وهتكلم فيهم بعد الفاصل مع حضرتك. هي حرب الاشاعات والاخبار المغلوطه اللي زايده اول فتره دي، واللي فيها اساءه لرموز للدوله، واللي فيها اساءه لينا. والنقطه الثانيه، انا برضو او البعض مننا اللي بيشير وبيعمل لايكات وبيعمل تواجد للاشاعه دي، نتخلص من ده ازاي؟ ده انا هعرفه بعد الفاصل. 199 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورانا في الاستوديو دكتور عزة فتحي استاذ من مناهج علم الاجتماع بجامعه عين شمس وخبير الامن الفكري. هي دكتوره وخبراته وكل حاجه, بس انا اللي شايفه من الحلقه طول الوقت انها مصريه قوي, انها شبهنا قوي, انها بتتكلم بلغتنا قوي, فانا مش عايز الحلقه تخلص صراحه, والوقت عمال يجري, فانا عايز اخد منها او استغلها احسن استغلال, ناخد كل حاجه. فوقفنا قبل الفاصل اما قلت لي على حرب الاشاعات يا احمد اللي زايده قوي الفتره اللي فاتت, وحرب قله الوعي عند البعض ان هو بيشير ويدي كتير من النجاح للبوستات والاشاعات اللي موجوده. حرب الاشاعات الاول يا دكتور نشتغل عليها ازاي؟
1: بالوعي. الوعي انا دايما بقول في كل مكان الوعي يا جماعه مش مجرد كلمه,
0: ده دوري ودورك,
1: دوري ودور
0: دور الاعلام ودور الاساتذه والدكاتره
1: والازهر ودور رب الاسره ودور القياده السياسيه ودور الشؤون المعنويه ودور وزاره الداخليه قايمه بدورها
0: طبعا لا ده دور
1: ودور الدراما ودور الاحزاب السياسيه اللي ناس كتير جدا يعني ما بتقومش بدورها دور كل واحد فينا, حتى المساعده اللي بتساعدك في البيت لازم تفهمها الصح.
0: هو انت فاضي يا دكتور الكلام ده؟ انت عندك محاضراتك وعندك جاري, تقولي لي اقعد مع بنتي وتقولي لي بقعد مع المساعده كمان, انت عندك فاضي الكلام ده؟
1: ايوه طبعا, انا طالما موجوده وشايفه بشر بيغلط لازم اصلح. لدرجه ان هم اطلقوا عليا ساعات يقول لك ايه مدام نظيفه عشان بتحب النظافه, مدام بتاعت مصر, قمامه السيسي, انا بتقال عليا كده, المصريه اللي هي اصلا مش جذورها مصريه, اللي مش انتوا بتتكلموا في ايه, انا بحب مصر لانها بلدي وتربيت فيها وامي وابويا اتدفنوا في البلد دي.
0: حتى لو اختلفتي في ضغوط اقتصاديه ممكن تبقى عليك شويه, حتى لو اختلفتي في بعض الاداءات اللي ممكن ما تعجبكيش, ده ملوش علاقه خالص بالارضيه الوطنيه.
1: لا بختلف وبكتب وعرامي كده مفيش
0: حد. لا بتكتبي انت يا دكتور, انت بتقطعينا, بتكتبي انت مش بتكتبي
1: ومفيش حد بيقولي
0: حدش بيعدي
1: ومفيش حد بيقولي ما تكتبيش ومفيش حد بيقولي ما تقوليش والحاجه الحلوه بقى سقف لها وبشيرها وبتكلم.
0: ايه ده عندي ما بيجيلكيش وايه ايه ده ما تعمليش ده ما تتكلميش ده وما عليكيش رقابه؟
1: ما حدش زي ما في واحد كاتب لي مره على الخاص, انت رئيس السي بيبعت لي كل يوم شنطه فيها 30,000 جنيه, تقول لا بيبعت لي 50
0: يعني لا يتصور البعض. لا انت حضرتك مقننه, انت عليكي دور من الرقابه. اصل انا ما بقول هنا كده واتكلم وبنقد, ممكن في الحكومه بنقد في حاجات, اقول لهم يا جماعه والله العظيم عمر ما حد كلمني, عمر ما السيد رئيس الاذاعه دخل مثلا على قال لي خيري قول ما تقولش, عمر ما اي حد في الشركه المتحده قال لي قول ما تقولش, وبتكلم اللي انتوا بتسمعوه ده كله هو ده طالع من قناعاتي, عمر ما حد قال لي قول ما تقولش.
1: عارف يا خيري انا نزلت دلوقتي تحت ولقيت غلط في الشارع
0: هتعمل ايه؟
1: هكتب بوست وانتقد عادي. شفت انا قلت كلام حلو ازاي؟ لكن لا فعلا انا تعبانه من الحاله الاقتصاديه, انا امراه مصريه والمراه المصريه اكتر واحده تعبت من الحاله الاقتصاديه, هي اللي بتظبط هي وزير اقتصاد المنزل, ادي حاجه عندي ضغوط الابناء.
0: ايوه ما وزيرة اقتصاد المنزل دي او رئيسة حكومة المنزل كمان خد التايتل للاخر, مضغوطة من السوشيال ميديا عشان شايفة الدكتورة صاحبتها
1: لابسة
0: ايه وعاملة ايه وقاعدة في الساحلين وعاملة ايه فبتأثري.
1: طب انا لغاية دلوقتي ما رحتش الساحل, انا رحت اسكندرية 3 ايام
0: معكيش فلوس فعشان كده ما رحتيش.
1: لا لا عشان انا رجلي كانت تعبانه وانا بنتي راحت مثلا رجلي تعبانه والدكتور قال لي احافظ
0: على ما تاثرش عليك السوشيال ميديا ما تاثرش عليك الضغوط.
1: لا لا لا ولا لما راح اتصور جنب ابراج العالمين معناه ان انا قاعده في العالمين. بص بقى بقول لك ايه الهكس بتاع الناس اللي بيحصل,
0: مش انا رحتش انا كمان حد
1: لاني ممكن انا مش فاضيه مثلا
0: طبعا.
1: انا كنت بتعالج علاج طبيعي وليا جلسات منتظمه فانا اروح الساحل واتمنظر واعمل سوشيال ميديا ولا اروح اعمل رجلي واتعالج عشان محاضراتي وانزل شغلي؟
0: واحنا يا دكتور فقدنا كمان لحظات الاستمتاع, يعني انا بحس دلوقتي ان الناس بتروح عشان تتصور مش عشان تستمتع بالحدث, يعني هو مشغول بان هو يتصور وينزل على السوشيال ميديا ويقول حالته دلوقتي ايه اكتر من استمتاعه بالحدث.
1: هقول لك باختصار وده بقوله في كل حته, من اواخر السبعينيات كانت حرب اكتوبر لازم تكون اخر الحروب. فنعمل ايه؟ نهد الدوله, اي دوله من الداخل هتعمل لنا قفله بحرب سفريه, يعني لا نغرم فيها عسكري ولا ضابط ولا دبابه ولا طياره,
0: حرب وعي,
1: حرب وعي ان احنا نهدك من الداخل, فالاسره تتفكك, يحصل طلاق ومشاكل ويحصل خيانات زوجيه واهتمام بالسوشيال ميديا اكتر من الابناء, نحاصرك اقتصاديا, نجدي نشير حاجات معلومه واحده صح و75% غلط, صورة جاية حتة جزءها من مصر وجزءها من حتة تانية بالذكاء الاصطناعي أقولك إلحق فيه حريقة في الحتة الفلانية.
0: يا دكتور معلش, ما هي دكتور عزة فتحي بخبراتها هي اللي تفهم ده,

0: المواطن العادي
1: اللي قاعد متوقف. لا انا فعلت في الخطأ ده من 8 سنين، شيرت بوست لحد اسرائيلي وكان عليه ترجمة، لقيت تلميذتي من ليبيا بتكلمي تقولي دكتورة الترجمة غلط، هي دخلت في ساعتها عكس الكلام اللي حضرتك شيرتيه، فرحت شايلة البوست
0: ماشي، بس لقيتي برضو المرجعية اللي ترجع حضرتك. انا بتكلم هنا على المواطن العادي اللي هيشوف الاشاعات دي ولا هيشوف الحاجات دي هيتأثر، اعمل له ايه؟
1: يسأل سؤال، يسأل نفسه سؤال واحد وانا بقول له كمتخصصة، مين الهدف، الهدف ورا هذا البوست ايه؟ ان انت تكفر في عيشتك وتكره بلدك، ولا الهدف فعلا انه عايز ليك تنمية واقتصاد عالي وعايزك تعيش عيشة كويسة؟ اعرف الهدف، دي هدف خبيث. ما انا ممكن اجي اقول لك خلي بالك من بنتك يا احمد، يعني بقى لاحظها كده. انا قصدي ان انا كنت بعكسها في الشارع
0: بالزبط.
1: فما ردتش عليا، فانا وقعت بين البنت وبين ابوها. فانت بديت تراقبها وتخنقها فهتضطر هي تكلمني حدك، انت فاهم ازاي؟ فهو ده اللي بيحصل دلوقتي، التهديد والابتزاز. انت بتتفشخري وبتعملي صورك وبتبقي من غير هدوم ووي، انت فاهمه؟ بعد كده تروح تلجاري الحكومه وتلجاري لمباحث الانترنت. طب وبعدين؟
0: ما دي حريه شخصيه ومحدش يكلمني فيها.
1: لا ما في حاجه،
0: انت عايزه تبقى في حاله انضباط اصلا على السوشيال ميديا.
1: طبعا على سلوكي اعرف اشير ايه،
0: مش هعملها للدوله كمان، مش دي بيت بقى ولا دي
1: اي. استاذ احمد انا ليه احط النهارده المكان اللي انا جايه فيه؟ احط اللوكيشن ليه النهارده على صفحتي على السوشيال ميديا؟ منظره ده انا مطلوبه ومرغوبه مثلا عشان هروح الحته الفلانيه؟ ليه اشير ان انا رايحه المطار وهركب طياره ومسافره؟ ليه يعني ليه المنظره دي؟ من زمان كنا بنسافر بنروح ونرجع، وبعدين ما حدش
0: يعرف نستمتع. احنا كنا بنروح عشان نستمتع مش عشان نصور ونرصد حالتنا
1: بس خلاص. ما هو الاستهلاك الطرفي ده من اواخر السبعينيات، قلت لك استهلاك ما قابلوش تعليم ولا ثقافه ولا دراما. والدليل ايه بقى؟ كان بيجيب لك زمان افلام زمان، فاكر
0: طبعا.
1: اللي يقول لك ايه ده زبال، انا اسفه باحترامي، وده استاذ جامعه مرتبه اعلى من ده راكب عربيه احسن من ده. هنا ابتدى يهد القيم ويبتدي يهد الطبقه الوسطى.
0: انت عايز تقول ان الدراما في الفتره دي او الاعمال الفنيه اثرت فينا؟
1: طبعا الاستهلاك الطرفي. انت عندك استهلاك، انت عايز تستهلك، تدفع فلوس بس تستهلك ميه.
0: هيرد عليك اصحاب الفن يقول لك ده رصد حالات مجتمعيه ولازم ارصدها في الفن.
1: يبقى لازم، يبقى انا بقول بكتب كده مقدمه ان مثلا فئه الفلانيه هي اللي هتتفرج على الفيلم مخصص ليها. هذا بيرصد حاله من الحالات، وفي بعض الشيء من الخيال، لان مش هيبقى كله
0: طب مرصد الحلو
1: وارصد الحلم. اقول لك حاجه، انا شخصيا ابتديت اتفرج على حاجات مش مصريه. ليه بقى؟ بشوف الاخر بيفكر ازاي، جايب كل حلو. اللي راحوا البلاد دي قالوا لي انا شفت امريكا، انا دخلت بنتي 2017 ايه ده جنب المكتبه العامه في نيويورك، قلت لها بصي شايفه ايه؟ قالت لي شايفه اتنين زنوج بيضربوا بعض بالسكينه. قلت لها فين؟ في مانهاتن. في نيويورك
0: عصر لا معدل الجريمه هناك، بس مش متصدر في اعمالهم الهاله اللي عرفناها عن امريكا من اعمالهم.
1: لكن كانت بتقول ايه؟ ليه ولغايه دلوقتي في احياء في امريكا تدخل بهدومك تطلع بالاندر وير؟
0: طبعا ده اللي في توقيتات في المشي، انا عشت في امريكا شويه وعارف يعني في توقيتات امشي فيها وفي توقيتات ما امشيش فيها اصلا.
1: انا كانوا بيقولوا لي بعد الساعه 6 ما تخرجيش بره الفندق، وكنت بغامر وبنمضي على وقت، فالكلام ده موجود. فانت بتتكلم في ايه حضرتك؟ الحاجات دي لازم تتعكس. انت بتجيب في افلامنا كل اللي بيتخانق مع مراته بيروح البار ويشرب سيجاره؟ انا اسفه جدا، احنا معانا تمن الكاس. انت بتتكلم في
0: ايه؟ حرمانيته واتجاهاته ده كله غلط.
1: وبعدين فين الحرام والحلال؟ فين الحرام والحلال؟ فين الاخلاق والقيم دلوقتي؟ انا
0: بتتكلم يعني فين الضمير؟
1: لا انا بتكلم عن الاخلاق والقيم، بيقول لك انت دقه قديمه. فالحاجات دي مهمه.
0: انت مش اوبن مايند.
1: مش اوبن مايند. اوبن مايند في من امتى؟ معلش يا احمد سامحني، احنا طالما
0: بنتكلم. لا انا سمعت الاكسبريشن ده في امريكا من 15 16 سنه، ما كانش معني بيه خالص الاوبن مايند اللي احنا بنشوفه دلوقتي.
1: انا اتحداك
0: ان ده كان الانفتاح الفكري وزياده نضجك ازاي وزياده اطلاعك ازاي، ملوش علاقه خالص باللي احنا فيه.
1: من امتى المصريين بيمشوا لابسين ستومك يا استاذ احمد؟ معلش
0: لا دي حريه شخصيه بقى، معلش انا ما تدخليش بقى.
1: لا ما فيش حاجه اسمها حريه شخصيه. في حاجه اسمها قيم مجتمع وثقافه مجتمع
0: واخلاقياتنا.
1: عيب، ما يصحش. وعلى فكره الدوله من حقها تتدخل.
0: لا ما تدخليش بقى في حريه شخصيه يا دكتور، انت عندك بيت، ما تقولي انت ما تنزليش، ما تقولي يا بابا، ما تقولي يا ماما.
1: احكي لك حكايه صغيره جدا جدا جدا. كنت في مكان معين مشهور، بنتي بتجيب فستان سواريه، فقلت لها هتعري من فوق غطي من تحت هتغطي من تحت. لقيت لك سيدة مسيحية على على برا يعني حاجة تانية بتقول لبنتها نفس الكلمة. فقلت لها تعالي اسمعي دي الشخصية المصرية. فبتقول لي وانت في كل حتة أستاذ في الجامعة. قلت لها نعم شايفة احنا دي ثقافتنا
0: طبعا
1: مش حكاية دين دي أخلاقنا.
0: وهو الدين يا فندم هو كل واحد الدين في أخلاقياته وفي عاداته وفي كل حاجة وكل واحد
1: أدامي.
0: التحريف
1: الحاجات.
0: هنا ملوش علاقة خالص
1: أدوات الضبط
0: الاجتماعي
1: الدين والقانون والعرف دول ثلاث أدوات من أدوات الضبط الاجتماعي العرف والدين والقانون. وعشان كده في ناس ماشية القبائل ماشية لغاية دلوقتي بالعرف. القانون مهم جدا. عايز أقولك عايز تصلح حال الشعب أو الشخصية المصرية عشان نرجع زي ما كنا القانون التعليم الدين القانون التعليم الدين بناء الإنسان بجد مش الشو مش المليون ألف كيان ومليون ألف حكاية. أنا عايزة كيان واحد بس يخرج لي فعلا شباب على وعي والوعي معرفة واتجاهات وسلوك. إذا تغيرت المعرفة للمعرفة الصحيحة تغير الاتجاه نحو الحب طبعا. أو الكره يعني كره السلبي حب الخير أو حب الحق والجمال والصح والوطن تغير السلوك. أنت لما اتجاهك بيتغير بس على معرفة سليمة سلوكك بيتغير
0: طبعا.
1: ان ما تبقاش لي دكتور وماسك لي السيجاره في بقك وتقول للمريض بتاعك ما تشربش سجاير. يقول لك طب معلش يا دكتور ما تشربش سجاير. القدوه اختفاء القدوه. عشان كده دايما استاذ احمد انا بقول ان الرئيس السيسي بجد بقى ودي بقى مش تطبيل وكلام. هو
0: احنا ما نشغل في قائداتنا ونحب بلدنا بقى نطبل ليه؟
1: ده حقه.
0: هو لازم اشتم
1: ده حقه. كتيبه اعلاميه بذاته والله بيطلع يقول الكلمة. أنا بقول له كده. أنا بتعلم يا ريس رغم أن أنا أستاذ يعني بروف وعاملة كذا بحث بس أنا بتعلم. هو ده اللي أنا علمته وبعلمه وبكتبه. هو بيطلع في, في, في, في, في, في محاضرة
0: بيغير في اللي بتقوله لهم بيغير في منشوراتك اللي بتعمليها على الفيسبوك بيغير. بتحس أن في رد فعل فعلا اتغير شوية.
1: في ناس بتتغير وبكتب له. أنت كتبة علمية لوحدك والله أنت مش محتاج حد. هو بيغير بس اللي عايز يسمع. بص أذانهم تصم لما بيكون لهم هدف ومصلحة ضد بلدك. الناس اللي معاها فلوس مين على فكرة الناس دي وقت اللزوم لو بلدك في أزمة هيساعدوا برضو
0: طبعا
1: هيساعدوا برضو
0: طبعا. لا هيساعدوا. ما احنا لمينا 64 مليار ازاي عملنا ازاي. المصريين مع الأزمة بتلاقيهم في ثانية كلهم إيد واحدة. أنا عايز أخلي الحالة دي مستمرة طول الوقت مش لازم تبقى في أزمة. عاملها إزاي؟
1: عايزين نصلح الحالة الاقتصادية. مش عيب إن أنا أقول كده. ده أي مواطن في العالم عايز حالته اقتصادية تصلح
0: طبعا.
1: الحالة الاقتصادية ما تتصلح المود بيتصلح. حاجة تانية ثقافة الزحام. إن إحنا نقلل السكان شوية. الأشجار والاهتمام بالأشجار وزرع الأشجار قرار سليم جدا وأحيي الرئيس عليه. إن الناس تشوف البحر
0: طبعا
1: ده مهم جدا يا فندم. البحر ده حياة على فكرة
0: صحيح.
1: فعلمة الناس تشوف النيل ده قرار مهم جدا. الأشجار احنا داخلين على تغير مناخي عنيف لازم نزلع أشجار معينة تشيل ثاني أكسيد الكربون وتدي أكسجين. كله مرتبط ببعضه. الحاجات دي بتخلي المواطن ماشي مرتاح. انت دلوقتي في الحر مش مخنوق
0: طبعا.
1: طيب مش ده بيأثر على انفعالك
0: طبعا.
1: مش ده ممكن يؤدي الى خناقه بسيطه او اختلاف بسيط
0: وتكبر
1: طبعا مشكله كبيره.
0: وهي دي اشكاليات الشارع اللي بنشوفها طول الوقت.
1: اذا ان كله مرتبط ببعضه. عشان كده بقول لك الوعي مهم. مؤسسات المجتمع كلها تدخل احزاب جامع كنيسه مدرسه جامعه اعلام دراما. أعلى نسبة مشاهدة مسلسل ده مش حاجة نجاح
0: تمام.
1: ليه؟ عشان بيعكس الواقع. بيعكس البنات قد إيه ممكن تقع في الخية. أنا لازم أنبه بنتي.
0: خدتيها بأنه شكل توعوي
1: طبعا. طبعا دي رسالة بقى. دي رسالة. الرسالة دي أنا لازم أنقلها. لكن ما جبش بقى حاجات أساطير أجيبها فور فن عشان المتعة. وأقول إنها
0: دي هو أنا لو عملت أصلا قدامي 30 ثانية وأختم. هو وأنا لو عملت الحاجات دي يا دكتور قعدت على البحر سمعت شوية مزيكا هديت شوية ده يفرق في الضغوط اللي عليا واللي أنا بشوفها؟
1: أمال ليه الناس بتروح في أوروبا وأمريكا للدكتور نفسي؟ لأن
0: عشان يوفر له الحياة دي
1: يوفر له الحياة. إن حد يسمعك دلوقتي انت بتقول لصديقك السر يتنشر على الدنيا كلها.
0: صحيح.
1: دلوقتي الزوجه بتفضح زوجها على السوشيال ميديا. دلوقتي بيتطلقوا علنا على السوشيال ميديا. دلوقتي بيعملوا حفلات طلاق. ايه القرف ده؟
0: بس مجتمعنا لسه بخير برضو
1: طبعا. وسيظل الى يوم القيامه. انهم في رباط الى يوم الدين. عارف ليه؟ لان مصر لازم تبقى، لازم مصر موجوده وصاحيه وشعبها بنفس الصفات دي. تتغير الاجيال ولكن يظل
0: المعدن المصري،
1: المعدن المصري الاصيل. ان مصر عنده غاليه قوي. اقول لك حاجه، انا وانت او اي حد ملناش باسبور تاني نروح نعيش فيه طبعا. او بلد تانية،
0: ولا لو اتعرض علينا،
1: ولا لو اتعرض علينا. اقول لك حاجه، زوي المات في مصر، مجدي يعقوب موجود في مصر،
0: صحيح،
1: كل فاروق الباز موجود في مصر،
0: ولسه هيطلع من المصريين كل النماذج دي، زي دكتور يعقوب وزي محمد صلاح وزي كل الناس.
1: كلية هندسة عين شمس طلع الأولى على مستوى العالم. الطالب الصغير في الماس طالع مش عارف ايه. لا، المصريين بخير ومصر بخير.
0: ما ينفعش معك ساعة يا دكتور، انت لازم تجيلي 3 أيام، فلازم بقى نكرر الحلقات ان شاء الله للاستمتاع بآراء حضرتك وبقى نسبة التوعية اللي اديتها لنا. نورت الراديو بجد والله،
1: متشكرة جدا، وأتمنى بجد ان انا اكون حققت حاجة حلوة للبلد دي والطلابي والناس اللي ساعات بتبقى تحت ايدي في تدريب او حاجه. لان والله انا يوم القيامه فعلا يعني ربنا هيشهد عليا قد ايه انا حبيت البلد دي، وان انا حاولت اغير فيها للافضل. واي حاجه بتحصل انا مش راضيه عنها بيبقى غصب عننا كلنا، لان الظروف حوالينا حرب اوكرانيا
0: وروسيا،
1: ضغوط من كل حته. ان شاء الله
0: نورتينا يا دكتور، وان شاء الله في حلقات بينا كتير باذن الله.
1: شكرا. 90 90، بحب اسمع الراديو جدا.
0: شرف لينا، شرف لينا. كل الشكر دكتور عزه فتحي، استاذ مناهج علم الاجتماع بجامعه عين شمس. نورت الراديو 90 90 ده. يكون معنا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه المناسبة تمثل استحضارا لقيم الرحمة والأخلاق التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن رفعة الأمم تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق. وطمأن الرئيس المصريين بشأن أمن البلاد، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الوطن ومقدراته، ومشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات المختلفة. هذا ووجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال مؤتمر موسع في أكتوبر القادم، بهدف تعزيز الشفافية وشرح المشروعات والتحديات التي واجهتها الدولة. كما شدد على ضرورة حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية ومراجعة التزام المطورين بمواعيد التسليم، بجانب متابعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وضبط الأسواق والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية. كذلك أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق مع تكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتطبيق القانون بحزم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الدولة. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي بحث مع نظيره العراقي مصطفى جبار سند سبل تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات في البنية التحتية الرقمية. واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتوسيع الشراكة في مشروعات التكنولوجيا وتنسيق المواقف بالمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة. وزير الموارد المائية والري هانس ويلم أكد خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر كوب 17 المنعقد بمنغوليا أن مصر تواجه زيادة الطلب على المياه من خلال رفع كفاءة الإدارة وحصاد مياه الأمطار وتطوير أساليب الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية. وشدد سويلم على أهمية الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل. اقتصاديا، صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت أكثر من 7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من 2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت نحو 5.6 مليار دولار. ورياضيا، الزمالك يلتقي مع البنك الأهلي في 8:00 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة النهاردة يوم الاربعاء 26 28 26. اخباركم ايه؟ يا رب يبقى كله فل وعال العال. يوم جديد وحلقة جديدة، وكالعادة نفس طرق التواصل بتاعتنا 2 18 10 8 66. كمان الاسماس بتاعنا هو 1 1 9 9، الواتساب 0 10 490 90 4. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. كل طلباتكم الاغاني أوامر، ابعتوا بس وقولوا عايزين تسمعوا ايه وهنشغل لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها على طول. عادة بتبقى في حاجة كده بتعهد المزاجك فورا للأحسن وفي ثانية. كل واحد عنده الثيرابي او العلاج النفسي الخاص بيه اللي بيخرجه من اي مود هو مضايقه. أكلة حلوة، خروجة حلوة، شخص بترتاح في كلام معاه، مكان بتحب تفصل وتروح فيه، كتاب معين بتحب تقراه. فاحنا عايزين النهاردة نفتح كده قلوبنا لبعض ونعرف ايه الحاجة اللي بتعتبرها علاجك النفسي وبتقدر تعدل مزاجك للأحسن في ثانية. ابعتوا قولنا عشان احنا كلنا عايزين نعدل مزاجنا مع دخلة الويك اند على 199 9 او على الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. معاكم شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 نسمع روبي ونرجع على طول.

0: مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. اهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقتنا. ومع اقتراب العام الدراسي دايما الاولاد بيتوتروا، فكرة ان احنا كان الروتين بتاعنا نصحى متأخر، نتفرج على التلفزيون، نلعب كل الجيمز، كان الموضوع هادي كده ولذيذ ورايق، اجازة بقى يا جماعة. بس انك ترجع وتقول لهم يا جماعة انتوا راجعين بقى للمدرسة والواجبات والصحيان بدري والحركات دي كلها، الموضوع بيعمل لهم شوية توتر. عشان بداية الدراسة مش بس شنط وكشاكيل اللي لازم نجهزها لأولادنا، في كمان أهم حاجة لازم نحضرها لهم، إزاي يتعاملوا مع ضغط الدراسة والتوتر بعد الأجازة والانتقال فجأة للنوم والصحيان والواجبات وكل الحاجات دي. لازم نكون عندنا فرصة نعلمهم مهارات هتفضل معاهم طول حياتهم. أول عادة ممكن تساعده هي الكتابة. شجع ابنك لما يكون متضايق أو مخنوق قبل بداية الدراسة أو قبل موقف حاسس إن هو هيكون صعب، يعبر عن مشاعره ويرتب أفكاره، وده هيساعد هيفهم كمان هو قلقان ليه، ايه اللي مضايقه. لما يرتب افكاره كده ويكتبها قدامه الموضوع بيبقى اسهل. يعني ممكن يكتب لنفسه جمل بسيطه زي انا مستعد، انا عملت اللي عليا، انا اقدر اتعامل مع الموقف الفلاني. تاني عاده لازم نعلمها لهم التخطيط، بس من غير تعقيد. يعني بدل ما الطفل يبص على عشرات المهام ويحس ان اليوم كله هيبقى مذاكره، خليه يستخدم مفكره صغيره يكتب اهم الحاجات المطلوبه ويرتبها على حسب الاولويه. يعني عندي مثلا واجب حساب المفروض يبقى موجود بعد يومين، النهارده عندي واجب عربي لازم يستلم بكره، فلما يرتب اولوياته هيحس ان الموضوع سهل بعد ما خطط لكل حاجه. الفكره مش يعمل جدول عسكري، الفكرة ان هو يحس ان المهام هتكون تحت سيطرته وهيعرف يرتبها على حسب الاولوية وعلى حسب الميعاد. هقول لكم على بقية الحاجات اللي لازم نجهز ولادنا ليها عشان دخول المدارس، بس تعالوا الاول نسمع عمرو دياب ونرجع على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الزمالك يلتقي مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. بترول أسيوط يحل ضيفا على سموحة في 5 مساء في إطار بطولة الدوري الممتاز. والأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد بعد غدا ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة. أمين عمر يقود تحكيم مواجهة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الانتركونتيننتال. مانشستر سيتي يعلن ضم الدولي المغربي أيوب بعدي حتى 2031. وريال مدريد يستضيف نظيره ريال سوسيداد في 10 مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني. هانا جودة تحتل المركز 22 عالميا في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: تاني مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. اهلا اهلا بيكم في حلقتنا، ولسه بنكمل معاكم اخبار كتيرة جدا. كل اغاني اللي انتوا حابين تسمعوها ابعتوا فورا ودلوقتي، وطلباتكم اوامر كالعادة. طيب تعالوا سريعا جدا نروح نطمن على الحالة المروية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد. الو، تقريبا الاتصال مش موجود. عامة تعالوا نسمع جنات ونرجع على طول نكلم محمد نشوف راح فين.

مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا

0: ما يقوليش يا ماما كل 5 ثواني، ده بالنسبة لي علاج نفسي. في برضو مي بقى بتقول مساء الفل عليكم، والله بصي في حاجات كتير ممكن بعتبرها علاج نفسي، لكن انا بالنسبة لي الشوبينج بيغسلني من جوه، بيخليني فعلا افصل عن اي حاجة، بس طبعا في اوقات كتيرة جدا مبقاش قادرة اعمل العلاج النفسي ده، فببقى تعبانة نفسيا لغاية ما ربنا يرزقني بفلوس. ده وجهة نظركم، انتوا شايفين الحاجة اللي بتعملوها عشان تخليكوا تخرجوا من اي مود وحش انتوا مش مبسوطين فيه؟ ابعتوا قولوا لنا على 199 او على الواتساب 010-490-904. تعالوا بقى سريعا نروح لزميلنا محمد صابر علشان نطمن على الحاله المريه ونعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه ومحور صلاح سالم في الاتجاهين ومحور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه لشرق القاهره او مناطق مدينه نصر ومتجه كذلك لمناطق نصر الجديده، هتروح تستخدم محور الخليفه المامون او تستخدم محور جيهان السادات ومحور مصطفى النحاس. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه لو انت جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق سكة الزي والزاوية الحمراء، على طول دلوقتي هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد وتدخل منطقة العباسية ونفق أحمد سعيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة حلمية الزيتون اللي تشهد بعض الكثافات المرية اللي جاي من مناطق مصر الجديدة متجه لكوبري التجنيد ومتجه لمناطق الكابلات والمطرية، هتروح تستخدم كوبري سرايا القبة، كوبري أكتوبر وكوبري 15 مائة وأحجام المرتفع معانا نسبيا النهاردة، هنروح نستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو نستخدم المسطحات الأرضية كورنيش النيل بعض الكثافات اللي جاية دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وبعض الاحجام ايضا اللي دارت عندنا في محور الاستراد عند منطقه شمال ترى. اللي توصل بعيد عن الزحمه لو انت خارج من مناطق المعادي متجه لمناطق المقطم تروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي، ولو انت جاي من مناطق الكورنيش وداخل مناطق المعادي وحلوان بعيد عن زحمه مناطق اثر النبي وجاردن سيتي تروح تستخدم كوبري الحضارات. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
0: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: كثافات الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جايه دلوقتي من اشاره ميدان الجيزه وداخل مناطق فيصل هرم وجاي ايضا من شارع مراد وبعض الكثافات في كورنيش العجوزه اللي جاي منه دلوقتي متجه الى مناطق نفق بهي الدين بركات. ازاي توصل من بنزين وانت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل هرم؟ على طول دلوقتي راح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي اعلى دائري ومتجه لفيصل والهرم تروح تستخدم النهارده محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح لمناطق المنيب والبحر الاعظم تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القريه الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراج وانسياب مريه بعض الكثافات اعلى منطقه القوس الغربي المتجه لمدينه 6 اكتوبر. عشان كده اللي خارج من القريه والجيزه متجه لاكتوبر نروح نستخدم الطريق السياحي او محور 26 يوليو او محور ابن الفرج. بعض الاحجام في الطريق الزراعي الخارج من ميدان المؤسسه متجه لمحافظات الوجه البحري هروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه الكثافات بدات تتوافد الان في اللي خارج دلوقتي من منطقه محرم بيه ومناطق محور قناه ويس. عشان كده هروح نستخدم دلوقتي كوبري التعمير هيكون بديل ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق دير شيخ مول. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور المحموديه في نطاق مدينه دمنهور الكثافات في شارع الجمهوريه واحمد غرابي والوحده العربيه هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. اما في مدينه الشرقيه الزقازيق بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وكوبري سوارس وبعض الاحجام في شارع المحافظه المتجه لميدان الزاويه هروح نستخدم احمد ماهر. في نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع جيهان السادات المتجه لحي الجامعه هروح نستخدم النهارده شارع عبد السلام عارف. في نطاق مدينه دمياط بعض الكثافات في ميدان الشهابيه المتجه لمناطق السنانيه وشارع ابو الوفا هنروح نستخدم الكوبري المعدني. اما من مدينه طنطا الكثافات بتقابلنا في شارع الجيش وشارع سعيد وميدان المحطه هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. في نطاق محافظه بورسعيد الاحجام بتتوافد في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي هنروح نستخدم النهارده شارع اشاره الشاحنات. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بدات تتوافد بعض الكثافات في اللي جايه دلوقتي من مناطق النبوي المهندس متجه لميدان المسلة هو شارع الفاروق عمر هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من نطاق محافظه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع الجامعه هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن هذه المناسبة تمثل استحضارا لقيم الرحمة والأخلاق التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن رفعة الأمم تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق. وطمأن الرئيس المصريين بشأن أمن البلاد، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الوطن ومقدراته، ومشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات المختلفة. ووجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال مؤتمر موسع في أكتوبر القادم، بهدف تعزيز الشفافية وشرح المشروعات والتحديات التي واجهتها الدولة. كما شدد على ضرورة حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية ومراجعة التزام المطورين بمواعيد تسليم، بجانب متابعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وضبط الأسواق والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية. هذا وأكد الرئيس أهمية استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق مع تكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتطبيق القانون بحزم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الدولة. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. يتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المختلفة وجهود الحكومة في عدد من الملفات ومتابعة توجيهات السيد الرئيس فيما يخص استعدادات العام الدراسي. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر كوب 17 المنعقد بمنغوليا، أكد أن مصر تواجه زيادة الطلب على المياه من خلال رفع كفاءة الإدارة وحصاد مياه الأمطار وتطوير أساليب الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. وأشدد سويلم على أهمية الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة بإجمالي نحو 374 مليون جنيه. تصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 249,327 عاملا في 27 محافظة من خلال مكاتب البريد بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر، وذلك وفق مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية. ورياضيا، الزمالك يلتقي مع البنك الأهلي في 8:00 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. مولد المصطفى نور
3: أضاء الدنيا.
4: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد أنت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز ايه؟
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمننا من جديد. لسه معاكم شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. تخيل كده انه صاحبك يختفي يومين، ما يردش عليك، ما يكلمكش، الأهم من ده كله ما يقعدش يبعتلك الريلز اللي انتم متعودين يبعتها لك على طول. بالنسبة لبعض الناس الموضوع ده ممكن يعدي عادي، ايه المشكلة؟ لكن في شاب قرر الموضوع اخطر من كده كتير وبلغ البوليس عن صاحبه. الواقعة الغريبة دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدت لما شابين كانوا متعودين بشكل يومي ان هم يتبادلوا فيديوهات الريلز على انستجرام، حاجه بسيطه جدا لكن بالنسبه لهم بقت جزء من التواصل اليومي. فجاه صاحبنا اختفى من عالم الريلز لمده يومين كاملين، لا فيديوهات لا مشاركه ولا ريل بيقول له خد بالك بص ايه رايك في الحاجات دي، ويقعدوا يبعتوا لبعض نكت وفيديوهات، مفيش، اختفى اختفاء تام لمده يومين. البدايه ممكن تقول عادي، يمكن مشغول، يمكن موبايله بايظ، يمكن واخد بريك من السوشيال ميديا، يمكن اي حاجه، لكن صاحبه قلق بشكل كبير جدا، خصوصا ان التغيير ده كان مفاجئ وشبه عاده يوميه. ومع استمرار الصمت القلق اتحول لشك، وحس انه في حاجه حصلت لصاحبه لدرجه ان هو بلغ الشرطه عشان يطمن على صاحبه. رغم ان القصه ممكن تكون مضحكه الا ان وراها حاجه انسانيه حقيقيه قوي. احيانا التفاصيل الصغيره اللي بتجمعنا بالناس بتكون اكبر من مجرد تفاصيل. رساله صباحيه متعود عليها، مكالمه كل يوم، او حتى ريلز ملوش اي لازمه ممكن يتحول مع الوقت لعلامه بتقول انا موجود وفاكرك. وعشان كده لما العادة دي اختفت فجأة صاحب الشاب حس انه في حاجة غلط. طبعا مش معنى كان كل واحد ما بعتلكش ريلز لمدة يومين هنروح نبلغ البوليس ونقول لهم الحقونا صاحبنا ما بعتش، لكن القصة هنا بتفكرنا بحاجة مهمة، انه احيانا بنعرف انه الشخص غالي علينا كويس من الحاجات الصغيرة جدا اللي بيعملها كل يوم. ففي حاجات صغيرة قوي بتعمل علامة في حياة اللي حواليك، فنركز فيها كويس جدا جدا. لعبة الايام هنسمعها لإليسا ونرجع على طول.

بمؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مليون. سمعت الخطة مش حاجة معلش.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
2: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: 90.
1: مستمعي الراديو 99، انضم الآن لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، العلماء والأئمة الأجلاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بأصدق التهاني إلى حضراتكم جميعا، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية والعالم أجمع بالخير واليمن والسلام. السيدات والسادة، إن احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب، وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم الذي بعثه الله للعالم أجمع برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية إلى أنوار الهداية والاستنارة. وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيما في موضع الرحمة، كريما في موضع الكرم، حازما في موضع الحزم، رفيقا بالصغير، بارا بالكبير، رحيما بالضعيف، حانيا على الفقير، يعلم الخلق جميعا إكرام الإنسان وجبر خاطره أيا كان دينه أو جنسه أو لونه. الحضور الأفاضل، اسمحوا لي بمناسبة جمعنا الكريم اليوم أن أطمئنكم مجددا بشأن يقظة الدولة المصرية بكافة أجهزتها. إذا كل ما يتعلق بأمننا القومي، كما أؤكد على أننا نبذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات، ونسعى بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وهنا أؤكد أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وإنني أتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية، ولم يكن اهتمامي حكرا على مؤسستنا العسكرية، بل يمتد إلى باقي شؤون الدولة لتحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وكذلك العمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور عند أداء الخدمات للمواطنين. وفي هذا السياق أوجه الحكومة بالآتي: أولاً، إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المحققة. واسمحوا لي هنا أن أنا أخرج عن الكلمة وأقول أن إحنا اللي أنا بطلبه من الحكومة، ومش بس من الحكومة، من المفكرين والمثقفين ومن كل من يعني مهتم بمصر وبشؤونها وبظروفها، خلال المؤتمر ده أرجو أن يتم تناول كل ما تم تنفيذه حتى لو كان المؤتمر ياخد عدة أيام. وأنا بدعو المواطنين المهتمين إن هم يتابعوا المؤتمر ده، ده من جانب. ومن جانب آخر أنا بطلب من الحكومة إن هي تستفيد في طرح الموضوعات المختلفة، وبدي الفرصة لكل زي ما قلت المفكرين والمثقفين والمتابعين من أساتذة الجامعات ومن كل المختصين في شؤون الدولة إن هم يشاركوا معانا في المؤتمر ده ويشاركوا برأيهم، ويبقى دي فرصة لنا كلنا إن احنا ناخد أسبوع يمكن أو أكتر شوية نشوف الموضوعات اللي تم تناولها والمشاريع اللي تم تنفيذها والتحديات اللي متواجهنا. احنا دايما لما بنتكلم في الموضوع دوت، مش عايز اطيل عليكم فيه، بنقول دايما ان احنا بنتكلم معاكم بشفافية كبيرة قوي وبمصداقية، لان احنا بنحاول نكون، انا بتكلم عن نفسي يعني، ان احنا نكون صادقين في كل ما نطرحه، عشان اولا ده حق الناس علينا، ثانيا طبعا عشان زي ما قلت قبل كده، وعشان اللي قلت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإحنا بنحاول يعني إن إحنا نكون صادقين في طرحنا الموضوعات بلا مبالغة وبلا مجاملة وبلا مزايدة وأيضا بلا إساءة لحد، بلا إساءة لحد. وأرجو إن إحنا يعني في كلام كتير جدا خلال الأيام والشهور الماضية إحنا ما تكلمناش فيها، هيبقى عندنا فرصة كحكومة كدولة إنها تتكلم مع مواطنيها مع شعبها وتطرح كل الموضوعات ديت. واسمحوا لي أقول لكم على كلمة بكررها دايما، أنا عمري ما قلقت على مصر من التحديات الخارجية، وإن كانت دي تحديات كبيرة وخطيرة، لأنها دايما لو كان يعني لو كان شعبنا، لو كان أهلنا، لو كان الرأي العام واعي وفاهم كويس الأمور اللي يعني بتحاكد الدولة، يمكن مش فضيلة الإمام تكلم عن أخلاق المسلمين حتى في الحروب، وقد إيه إن القيم نبيلة وراقية، وبيتكلم عن قيم من تقريبا من 15 قرن يعني. لكن أنا عايز أقول للناس وحتى للي بيتابعوا بيناقشوا أحيانا، يعني أنا مش بخرج عن الموضوع، أنا هرجع له بس عايز أشير للنقطة ديت، تصرفات المسلمين وأخلاقهم ليست مش شرط تكون هي الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى بيه لما يتكلم عن الصدق. يا ترى الناس اللي بتتناول موضوعاتنا في الإعلام المناوي هم صادقين؟ يعني فعايز أقول إن النبل والقيم الرفيعة اللي الإسلام نادى بيها مش شرط أصحابها نفذوها، وعشان كده مش سلوكياتنا اللي بتعكس الدين، لا، الفهم الحقيقي للدين هو التعبير الحقيقي عن الدين وليس سلوكات الناس، لأن أحيانا الناس بتسيء إلى نفسها وإلى دينها بشكل أو بآخر. وأنا لما بتكلم في النقطة ديت بقول يا ترى كل من يتحدث، كل من يدعي، كل من يكذب، كل من يشيع، يا ترى هو صادق في طرحه؟ طب في حساب لده؟ طبعا، إذا كنا احنا مصدقين إن في يوم هنقف فيه كلنا قدام ربنا، كلنا هنتحاسب، وكل من كذب كذبة وأشاع إشاعة وحب يعني يكون سبب في خراب أمة أكتر من 100 مليون هيحاسب. من مين بقى؟ من ربنا. يمكن يكون هو متصور إنه مش محدش حي، مش عارف، مفيش دين حيتقام لا بالفساد ولا بالخراب ولا بالدمار ولا بالقتل، مفيش دين حيقوم بكده أبدا لو كانوا عايزين يقوموا بدين يعني. فإحنا هنحاول في الأسبوع ده أو العشر أيام دول يا دكتور مصطفى، إن إحنا من فضلك يعني إن إحنا نتكلم بكل ما أوتينا من معرفة ومن خطط تم تنفيذها، ونديها للناس ولكل من يعني عنده استفهام، عنده تخوف، يعني هتسمع، هتسمع ان رغم كل التحديات. اتفضل دكتور مصطفى. اتفضل اتفضل. رغم كل التحديات اللي موجوده ديت، مش عايز اكرر للناس تتصور ان احنا بنسوق حجج. من كم شهر كده قلت للحكومه هاتوا حجم المديونيه اللي للدوله المصريه، سواء كانت الدين الداخلي او الخارجي، وقولي لي حجم الدين ده قياسا بحجم الدعم اللي قدم خلال 50 سنة اللي فاتوا، يساوي قد ايه؟ هو ولا اكتر؟ لان في كلام كتير بيتقال والناس طبعا يعني خايفه على بلدها، وده امر مقدر، وبتسال وبتتساءل يا ترى احنا ماشيين يعني بخطى مناسبة، يا ترى اللي بيتعمل هو ده افضل المتاح ولا في افضل من كده؟ انا هقول يمكن يكون في افضل من كده، لكن احنا تهل تتعامل خلال المدة اللي فاتت دي كلها بالكامل، ده جهد وده جهدنا واجتهادنا انه وفقنا فيه، فده من فضل ربنا، وان كان غير كده يبقى احنا قصرنا، وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر تقصيرنا يعني. فارجع مره تانية اقول، انا بقول الكلام ده دلوقتي وكده لان يعني انا بجد ان في كلام كتير جدا دلوقتي بيتردد في مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن على بعض وسائل الاعلام، فحسيت ان في فوضى في المعرفه، فوضى في الطرح، فوضى في المعرفه، فوضى في الطرح، فوضى في عدم معرفه التحديات اللي قابلت الدوله ديت خلال 50 سنة دول. مفيش دوله ما بتقابلش تحديات، لكن اهم حاجه عشان التحديات دي يتم تجاوزها ان شعبها يبقى مستعد يتحمل تبعات الإصلاح والبناء والتغيير، يبقى مستعد لكده ويحافظ على بلده ويحميها. طب أختم كلامي في النقطة ديت، الناس اللي هي بتقول كلام وقعدت تلخبط في في في وعي الناس، في وعي يعني في وعي بعضنا، الناس دي هي كده، ده أمر بيصب في مصلحة مصر؟ والله أنا بحلف بالله أبدا أبدا أبدا، ده بيصب في مصلحة غير مصلحة مصر. احنا محتاجين نشتغل ونفهم، ونشتغل ونفهم، عشان فهمنا هيخلينا نشتغل اكتر وخلينا نصبر اكتر. انتوا بتتكلموا على دولة فيها تقريبا 110 مليون، 110 مليون في عالم أراد ربنا أن احنا نعيش الفترة ديت فترة فيها يعني تحديات كتيرة حوالين مننا في العالم كله، في تحول كبير بيتم، فاحنا جزء منه وآثاره احنا بنتحمل بعضها يعني. فإن شاء الله يبقى في فرصة ان احنا يبقى خلال الأسبوع دوت او العشرة أيام يا دكتور مصطفى يعني نناقش كل الموضوعات المختلفة. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح لما وصلنا إلى حالة التوازن القائمة وسط عالم مضطرب سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ثانيا، ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية وعدم التأخير في تسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة. برضو هنا هتكلم في نقطة مهمة قوي، يعني امبارح كنت في تقرير جالي على ان مواطنين ادوا لحد فلوس عشان يعني يستثمرها لهم، وبعدين نصب عليهم في 300 مليون جنيه، وبعدين بيطالبنا ان احنا نتدخل. احنا هنتدخل، بس احنا ما شفناكش وانت بتعمل كده، وما اقررناش انك انت تعمل كده. ما احنا عندنا بنوك، لو في بنك من البنوك اللي موجودة في الدولة المصرية تقاعست عن أداء عوايد الأموال المحطوطة فيها أو حتى الأموال دي لو حبت الناس تستردها احنا نسأل عن ده. لكن مواطن قال للمواطنين ان أنا عندي هشغلكم الفلوس بتاعكم واديتوا له الفلوس. هقول احنا لسه ما تعلمناش كل اللي بيحصل ده خلال بقالنا 40 سنة بيحصل النصب ده، برضو بنعمل كده تاني؟ ولكن احنا برضو هنتدخل في هذا الامر. فيما يخص العقود، وانا قلت الحكومة في هذا الامر، وبيتم دلوقتي مراجعة شاملة بين اجهزة الدولة المختلفة على كل المطورين العقاريين بالتزاماتهم تجاه المواطنين. وانا في الموضوع دوت هكون حاد بصراحة. كل من اخذ فلوس الناس كل من أخذ فلوس الناس بالتزام بعقود بين الطرفين، بين مواطن وبين مطور عقاري، هو ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد داخل العقد. غير كده هنتخذ معهم الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق الناس وعلى مصداقية الدولة. أنا بس حبيت أقول النقطة ديت لأن احنا مش هنسيبها. زي ما اتكلمنا على موضوع احترام الشواطئ واحترام حاجات كتير قوي، مش عايز مع الوقت احنا كدولة بأجهزتها تغفل على حقوق مواطنيها، حقوق مواطنيها في كل شيء. أوجه السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات وإفادته تباعا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. رابعا، أكرر التوجيه إلى الحكومة وإلى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية، وضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب

0: وذلك في كافة أنحاء الجمهورية وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها. سادساً، أؤكد على توجيهات السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم وتسهيل الخدمات المقدمة والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تدليلها مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين. سابعاً، أشدد على كل مسؤول في موقعه بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، فلا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم. الحضور الكريم، فلنجعل من يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول يرى فيها العالم كله أخلاق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في أخلاق اتباعه، وندرك أن رفعة الأمة تقام على إتقان العمل وحسن الخلق، وهي ليست كلمات تردد فقط إنما نمط تفكير ومنهج عمل وطريقة حياة، وأن الأمة المتقدمة يتحتم عليها كما تخلص في عبادتها أن تتقن وتتفانى في زراعتها وصناعتها وإقامة حضارتها وتتحسن دائما بالعلم والأخلاق. سلاما على مولد أشرق به النور وانجلت به معه الظلمة، وسلاما على صاحب الذكرى الذي جعل احترام الإنسان عنوانا والرحمة غاية والسلام طريقا إلى مرضاة رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، ودائما وأبدا وبالله العلي العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الراديو 90-90، كنا نستمع الآن لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حضوره الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال

0: 54357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، ما سجلتش عقارك قبل كده؟ وإيه يعني؟ تسهيلات الضرائب العقارية هتسهلها عليك خالص، وهتدي لك فرصة إعفاء عن السنوات اللي فاتت، بس على شرط. بهزر معاك يا عم، قدم أنت بس الإقرار الضريبي وملكش دعوة. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا. مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: أهلاً وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. هنقابلكم إن شاء الله الحد الجاي. هابي لونج ويك إند للجميع وكل سنة وحضراتكم طيبين. كنت معاكم شيماء حافظ.

محمد منير يسألوا عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، اطلب فيه رقم 1 للكباتن في مصر، اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز صفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن هذه المناسبة تمثل استحضارا لقيم الرحمة والأخلاق التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن رفعة الأمم تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق. وطمأن الرئيس المصريين بشأن أمن البلاد، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الوطن ومقدراته، ومشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات المختلفة. ووجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال مؤتمر موسع في أكتوبر القادم، بهدف تعزيز الشفافية وشرح المشروعات والتحديات التي واجهتها الدولة. كما شدد على ضرورة حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية ومراجعة التزام المطورين بمواعيد التسليم، إلى جانب متابعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وضبط الأسواق والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية. هذا وأكد الرئيس أهمية استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق مع تكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتطبيق القانون بحزم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الدولة. مزيد من التفاصيل نتابعها مع زميلتي وفاء شهبور موفد الراديو 90 لمقر الاحتفالية. مساء الخير وفاء وأهلا بيكي.
4: نقول لسمر مساء الخير على كل مستمعي راديو 90. هو بالفعل كما ذكرتي في مطلع الخبر ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف واللي اقيم صباح اليوم بمركز صفوة للمؤتمرات لمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة. وده كان طبعا بحضور كثيرة من رجال الدولة، انتشار الشيخ بدوي رئيس مجلس النواب، انتشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، الفريق الشخصي المزاهر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الدكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف طبعا، وايضا الفريق احمد خليفه رئيس اقسام حرب القوات المسلحه. برنامج الحفل ابتدى بتلاوه من ايات الذكر الحكيم، وبعد كده تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان النبي تبسم. طبعا بدايه الحفل تم كلمه القاها الدكتور اسامه الازهري بمناسبه الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وبعد كده تم القاء كلمه ايضا من الشيخ الازهر. عايز اقول لك ان السيد الرئيس ايضا تم احلال الاحتفاليه بتكريم عدد من علماء الازهر وزاره الاوقاف والنبيين، ومنحهم ايضا وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى. انا عايز اقول لك سمر، اللقطه او الموقف الابرز في هذه الاحتفاليه، طبعا انت تركتي كلمه السيد الرئيس في الخبر اللي قلتيه من شويه على اهم النقاط التي تناولها السيد الرئيس، لكن النقطه الابرز والمثيره والاهم وهي الجانب الانساني في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قامت هبه مجدي بإلقاء إنشاء ديني على المسرح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببساطة الأب للمصريين والأخ الكبير لكل المصريين، قام بالدعاء لها وتمنياته له بشفاء تمنياته لها بالتوفيق والسعادة والشفاء. اللقطة الثانية الأبرز برضه اللي كانت اللي حسن فيها سياسة الرئيس في الاحتفالية النهاردة هو التقاط صور مع القادرين بالخير والصحفيين وتعاملهم بعدما طلبوا منه ان هم يلتقطوا صور معاه. وطبعا يتزامن مع الخطوات الكريمه التي يتحلى بها الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو وهو قبل الخواطر. وكان دائما السيد الرئيس مطلع حديثه وكان يتحدث عن الصفات الحميده التي يتحلى بها الرسول الكريم وهي جبر الخواطر واسعاد الناس. وطبعا كما ذكرت في الخبر ايضا ان هو في 7 نقاط هو شدد عليهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي احنا هنتابعه ان شاء الله في الاجتماع الاسبوعي او الاجتماع الذي سوف يعقد مطلع اكتوبر القادم، وهو متابعة وتوصيات أهم الصفحات التي جاءت في معرض المجلس اليوم.
3: زميلتي وفاء شهبور موفد الراديو 90 لمقر احتفالية المولد النبوي الشريف، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.
4: شكرا سمر.
3: استكمالا للدقيقة الأولى، الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها إعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين في أكتوبر القادم وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة. كما تابع رئيس الوزراء ملفات زيادة إنتاج البترول والغاز والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، بجانب تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر COP17 المنعقد بمنغوليا، أكد أن مصر تواجه زيادة الطلب على المياه من خلال رفع كفاءة الإدارة وحصاد مياه الأمطار وتطوير أساليب الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية. وشدد سويلم على أهمية الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل. اقتصاديا، وزير العام الحسن رداد أعلن اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة بإجمالي نحو 374 مليون جنيه. تصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 249,327 عاملا في 27 محافظة من خلال مكاتب البريد بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر وفق مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية. ورياضيا، الزمالك يلتقي مع البنك الأهلي في 8 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

الراديو 90 هواها مصري. هذا مسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. تعرف يا حاتم أنا نفسي في إيه؟
3: أكيد نفسك في حاجة مكلفة، لبس، خروجة، مصيف، أي حاجة للبيت.
2: واضح يا أستاذ يا محترم إن طلباتي أنا بس اللي مكلفة، لكن طلبات حضرتك وطلبات بقية أفراد البيت مش مكلفة.
3: هو أنا يا حسرة بطلب حاجة؟ ده أنا نسمة في البيت ده مش محسوس.
2: أنت طول النهار اغسلي لي يا صفصف، اكويلي يا صفصف، أكليني يا صفصف، شربيني يا صفصف. ده أنت حتى لغاية دلوقتي معرفتش طلبي إيه.
3: يا ستي اتفضلي قولي طلبك يا صفصف، على سبيل العلم مش شيء ليس إلا
2: مانجا. عاوزة مانجا يا حاتم.
3: مانجا؟
2: ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتاكل مانجا يا حمود؟
4: امال يعني ما بقى اكل بطيخ؟ تعال مدي ايدك معانا.
2: جبت منين الحاجات دي وجبت المانجا دي بالذات منين؟
4: الحقيقة انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. من تلاجتكم طبعا.
2: تلاجتنا؟
4: هو انا هشتري مانجا برضو؟
2: تبقى دي المانجا اللي جابها لي حاتم حبيبي. ايدك اوعى سيب المانجا.
4: انا لسه ما خلصتش اكل، ما اكلتش غير 3 مانجات بس.
2: يعني ايه؟ الله، بلطجة كده يا حموت. يا حاتم، حاتم
3: خير؟
2: الحقني يا حاتم.
3: خير يا صفصف؟ فيه ايه؟ انتوا بتتخانقوا ليه؟
2: ابن عمك حموت هيخلص المانجا.
3: مانجا؟
2: مانجا
3: ايه؟
4: حلوة قوي
2: المانجا اللي انا طلبتها منك الصبح، المانجا اللي انت جبتها لي يا حتوم.
3: انا لا جبت مانجا ولا جبت خيار،
4: بس طعمها حلو قوي.
2: والله عال مانجا مجهولة المصدر تدخل البيت ليه؟ نايمة على وداني؟ زمايلي في الانتربول الدولي يقولوا عليا ايه؟
3: هو انت عاملاها مشكلة ليه يا صفصف؟ رزق وجالنا نعترض؟
2: انا خايفة يا حاتم، انا خايفة يكون في حرامي بيدخل بيتنا وبيدخل مانجا معاه.
3: يا صفصف، الحرامي بياخد مش بيدي.
2: يبقى الحرامي سرقها من مكان وجاي يخبيها عندنا هنا.
3: ايه ده؟ واحنا بيتنا خن. ايه ده؟
4: يا طعمها مش ممكن. اسمع يا ابن عمي، لو الكلام صفصف صح انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. خلي الحرامي المره الجايه يسرق لنا معاه بطيخه.
3: ايه ده؟ ده لسه بتاكل مانجا؟ على فكره بقى حموت، المانجا دي مسمومه.
4: يا عم الله حاجه، الله يخليك، مسمومه ما يضرش.
5: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمرأة.
6: مساء الخير.
2: مساء النور.
6: هو هنا بيت الأستاذة عصمت؟
2: أيوة أنا بنت عمها. مين حضرتك؟
6: أني عطيات، وجايبة لها المانجا اللي بتطلبها من أختي زينات تاجرة الفاكهة. بس ما تأخذنيش والنبي يا ست. خدي مني المانجا عشان ركنا التروسيكل صف تاني.
2: كمان سايقة تروسيكل؟ لا أنا لازم أعرف الحكاية كلها.
7: اتعرفت على المعلمة زينات في السوق، لقيتها بتبيع المانجو واتفاجئت انها هي واسرتها بتزرعها كمان. ومش كده وبس، اختها عطيات اشترت تروسيكل وبتوزع فيه المانجو.
6: احنا اختين وكنا بنتاجر في السوق
2: كويس،
6: ولما ربنا فرجها علينا اشترينا جنينة مانجا صغيرة.
2: حلو.
6: واشترينا محل نبيع فيه الفاكهة.
2: برافو.
6: ومسكت انا قسم التوزيع بالتروسيكل بتاعي. اوزع بقى على التجار وكمان على زبايننا الحلوين اللي زيكوا دول. والحمد لله لينا بيت، وكل واحده فينا اتجوزت وخلفت عيال وعلمتهم كمان.
2: اكيد المانجا بتاعتكم حلوه يا عطيات.
6: ليه تتستري؟
2: مانجا بطعم الشقة والكفاح.
7: اوف كورس، طبعا مانجا حلوة، أنا مجرباها كتير يا صفصف.
2: انتي عملتي بلبلة كبيرة يا عصمت، من أول اليوم عمالين نفكر ونشوف مين اللي اشترى المانجا المجهولة دي.
7: أنا اشتريتها بس نسيت أقول لكم لأني انشغلت.
2: إذن حان وقت المانجا. الله،
7: إيه؟
2: فين كرتونة المانجا اللي جبتيها يا ست عطيات؟
6: وإحنا بنتكلم يا ست صفصف، قوم ادينا فندية وخدوا الكرتونة وزقوا بيها على جوة.
7: تو أفندية؟ يبقى حاتم وحموت
2: راحت المانجا.
4: كل كل كل كل ياه طعمها حلو قوي. كل كل يا ابن عم كل، لازم نخلص المانجا دي.
3: خلاص بسرعه. انا ما كنتش عايز اكل بس هاكل يعني. ما فيش احسن من المانجا البلوشي. ام بلاش دي يا سلام.
2: امسك.
4: إيه؟
2: حرامي حرامي، اتنين حرامية بيسرقوا المانجا بتاعتنا، اطلعوا البوليس.
3: انا كنت قاعد اكل معاه عشان امسكه على فكرة.
5: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعد كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. حلقه يوم الاربعاء دايما بتكون حلقه مختلفه، دايما بيكون عندنا فيها فقرات مختلفه، ودي طبيعه البرنامج دايما كل يوم بفقرات مختلفه. النهارده بيبقى عندنا فقرتين حلوين. عندنا الاغنيه دي على بختي، ارقام. كل الحكايه بسيطه جدا، ارقام من 1 ل 12. تقول لي انا عايز رقم 9، تقول لي انا عايز رقم 6، تقول لي انا عايز رقم 3، وتشوف حظك بقى وبختك عامل ازاي من الرقم اللي انت اخترته. فبالتالي احنا النهارده ما بنطلبش مطربين، احنا النهارده ما بنطلبش اغاني، بنطلب ارقام بس. كل واحد بقى يشوف حظه وبخته عامل ازاي. الا جانب طبعا بعد ما بنطلب الارقام مش هنقعد فاضيين، فبيبقى عندنا كده مسابقه اسمها ركز هتجيبها، هنقولها كمان شويه. بس الاول اروح اسلم على كل الناس اللي موجودين ونوروا صفحه الراديو 90، ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي. طيب مساء الفل يا حس، انا مي مصطفى وحابه امسي عليك وعايزه اسمع هشام عباس وعايزه رقم 1. حاضر، انا الاثنين. مي، حسب ما هو ظاهر قدامي ان انت اخر مره بعتي كان يوم 16 اغسطس، يعني من 10 ايام كلمه واحده، وانا لسه في اول الحلقه ومش عايز لا اتضايق ولا اتنرفز. كنت فين؟ هي كلمة واحدة، كنت فين؟ بس كده، مش هقول حاجة تانية أكتر من كده. مساء الورد والفل والسعادة الحبيب الكل حسين، منور الدنيا ومنورنا. دي خلود منور الدنيا، أنت كمان والله بشكرك جدا جدا. إيمي كمان، إيمي أحمد، مساء الليمون بالنعناع. ثانيا شكرا جدا جدا من هنا للسنة الجاية على ميني تورنيدو عمرو وفؤاد امبارح، كانوا تحفة. هنحبك يا أكتر من كده، ربنا يخليك يا رب. بتقول بقى بختار كل الأرقام الفردية ليا ليها، يعني هي ورقم 2 ليك، 12 لسارة أختي، وأنا إيمي أحمد. ويا رب تكون المسابقة سهلة. والله يعني مسابقة سهلة ومش سهلة، يعني حاجة كده ما بين البنين. مي بتقول أنا كنت بخطب لابني أو قبال حبايبك، شبكته إن شاء الله يوم 1/9. طب ماشي، إذا كان الموضوع كده أنا مش هقدر أتكلم. ألف ألف مبروك. طب مش تقولي طب نعمل له إهداء ولا حاجة؟ يعني نعمل له إهداء بس، خلاص ماشي، يعني يوم 1/9 بقى قولي لي، عشان إن شاء الله نعمل له بيها أغنية حلوة كده وتسجليها وتبقى ذكرى لطيفة وكل حاجة. مساء الخير، عايز رقم 6 وأنا مستعد للمسابقة. ده أحمد هو اللي بعت، منور الدنيا. في كمان عندي جهاد خالد، مساء الهنا عليك، بتقول رقم 6 ليا، 4 لحضرتك، رقم 9 للراديو 90، ورقم 8 للبرنامج، ورقم 5 لبابا، ويومك جميل هانئ وسعيد. ربنا يخليك يا رب، أشكرك جدا جدا. وفاء، منور الدنيا، ميرسي على دعواتك الحلوة. والله ربنا يكرمك، الله العظيم ربنا يكرمك دنيا واخر. وبتقول مستنين احلى واجمد اغاني مع احلى ذوق، وبهديلك كل اغاني الحلقه، منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك. كمان عندي مي عصام بتقول ياسر ولورا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير من ماما، وان شاء الله حلقه جامده ومكسره الدنيا، ومساء الفل والورد والسعاده يا صاحب السعاده. كمان عندي الاستاذه مسك ادهم، انت يا ابني انت مش جايلك عريس النهارده؟ مش قايله يوم الجمعه ان انت جايلك عريس النهارده؟ قاعدة بتسمع الحلقة وتبعتي اهداءات مش في حد جاي؟ نقوم نجهز، نقوم نعمل حاجة، نقوم نروق، نقوم نشطب، فيش حاجة خالص كده، ماشي ولا الموضوع اتلغى ولا ايه؟ تقول لي انا جيت المسا مسا حسحسه، دي مسك ادهم، هي اللي عامله الكوارث دي كلها. وكل سنه وانت طيب، واحب ابارك لاخواتي وسندي في الدنيا عمر ادهم واسر عصام ومحمد خالد وكريم هاني على اخر عوده ليهم في الكليه، وخلاص هيروحوا طلاب ويرجعوا ضباط. مبروك ليكم من كل قلبي يا سندي في الدنيا. واختار رقم 12، اختار رقم 12 والباقي العيله 3، ولوالدتي رقم 8، وليك انت حسحسه رقم 5. وبتقول انا خطبت بكره، صحيح انا مش، معلش انا معرفش ليه، انتوا عارفين في ايام كده بتبقى مش فاهمها، انا مصر ان النهارده الخميس، مع ان الخميس مفيش برنامج اصلا، فاهم؟ بس انا من ساعه ما صحيت الصبح انا مصر ان النهارده الخميس، معلش العطله عندي انا. انا اسف. مساء الفل يا جنرال، انا هختار رقم 1 وبهديها للصنايعي الجديد حسين. مساء الفل عليك وعلى حسين، منور الدنيا كلها. رحاب كمان، منور الدنيا، واختار رقم 1 ورقم 5. انا ما سمعتش حلقه امبارح عشان ما كنتش موجوده، ولا يهمك يعني، هو فاتتك شويه حاجات بس معلش، تتعوض. طبعا انا بفكركم مره تانية، يوم الجمعه عندنا قصه مختلفه تماما، فما فيش نوم، هنعمل حاجه جديده خالص، او يعني في حته كده هتبقى مختلفه شويه. مساء الجمال والعسل، عايز رقم 8 ليا عشان عيد ميلادي، رقم 3 الروضه بنتي، 7 الانجي، و10 ليك، و12 لكل مستمعين الراديو 90، دي هلا صلاح. لسه طبعا عندي رسائل كتير، ولكن نروح نسمع اول اغنيه ونرجع بعدها على طول. زي ما قلت لكم احنا النهارده عندنا 12 اغنيه موجودين في ارقام من 1 ل 12، اللي اختاروا رقم 1 هيسمعوا دلوقتي حظهم وبختهم عامل ازاي. قلت النهارده ابدا بدايه مختلفه، نبدأ بداية مختلفة. ليه كل مرة نبدأ بأغنية؟ وليه لازم كل مرة نجيب المزيكا بعد نشرة ست؟ ما نبدأ بالمزيكا. هبدأ بمزيكا النهاردة. وزي ما قلت لكم كده ان احنا بنجيب مقطوعات موسيقية، اعاد توزيعها مرة تانية الاستاذ وحيد ممدوح عازف الجيتار. فهنسمع بقى دلوقتي ايه وهي معزوفة على الجيتار، تخيلوا تخيلوا، الراقصة والسياسي. يلا نسمعها مع بعض ونرجع بعدها على طول. ابعثوا لي على صفحة الراديو 9090، ابعثوا لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين ودي الاغنية رقم واحد.
1: رقم واحد.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
4: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530-638.
8: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
9: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
10: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري يا رجاله. من جديد لسه معاكم حسام عصام. لعبنا الاغنيه رقم واحد، او اللي كانت بالصدفه ان هي النهارده حته مزيكا، بس طبعا ما تقلقوش بعد نشره 6 في مزيكا بارت، ما تقلقوش خالص خالص خالص. نرجع مره تانية للرسائل، انا لسه ما قلتش المسابقه، لسه ما بداتهاش عشان في ناس بتقول المسابقه النهارده ايه، لسه هقولها حالا دلوقتي. بس انا بحب الاول الم الارقام وبعد كده نقعد بقى للمسابقه. في عندي مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ على فكره انا بعت لك امبارح والحاج كان صح، وانا اسمي منى مش احمد. حاج مين اللي كان الحل؟ الحل كان صح، انت كتبتيها الحاج. ماشي، ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه، منوره الدنيا كلها يا منى. معلش انا اسف لو انا قريت الاسم غلط، حقك عليا. خلود بتقول انا عايز رقم 4 وبهديها ليك، ورقم 3 ليا، ورقم 10 لوالدتك الغالي ربنا يخليك، ورقم 8 لبنت اختي ساره كان عيد ميلادها امبارح، وعايزين مقاطع موسيقيه زي امبارح، زي موسيقى اسمهان اللي شغلتها، ويا ريت اغنيه هو في حب كده شغلها النهارده. والله كنت عايز اشغلها النهارده، بقالي اسبوع ما لعبتهاش، انا بحب الاغنيه دي قوي. حاضر، نجيبها النهارده. تحياتي ليكم، حلقه موفقه. ده عادل محمد، وبيقول اختار رقم 4 و6 ودول بهديهم لعادل بركات، منورين الدنيا كلها. في كمان رحاب بتقول انا هظبط الموبايل عشان ما انساش يوم الجمعه. اظبط الموبايل كده 12 الا ربع يرن عشان ايه، تقعدوا تسمعوا يوم الجمعه، اعمل لكم سهره لطيفه باذن الله. مساء الفل يا حس، عامل ايه؟ انا برده مش مقتنع اصلا ان النهارده، برضو انا مصر ان النهارده الخميس، يمكن عشان بكره اجازه. ما هو انا الطبيعي ان انا ببقى اجازه بكره، مش عارف، هو في ايام كده يعني، زي مثلا يوم الاثنين كنت فاكره الثلاث، ورايح عماله وانا في الطريق عمال افكر هجيب ايه النهارده، مين تورنيدو ومين، وبعدين قلت النهارده فلاشه اصلا. يعني ساعات الواحد بيبقى عنده تهنيجه كده، عادي عادي، هاجر سعيد منور الدنيا كلها. كمان حسام من اسكندريه بيقول مساء مساء الفل ومنور الدنيا، اختار رقم 7 حبيبي، منور الدنيا كلها يا حس. كمان عندي ايوه مي صباحي، مساء الفل مرسي على كلامك الحلو، وبتقول اختار رقم 4 ورقم 2 ليك يا حسام. دي مي صباحي منور الدنيا كلها. هبه كمان رقمها اخره 80، طول مساء الخير والورد والياسمين عليك، اختار رقم 5 ليا وبهدي لك كل الاغاني النهارده، منوره الدنيا كلها يا هبه والله. كمان عايز حاجه لعمر خيرت، قضيه عم احمد. ده مين اللي بات؟ ده احمد حيدر. حاضر، ما انت عارف بقى يعني احنا النهارده ما بنختارش، النهارده انا اللي بجيب الاغاني، فاهم؟ ما حدش بيختار يعني، او يعني اختار رقم، اختار رقم وانت ونصيبك بقى، وربنا يكرم بقى ان شاء الله. جهاد خالد مره تانية بشكرك جدا جدا. في كمان عندي استاذ حازم عبد العزيز من اسكندريه بيقول احلى ساعتين جامدين، وحشتنا من امبارح للنهارده، اختار من الارقام 7 اغاني. رقم 1 ليك اساسي حبيبي، رقم من 4 لابني هيثم، رقم 5 لبنتي نورهان، 6 لزوجتي الغاليه، رقم 9 لبنتي نهى، ورقم 11 لابني مهند. وانا حبيبي يا استاذ حازم، شوف قال لك وانا في الاخر، افتكر نفسه اخر واحد وما اختارش رقم لوحده، يعني قال لك ايه، انا ومهند مع بعض. يلا حبيبي، ربنا يخليكم لبعض يا رب دايما. طيب دي الاغنيه رقم 2، دي الاغنيه رقم 2، هنسمعها وبعدين هنرجع بقى بعدها على طول نبدا بقى المسابقه بتاعتنا النهارده. نقول لكم بقى عندنا ايه عمل فني النهارده، وكم كلمه، وكل الحاجات اللطيفه دي. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. ودي الاغنيه رقم 2، والنهارده الاغنيه دي على بختي راجعين ومكملين، وبحبك يا صاحبي.
0: رقم 2

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين الاغنيه دي على بختي. وهنبدا بقى دلوقتي، ركز هجيبها، بس الاول اكمل قرايه الرسائل بسرعه جدا وبعدين نظبط كل حاجه. عندي الاستاذه يوستينا بتقول مساء الفل عليكم، هختار رقم 6. حلو قوي. كمان في عندي مره تانية بسلم على الاستاذه مي مصطفى وبقول لك مره تانية الف الف مبروك ما شاء الله. كمان مساء الخير يا رب تكون بخير. مريم دحروج، حاله امبارح كانت تحفه، اختار رقم 3 ورقم 8 ويا ريت يكون فيهم حاجه لإليسا. اللي هو ايه يعني؟ على استحياء كده طلبت، قالت لك يعني يا ريت يعني شوف لنا حاجه كده. حاضر. ورب هدي لك رقم 5 والازرق تحفه. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي عينيك الحلوين. كمان عندي الاخت الغاليه الصديقه العزيزه صاصة شميس بتقول مساء الورد والاسمين ومرسي على الكلام الحلو طبعا، وبتقول النهارده يعني الحظ والاغنيه دي على بختي، اختار رقم 4 و11 ومكانه وسعاده. ورقم 2 حلو قوي بحبها، شكرا يا برنس وانت اجدع حسام في المجر. ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي. كمان عندي الله على رقم 1 وممكن رقم 6 للغاليين عليا ميم سين وماما، ربنا يخليهم ويديهم الصحه والعافيه. دي مي عصام هي اللي بعتت. كمان عندي مساء الورد عليك يا استاذ حسام، انا يحيى من اسكندريه بصبح عليك وعلى الفريق الاذاعي الجميل كله. ومحتاج انك تبارك للأستاذة منى والدتي على الأملاك الجديدة، ومش عايز اتكلم اكتر من كده، وان انها طول عمرها هتفضل رقيقة وجميلة زي ما هي مع اغنيتها المفضلة مش حبيبي بس الأنغام. حاضر، انا هي الاثنين، والف الف مبروك على الأملاك الجديدة. انا شوف عملت اهداءات كتير وقليل في حياتي، فاهم ازاي؟ كل حاجة ممكن تتخيلها انا عملت لها اهداءات، الا الاهداء اللي بالشكل ده ما شفتهاش قبل كده دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نمسك كلنا اتش دي اف على طول كده عشان ايه. الف مبروك يا يحيى حبيبي، يا يحيى الف مبروك على الاملاك الجديده بقى. مساء الورد عليك. دي مين اللي بعت لي؟ ام روجي، منور الدنيا كلها يا ام روجي. طيب انا كمان اخر رساله وبعدين نروح بقى على طول، او اخر رسالتين. احلى مساء عليك، اعمل معروف، الشغل عندي من غير 90 90 ملوش طعم، الارسال عندي هنا وحش. معاك عمرو الشيكو من السويس، انا حاليا في الشرقيه الصالحيه. والله هو طبعا بعض الاماكن ممكن يكون فيها يعني الارسال مش احسن حاجه قوي، بس هقول لك على حاجه يا عمرو. الابلكيشن او التطبيق بتاع الراديو 90 90 تمام، نزله عندك على الموبايل زي اي جيم كده بتنزلها، زي اي خدمه بتقدمها من اي ابلكيشن بيكون موجود عندك على الموبايل، نزل الابلكيشن بتاع الراديو. الابلكيشن بقى ممكن لو انت قاعد في جزر البهامز ممكن تقعد تسمعنا عادي، فاهم ازاي؟ وكمان ممكن تشوفنا واحنا قاعدين جوه الاستوديو بنقدم الحلقه وتبقى بتتفرج علينا صوت وصوره. حنان منوره الدنيا كلها بتقول هختار ارقام 5 ليك يا حس و4 ليا و10 لكل اللي معاك في الاستوديو ومستمعينك القمر، وربنا بيحرمنا منك ولا من صوتك يا رب. قلت امسي عليك قبل ما ابدا مع معه المحشي. انا قاعده مستنياك تهل علينا وانا قاعده بحشي المحشي. يا سلام سلام على الكلام اللي كله رومانسي. ومساء الفل عليك يا جدع. ده انت بعتها، كنت بعت الساعه 5 وده معناه ان انت بدات المعمعة. ها انت في خلصت نص الحل الاولانيه مثلا، لو انت شغاله ورق عنب، لو شغاله بتنجان ممكن تكوني خلصتي حل على الاقل، على الاقل ده حسب تقييمي وتوقيتي للحاجات. يلا بينا نسمع حكيم، ودي الاغنيه رقم 3 اللي موجوده معانا النهارده. عايز اسلم جدا جدا جدا على اخواتي حبايبي اللي شرفوني ونوروني دلوقتي في الاستوديو، مفاجاه كانت حلوه جدا. داليا الخطيب وياسمين محفوظ، زملائي الاعزاء منورين الدنيا كلها، والراديو منور بيكم بوجودكم والله.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وانا في الموقع من الصبح غبره وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف ابربش بعنيه، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، كيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومكنتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح

0: 57، كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
1: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين الاغنيه دي على بختي. كل الحكايه لعبنا ثلاث اغاني بس، واحنا النهارده عندنا 12، فدلوقتي هنروح للاغنيه رقم 4، وكمان هنقول المسابقه. نسيتونا نقول المسابقه، اللينك اللي فات اتاخرنا جدا، بس ما يجراش حاجه، يجرى حاجه ولا ما يجرى حاجه عادي. في قول رسالتي دي عشان بسجلها. اهدي لي اجمل اغنيه النهارده لبابا وماما واخواتي خالد وعمر وكريم وبنتي ليلى. انا مرجانه منوره الدنيا كلها يا مرجانه، والاغنيه اللي جايه دي اهداء ليكم كلكم، ومساء الفل والهنا والسعاده عليك. في كمان مساء الورد والفل يا حسام، انا رحمه عصام، اول مره ابعت لك بس بتابعك على طول. عايز رقم 2 و6 ليا، 8 لجوزي حبيبي، 9 و1 لبناتي شمس وقمر الحلوين، والباقي كلهم ليك والكل متابعيني حلوين. منور الدنيا كلها يا رحمه، انت مسميه بناتك بجد شمس وقمر؟ حلو قوي والله، يعني فكره حلوه والله بجد بجد، ما شاء الله حلو، ربنا يخليهم لك يا رب. في كمان عندي انا شفيق عمرو من بلبيس الشرقيه، اكرم محافظه طبعا. بمسي عليكم، اول مره اكلمكم، اختار رقم 7 وبختار لزوجتي الغاليه ام عمرو رقم 11. نفسي تسمعونا اغنيه ورده يا ليل، انها بتفكرني باحلى ايام عمري انا والمدام، وتحياتي ليك ولاسره البرنامج. حبيبي منور الدنيا كلها يا استاذ شفيق. كمان عندي عبير شميس اللي دايما عامله مجهود على الفان بيج وعلى الواتساب، ويعني حد من الناس المهمه جدا جدا. تقول مساء الجمال عليك وعلى كل مستمعين ساعتين جامدين. رقم 1 لصفيه، عفوا رقم حسام، 1 لحسام، 2 لصفيه، 3 عبير، 4 فاطمه، 5 نوبل، و6 الملك. وان شاء الله نسمع احلى ميكسات ومسابقات، وعجبها طبعا وليد حكيم، وبتقول النهارده الاغاني غير متوقعه، حلوه قوي واختيارات مميزه وجديده، ربنا يخليك يا رب. اشكرك، ده لسه كل الحكايه لعبنا ثلاث اغاني، لسه عندنا 9 اغاني احلى واجمل كمان. المسابقه عندنا عمل فني من بطوله الفنانه القديره لربنا يديها الصحه، الفنانه لبنى عبد العزيز. كويس، ليه؟ طبعا هي معاها نجوم تانيين من الرجال، يعني معاها اسمين كمان حاجه رهيبه جدا، بس اول اسم في التتر هو لبنى عبد العزيز. صاحبة هذا العمل هي لبنى عبد العزيز. مكون من كلمتين، الكلمة الأولى سهلة قوي قوي قوي، يعني جايب لكم حاجة النهاردة هدايا، والله جاي أوزع هدايا. أول كلمة فيها حرف الغين، تاني كلمة فيها حرف الياء. تاني، عمل فني من بطولة الفنانة لبنى عبد العزيز، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الغين، الكلمة التانية فيها حرف الياء. يلا تبعتوا لي بقى الاجابات، وتبعتوا لي برده الارقام، وكل واحد فيكم عايز رقم يشوف حظه وبخته في الاغنيه دي على بختي عامل ازاي. دلوقتي هنلعب رقم 4، يبقى هتبداوا تبعتوا من 5 لغايه 12. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90-90، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. بعد الاغنيه هنروح لنشر طبعا الاخبار، بعد النشر هنرجع بقى وجايب لكم حاجه لطيفه قوي بعد النشر. طبعا النشر هتكون بصوت صديقتي العزيزه واختي الغاليه، ويعني حد من ملوك نشره الاخبار، مش هقول في الراديو 90-90 بس، في مصر كلها، سمر ابراهيم. هتستمتعوا بصوتها دلوقتي، وبعدين النشره تم تحريرها من ايد حد من اكتر الناس المخلصين في شغلانه التحرير في مصر الحقيقه، وهي سهام بشكرك جدا جدا، ودايما عامله مجهود خطير، ونسمه والله العظيم في الراديو 90-90 كده، نسمه في المكان والله، سهام منوره الدنيا كلها. يلا نسمع الاغنيه رقم 4 وراجعين ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90-90.
0: أغنية جديدة على الراديو 90-90.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم عددا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والنابهين بمنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم العلمية والمهنية. جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن هذه المناسبة تمثل استحضارا لقيم الرحمة والأخلاق التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددا على أن رفعة الأمم تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق. وطمأن الرئيس المصريين بشأن أمن البلاد مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الوطن ومقدراته، ومشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات المختلفة. مزيد من القراءة التحليلية لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل وأهلا بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك يا أستاذ سمر وأهلا بالسادة.
2: في هذا التوقيت على وجه التحديد، كيف تقرأ أهمية توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن حجم الإنجازات المحققة والتحديات أيضا التي تواجهها الدولة؟ ما المنتظر من هذا التقرير الذي أو ما سيضيفه للمواطن المصري؟
3: هو طبعا يعني هو في الوقت الحالي احنا شايفين المنطقة بها كبيرة جدا، جميع الدول مستهدفة، جميع الدول بها أزمات، إلا أن مصر الدولة الوحيدة السابقة القادرة على حماية أمنها القومي وحماية كل مقدرات الشعب المصري. على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية اللي أثرت بالتبعية على الدولة المصرية بشكل مباشر، إلا أن احنا شايفين أن في كم كبير جدا من الإنجازات ومن المشروعات القومية اللي تمت خلال السنوات الماضية، خاصة خلال العشر سنوات الماضية، مشروعات آلاف المشروعات تم تنفيذها على كافة المستويات، على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي، على المستوى النقل والمواصلات، على مستوى الطرق، كلها أمور حدث بها تطوير وتحديث كبير، إنشاء مدن جديدة، القضاء على العشوائيات بما فيها من عشوائيات وسلوكيات للمواطنين غير سوية، كل ده تم القضاء عليه، ونقل المواطنين إلى أماكن جديدة، إنشاء مدن جديدة لأنه يبقى في رئة جديدة للمحافظات كلها، مش محافظة القاهرة فقط لكن كل المحافظات تم إنشاء مدن جديدة بها، كلها مشروعات قومية. فلازم هذه المشروعات كمان يعرفها المواطن، يعني التقرير اللي هيتقدم من سيادة الرئيس لكل هذه المشروعات هيتعرض أمام المواطنين. كل ده لازم المواطن يبقى عارف خلال السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة اللي مرت بها الدولة ورغم الأزمات الكتيرة، مصر كانت بتواجه تنظيمات إرهابية موجودة في سيناء 10 سنين من الحرب الشرسة مع التنظيمات دي. الدولة الوحيدة اللي قدرت تنهي بشكل كامل على الإرهاب هي مصر، تدي كمان خبرتها أو بتصدر خبرتها لدول كبرى من خلال التدريبات العسكرية المشتركة. مصر تمتلك قدرة عسكرية قوية جدا قادرة على حماية الأمن القومي وحماية الحدود المصرية من أي محاولات استهداف، وهي قوة قضاء كمان موجودة لحماية مصر. إذن كل دي أشياء كثيرة جدا لازم توضع قدام المواطن المصري، لازم يبقى المواطن المصري يعلم جيدا المشروعات اللي تمت، لازم يعرف الإنجازات اللي تمت، لازم يعرف كمان التحديات اللي كانت أمام كل هذه المشروعات وكيفية تنفيذها وإزاي تنفذت بظروف في غاية الصعوبة. طبعا ده يعني شيء مهم بالنسبة للمواطن وطمأنة للمواطن كمان. يعني كل رسائل الرئيس النهاردة كانت رسائل طمأنة للمواطن، طمأنة لحماية الدولة المصرية وقدرتها العسكرية، طمأنة كمان للمشروعات اللي تمت وحجم المشروعات اللي تم، أيضا تكليفات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وتنفيذها الدوري لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم كل الخدمات للمواطن المصري على كافة المستويات، على مستوى التموين، وزارة التموين، على مستوى وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل والمواصلات.
2: ويمكن بالفعل وحضرتك تتحدث نتابع ردود الفعل من كافة الوزارات والجهات المعنية اتباعا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لهذه القراءة المهمة.
3: شكرا لحضرتك.
2: تحياتي. استكمالاً للدقيقة الأولى، الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها إعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين في أكتوبر القادم وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة. كما تابع رئيس الوزراء ملفات زيادة إنتاج البترول والغاز والاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي بجانب تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وجه شركات التوزيع بالالتزام بصور العدادات عند إصدار الفواتير ومنع الاعتماد على متوسط الاستهلاك مع إعداد تقرير أسبوعي لمتابعة دقة الفواتير. كما وجه بتكثيف تحصيل المتأخرات مع تقديم تسهيلات للمواطنين لسداد المديونيات المستحقة عليهم. من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية متابعة شكاوى واستفسارات المواطنين ميدانيا خاصة بالمراكز التكنولوجية والعمل على سرعة حل المشكلات المرتبطة بتراخيص البناء والتصالح وتقنين الأراضي وتراخيص المحال بجانب النظافة والطرق والإنارة. وشددت الوزيرة منال عوض على أن التواصل المباشر مع المواطنين يستهدف تحسين أداء الوحدات المحلية وسرعة الاستجابة للشكاوى وضمان تقديم الخدمات بصورة أكثر انتظاماً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مشتبه خامنئي لا يزال على قيد الحياة لكنه أصيب بجروح بالغة، مشيرا إلى استمرار الغموض بشأن حالته الصحية بسبب عدم ظهوره علنا منذ توليه منصبه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد استحالة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع القيادة الإيرانية، أضاف أنه ناقش هذا الخيار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنه يشك في إمكانية نجاحه، كما جدد تعهده بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة بإجمالي نحو 374 مليون جنيه، وتصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل مستحق من خلال مكاتب البريد بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر وفق مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية. ورياضيا، الزمالك يلتقي مع البنك الأهلي في 8:00 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: في مصر الجديدة لا يختفي المسجد القديم أمام المسجد الجديد، ففي الوقت الذي شهدت فيه المدن الجديدة إنشاء مساجد كبرى على طراز معماري إسلامي حديث، شهدت القاهرة تطوير مساجد آل البيت والمساجد الأثرية وإعادة افتتاح مسجد الظاهر ببرس بعد نحو ربع قرن من الترميم. وفي العاصمة الإدارية الجديدة ظهر مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي، وفي العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة ظهرت مساجد جديدة، بينما امتدت أعمال التطوير إلى مساجد تاريخية في القاهرة والفسطاط. إنها صورة تجمع بين الحفاظ على ما تركه التاريخ وبناء ما تحتاجه المدن الجديدة، وهذا هو أحد أبرز ملامح حركة المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي: ترميم الماضي، بناء الحاضر، وترك مساحة للمستقبل.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ومكملين الساعتين الجامدين، ولكن دلوقتي طبعا هو بيبقى معاد النشرة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري براديو 90. محمد مساء الخير.
2: اهلا مساء الفل يا حسام، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام. اهلا يا حسام
1: حبيبي، منور الدنيا. قول لنا اخبار الحاله المروريه بتاعتنا النهارده ايه؟
2: خلينا طبعا في البدايه نعرف الساده المستمعين الحركه المروريه الان والطرق البديله برعايه اندرايف، ونبدا ايضا بتنفيذات او تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد وزير الداخليه على ضروره مواصله العمل الميداني للانضباط المروري والتصدي لكافه المظاهر العشوائيه في الشارع المصري. استهدفت وزاره الداخليه خلال هذه الساعات عدد من المحافظات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس لانتشار امنيا ومروريا مكثفا خلال هذه الساعات وداخل كافه المحافظات. استهدفت ايضا هذه الحملات انتشار في مختلف محاور العاصمه والتواجد الميداني الفعال وزياده النشر التكتيكي لقوات المرور مدعومه بالتقنيات الحديثه لضبط كافه المخالفات وتسيير الحركه المروريه امام الساده المواطنين. وركزت ايضا هذه الفرق الميدانيه على محاربه السلوكيات الخاطئه للقياده والحد من الحوادث الناجمه عن السرعات الزائده أو التجاوزات الغير قانونية. تتواصل أيضا الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المختلفة بشن حملاتها المستمرة على كافة الطرق السريعة والطرق الدائرية بهدف ثبات أو بهدف بث الطمأنينة وفرض الالتزام الكامل بقواعد وآداب المرور. ويأتي ذلك في الجهود المكثفة لخطة متكاملة تسعى من خلالها الدولة إلى رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق السيولة المرورية. كذلك أيضا تم تفعيل خط الإغاثة الساخن 012-23-4-4 012-23-4-4. لو احنا قابلتنا اي اعطال او نقدر لا اي حوادث جسيمة على كافة الطرق الرابطة ما بين المحافظات والطرق السريعة والطرق الصحراوية بيرجى الاتصال بهذا الخط، وبيتم ارسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة اي اسباب تؤثر معانا على سير الحركة المرورية. نروح بقى ليه المحاور اللي بدأت تشهد بعض الكثافات. هو عندنا نتجنب النهارده كورنيش النيل اللي جنب مناطق جاردن سيتي متجه لمناطق المعادي. بعض الكثافات ايضا في محور الاستراد، هنروح نستخدم النهارده محور حسب الله القفراوي هيكون بديل، او هنستخدم الطريق الدائري اللي ما زال حتى الان بيشهد انقراضه وانسيابه مروريه. بعض الاحجام ايضا في اعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حميه الزيتون القادم من مناطق مصر الجديده ومدينه نصر متجه لمناطق كوبري القبه ومتجه كذلك ايضا لمناطق المطريه والكابلات. هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه هيكون بديل، هنتجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه اللي خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد. نروح نستخدم محور روكس الجديد اللي جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومتجه لمناطق وسط المدينه، نروح نستخدم محور جيهان السادات في نطاق محافظه الجيزه. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في نفق بعيد بركات اللي جاي من كورنيش العجوزه وداخل على منطقه البحر الاعظم، هنتجنب النهارده منطقه البحر الاعظم. هنروح نستخدم شارع ربيع الجيزي اللي جاي من اعلى الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم، هنروح نستخدم محور عمرو بن العاص واللي جاي ايضا من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب ومتجه لمناطق البحر الاعظم، هنروح نستخدم محور الفريق كمال عامر. باقي الحركه المروريه على كافه المحاور ما زالت بتشهد انقراضه وانسيابه مروريه، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري براديو 90، شكرا ليك دايما على مجهوداتك العظيمه، بشكرك.
2: شكرا يا حسام،
1: شكرا للسلام حبيبي، تسلم. وبما اننا كنا بنتكلم دلوقتي على النشره المروريه، فهسمعكم حته مزيكا لايقه على النشره المروريه حالا دلوقتي.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1 2 3 10. شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
8: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة.
9: الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
9: رقمهم 16 541.
10: الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910. الراديو 90 هواها مصري.
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
1: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
3: الساعتين الجامدين دايما من الحد للاربع على الراديو 90 لسه معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. لعبنا اربع اغاني، عندنا بقى من رقم 5 لرقم 12، وعندنا مسابقه هنكررها مره اخيره عشان نقول الاجابه وبعد كده هنسال سؤال جديد، وعندي رسائل كتير متاخره محتاجه تتقري، وانا عارف ان انتوا مش هتزعلوا مني. طيب نروح للفان بيج. عندي ناهد مختار، مساء الفل عليكي. منى خلف بتقول اختار رقم 10. رحاب شوقي بتقول اختار 3 و4 و9. شيماء حسن بعت من الاكونت بتاعها مالك، بيقول لي ازيك يا عم حسام، انا مالك بحبك قوي. حبيب قلبي يا مالك، انا كمان بحبك جدا جدا جدا. في كمان مساء الخير، انا جديده معاكم بس متابعه في صمت، اختار رقم 6 ليا، انا ام سيف. كمان عندي هدى ندى، مساء الفل عليكي. ميسه جوده بتختار رقم 7. صاصه شميس عجبها الاغاني، ربنا يخليكوا. عبير شميس كمان ربنا يخليكوا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. ام روجي مرسي على المجهود الخطير اللي انت عاملاه طبعا كالعاده دايما. ويعني دي شويه رسائل كده من اللي موجودين معانا على الفان بيج. نرجع بقى مره ثانيه للواتساب. عندي خلود بتقول ايه المسابقه العسل دي؟ العامل الفني هو كذا، بعت لي بقى الاجابه وانتاج مين وكل الحاجه واخراج مين وكل الاجابه صح طبعا جدا. وبتقول تحياتنا لسمر ابراهيم الجميله وجميل العزف بسم الله، مقطوعة جميلة قوي. طبعا المقطوعة اللي سمعناها بعد النشرة المرورية على طول هي بتاعت زحمة يا دنيا زحمة، العزف كان الأستاذ وحيد ممدوح زي ما قلتلكوا، والأغنية أصلا من ألحان الأستاذ هاني شنودة. في كمان عندي الأستاذ حسام رضا منور الدنيا، واللي مساء النور يا مصدر السعادة والسرور. إجابة السؤال هو كذا، أيوة صح، وبختار رقم 7 و10. تحياتي ليك ولكل حبايبنا في ساعتين جامدين. حسام عمران منور الدنيا كلها يا صديقي العزيز. عندي كمان برنامجي المفضل مساء الخيرات عليك، معلش فاتحين متأخر لسه راجعين، المهم لحقنا الحلقة دي. نرمين حشاد وبتقولي رشدي اختار رقم 5. طب كويس، رقم 5 هتبدأ حالا دلوقتي، وانا عايز رقم 9 عشان عيد ميلادي انا ورشدي، ورقم 11 لابو رشدي. تحياتي لكم كلكم طبعا. في كمان عندي اماني سعيد منور الدنيا وبعت الاجابه مظبوط، وبتقول احنا بنحبك لانك منور الراديو، حلقه امبارح كانت روعه، وتورنيدو الاغاني الاجنبي كان فظيع، وهختار رقم 6 ليك، 7 ليا و8 لمرمر. دي اماني سعيد. الاستاذه روبي يا اهلا وسهلا، كبالي الاجابه صح، برافو عليكي. وطلبة اغاني مش هينفع تيجي النهارده، وكل الحاجات ان شاء الله بتعمل كل حاجه كل حاجه. بغبغان ايه اللي هجيبه دلوقتي؟ بغبغان ايه؟ تقول عايز اسمع اغنيه، انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان، ايه يعني؟ مش مجالها يعني، بس حاضر اشوف حاضر الموضوع. وبعتلي الاجابه مظبوط، والله شاطره جدا. عندي كمان انا حمزه، حضرتك عامل ايه؟ انا عايز رقم 1 ويحيى اخويا معايا. ماشي، تحياتي ليك ويحيى. انا عايز بيقول بعد كده بعت لي بيقول انا عايز رقم 4 ويحيى اخويا معايا، وبليز اقرا رسالتي قبل ما اوصل التمرين، يا رب تكون لسه ما وصلتش يعني ان شاء الله، تكون وصلت بالسلامه. وبيقول الدنيا زحمه قوي، ومامتي بتقول الاجابه هي كذا. طبعا قول لمامتك ان الاجابه صح جدا جدا، وانت منور الدنيا يا حمزه، انت ويحيى ورقم 4 لعبناها، وهنلعب بقى دلوقتي رقم 5. ابرو فايده بيقول بس عليك احس انا مش متابع الحلقه بس قشطه انا معاكم. حلو حلو فكره، يعني يعني اللي هو بص انا مش معاك او بس يعني احنا فاتحين يعني بيشاركني وجدانيا يعني. حلوه يا بروفايد حبيبي، منور الدنيا كلها. احنا بنحبك يا استاذ حسام، هختار رقم 5 لاستاذ يونس، وبحبك جدا والله. وما تنساش تقول اسامينا، انا عمال ادور على الاسامي والله. محمد نعيم ومعايا الاستاذ يونس، منور الدنيا. انا فاكرك كنت بتهدي الاغنيه لاحمد يونس زمان. طيب يعني انت محمد نعيم ومعاك صديقك الاستاذ يونس، منورين الدنيا كلها. طب كمان عندي مروه عبد الحليم فرغلي بسرعه جدا بعت لي برده الاجابه صح، بعت كلام حلو وكله يا رب اكون استحقه، وتسلمي تعليقات على كل الاغاني تقريبا. تقول الف مبروك لمسك ادهم على خطوبتها بكره، وربنا يتمم فرحتها على خير يا رب، اللهم امين، نفرح بيها كده ان شاء الله، نعمل لها حفله يوم الجمعه ان شاء الله ان شاء الله. كمان هاله منوره الدنيا وبتقول الحلقه روعه ان شاء الله، والاجابه هي كذا، بتقولي انا دخلت الحلقه وانت بتقول المسابقه ومنور الدنيا كلها غالي وبعد لك كمان صوره حلوه ربنا يخليك مشكوره جدا جدا جدا يا هاله. يلا نقول السؤال مره اخيره عشان هنرجع نجاوبه ونقول السؤال الجديد. السؤال بيقول عندنا عمل فني من بطولة الفنانة القديرة ربنا يديها صحة لابن عبد العزيز مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الغين، الكلمة الثانية فيها حرف الياء. هو ده السؤال بتاعنا النهاردة، هنرجع نجاوب ونسأل سؤال جديد، ودي الأغنية رقم 5. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت الدكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، ما سجلتش عقارك قبل كده؟ وإيه يعني؟ تسهيلات الضرائب العقارية هتسهلها عليك خالص، وهتدي لك فرصة إعفاء عن السنوات اللي فاتت، بس على شرط. بهزر معاك يا عم، قدم انت بس الاقرار الضريبي وملكش دعوه. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقاريه المصريه وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
3: تعديلات قانون الضرائب العقاريه، لو عرفت عنها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
6: قبل ما ترد،
5: أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: من الحد للأربعة ومن الساعة 5 لغاية الساعة 7 هو معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام. احنا عندنا بقى دلوقتي من اغنية رقم 6 لغاية اغنية رقم 12 وفاضل معانا 25 دقيقة. ده معناه ان احنا هنفعل خاصية الميكسات، هنبدأ نلعب ميكسات دلوقتي عشان نخلص بقية الاغاني اللي فاضلة معانا في الحلقة. المهم عايزين نجاوب السؤال بقى. سألتكم سؤال، قلتلكم ان احنا عندنا عمل فني من بطولة الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، مكون من كلمتين، الكلمة الاولى فيها حرف الغين، الكلمة التانية فيها حرف الياء. تقريبا كله جاوب صح، لان كلمة يعني حرف الغين ده ما بيجيش كتير. فطبعا الاجابة الصحيحة هو فيلم غرام الاسياد. فيلم غرام الاسياد من بطولة الاساد زي لبنى عبد العزيز، احمد مظهر، عمر الشريف. تم انتاج الفيلم ده وعرضه يوم 13 فبراير سنة 1961 للمخرج رمسيس نجيب، والكاتب هو الاستاذ يوسف السباعي. هنسأل سؤال جديد، بس الاول نروح نقرأ كام رسالة كده. ام روجي كانت مجاوبة صح، تقول انا جاوبت وانت بتسأل، ربنا يخليك يا رب، وكتبه طبعا انت الاجابه. الحكم دار كمان بعت لي بيقول عايز رقم 9، وكان بعت لي برده الاجابه مظبوط، وكاتب لي كمان ان هو انتاج سنه 61. مظبوط، الله يفتح عليك. كمان عندي مود الحلقه استثنائي، تسلم ايدك على حلقه القمر دي صفيه، ربنا يخليكي، وعجبها المزيكا اللي بعد النشره وكل حاجه. كمان عندي الاء بتقول مساء الفل يا رب تكون بخير، عايز اختار رقم 8 عشان عيد ميلادي مع يمن، وبرده كل الحاجات الحلوه دايما بتحصل لي في شهر 8 يا رب دايما. وسلامي لعبد الرحمن اخو رشدي عشان زعل امبارح، وشكرا على الطاقه الايجابيه اللي بتملى بيها اليوم علينا، والاجابه هي غرام الاسياد. منور الدنيا الاء ويمن طبعا، وانا عملت له اهداء امبارح في اخر اغنيه، مش عارف سمعه ولا لا. والاغنيه اللي جايه عشانكم كمان. في كمان عندي يسرية عمران منورة الدنيا كلها. انت جاي متأخرة ليه كده يسرية؟ الأول مساعد دعواتي حلو، بتقولي معلش اتأخرت النهاردة عشان الحرارة العالية شوية، عشان الدنيا حر ولا انت سخنة؟ يعني ما هو برضو فاهمين، يعني اقولك سلامتك ولا اقولك ربنا معانا كلنا ولا نعمل ايه؟ سلامتك، الف سلامة عامة يا يسرية بالمرة كده. منورة الدنيا كلها. في كمان مساء الخير، ازيك يا حس، وحشني جدا، معاك توفيق. توفيق تعالى، توفيق تعالى، انت بقالك كتير ما بعتليش صح؟ لا، اصل الاسم ده ما بيتكررش معايا كتير. ماشي، الاجابه هي غرام الاسياد لاجابتك غلط. ويحيى بيسلم عليك وعايزك تشجعه لانه هيبدا دروس وهو مش عايز. معلش يا يحيى، معلش، ما هو لازم يا حبيبي نبدا، لازم نبدا نذاكر، لازم نبدا السنه الدراسيه، ولازم نبدا المذاكره، ولازم نبدا نجتهد عشان تكبر كده تبقى زي الفل ان شاء الله. معلش معلش، هي الرجوع دايما بعد الاجازه بيبقى دمه تقيل، بس هنعمل ايه، سنه الحياه. حتى اما تخلص دراسه اوعى تكون فاكر ان الموضوع خلص على كده، تشتغل فاهم، تيجي مثلا تاخد لك يومين اجازه بتاع، تيجي ترجع الشغل تحس برده الموضوع دمه تقيل. ده عادي، دي كلها اعراض طبيعيه وحيه، بس المهم ان انت تذاكر. المهم نسال بقى السؤال الجديد عشان نخش على اغنيه رقم 6 و7 ميكس ورا بعض على طول. السؤال الجديد بيقول عندنا عمل فني من بطوله الفنان محمد صبحي، كويس، من بطولة الفنان محمد صبحي، مكون من كلمة واحدة، الكلمة دي فيها حرف الكاف، والكلمة دي 6 حروف. تاني، عمل فني من بطولة الفنان القدير محمد صبحي مكون من كلمة واحدة، الكلمة دي فيها حرف الكاف، والكلمة دي 6 حروف. أنا بقى عايز الإجابة تجيلي على طول على صفحة الراديو 90 90، وكمان على رقم الواتساب 010-499-94، وأنتوا عارفين إن أنا في حالة عشق ما بيني وبين الأغنية دي، فهنجيبها النهاردة وتكون موجودة معانا رقم 6. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر يا رجاله من جديد. وزي ما قلت لكم بقى ان احنا هنبدا نشغل الميكسات وهنبدا نشغل السرعه اكتر واكتر عشان لسه فاضل معانا خمس اغاني وفاضل معايا ربع ساعه بس. ان شاء الله كل حاجه هتتقضى وكل حاجه هتبقى مظبوطه. سالت سؤال من شويه قلت لكم عندنا عمل فني من بطوله الفنان محمد صبحي مكون من كلمه واحده فيها حرف الكاف والكلمه دي ست حروف. يسريه لا يا يسريه لو قلنا فيلم الكرنك مش هنقول بطوله محمد صبحي يعني لان ساعتها كان في نجوم اخرين هم ابطال العمل. في كمان مروه عبد الحليم عجبتها الاغنيه بتاعت مها فاتوني ولذيذه اغنيه بها سلطان وتستحق اكتر من الكلام ده مليون مره ما يفكش حقك ابدا وتسلم على الاغنيه الروعه ربنا يخليك يا رب. الحكم دور اجابتك مظبوطه طبعا طبعا طبعا. منى يوسف منور الدنيا والحقيقه بعت يعني رسائل كتير من اول الحلقه بسلم عليكي وعلى هدى يوسف طول قاعده جنبه بتسمع معايا وكل الناس بتحبك ربنا يخليك الكبير والصغير تسلمي لي على ذوقك. غزل حسام الدين كمان بتقول 2 و4 و6 عشاني 5 و12 عشانك 8 عشان تلاميذي كلهم الف مبروك على شهادات التقدير و10 عشان كل مستمعين ساعتين جامدين وكمان كانت كاتبه الاجابه اللي فاتت صح. انا لسه عندي رسائل كتير بس انا بحاول اجري على قد ما اقدر عشان خاطر يعني ايه انتوا عارفين ان الوقت قليل وفاضل لسه خمس اغاني. هنسمع برضو دلوقتي ميكس دي الاغنيه رقم 8. هنسمع 8 و9 مع بعض وراجعين مكملين الساعتين الجامدين. ابعتوا لي الاجابات على 010 490 90 4.

0: وفاضل 3 اغاني وفاضل 10 دقايق، ده معناها ان احنا دلوقتي هنجري باقصى سرعه ممكنه. عندي بس رساله حلوه جدا جدا من رشدي.
1: بحبك يا عم حسام.
0: قلب عم حسام والله العظيم تلات. انا كمان لورا حبيبتي بعتلي رساله عماله ادور عليها، رايح جاي رايح جاي، كانت قدامي راحت فين انا مش عارف، بس عايزين نسمعها تاني يعني يا ريت. اهي اهي اهي، عشان انت عارفين ممكن نتحبس فيها.
1: بالذات يا حبيب قلبي انا عايز اختار نمبر 5 ليك.
0: نمبر 5
1: ايه رأيي سمعت
0: حبيبة قلب عم حسام والله. يلا بينا نخش على طول على رقم 10، ورقم 10 دلوقتي هتعجبكم برضو. بفكركم السؤال مرة أخيرة، عندنا عمل فني من بطولة الفنان محمد صبحي مكون من كلمة واحدة، الكلمة دي فيها حرف الكاف والكلمة دي 6 حروف، دي الأغنية رقم 10. راجعين ومكملين.

0: الحلقة كالعادة طبعا بتخلص بسرعة جدا، ولكن لسه عندي شوية حاجات عايز اقولها، عايز اقول الاجابة وعايز اقول شوية رسائل. ويعني مش عارف ليه بقالكم فترة كده بحس ان انتوا تبقوا قاعدين مريحين طول الحلقة، او مش مريحين قوي بس بحس ان في ناس تبقى سرحانة طول الحلقة، يجوا يفتكروا اخر 10 دقايق يبعتوا الرسالة انا ملحقش اقراها يزعلوا. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والنبي الإجابة الصحيحة عندنا عمل فني زي ما قلنا كده، إن هو من بطولة الفنان محمد صبحي، ومكون من كلمة واحدة فيها حرف الكاف وهو ست كلمات. الإجابة الصحيحة طبعا هي مسرحية الجوكر. مسرحية الجوكر من بطولة الأستاذ محمد صبحي، هناء الشرباجي، محمود الألعاوي، ومن تأليف يسري الليبياري وإخراج جلال الشرقاوي. تم عرض المسرحية سنة 1979، وطبعا كانت من أجمل المسرحيات اللي قدمها الفنان القدير محمد صبحي. بسرعة جدا جدا كام رسالة. شيماء بتقول متألق كالعادة، حلقة جميلة جدا، ربنا يسعدك ويفرح قلبك، مستنينك يوم الجمعة، بالله عليك ما تخلع. لا والله ما اخلع، ما تقلقش، ده انا بقالي يومين بقول لكم ان احنا عندنا مفاجآت وعندنا حاجات خطيرة ان شاء الله يوم الجمعة. الاستاذ يونس بيقول ان الاجابة هي مسرحية الجوكر. اجابة صح ولا ايه؟ الاجابة صح. بسلم طبعا عليك جدا جدا يا يونس، وكمان على محمد نعيم. محمد نعيم منورين الدنيا كلها. يسرية كمان كانت كاتبة الإجابة صح اهو، ايوه رجعت بعد كده صلحت وقالت الإجابة مظبوط. مي عصام طبعا مشكور جدا جدا مرة تانية. في كمان عندي اوعى تخلع يوم الجمعة، لا مش هخلع والله ما تقلق، دي صفية. روبي كمان مشكور جدا جدا، برنسس ايمو سلميلي، خلود كمان كان كاتبة الإجابة مظبوط. عندي كمان احمد ناصر مساء الفل، ياسمين كمان مشكور جدا جدا. في كمان بسرعة جدا حتى اقول الاسم، ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه منوره الدنيا كلها، وكانت كاتبه كمان الاجابه مظبوط، وبتقول ممكن اغنيه لبنوتي عايده عشان عيد ميلادها تمت سنتين، وادهم ابني الكبير تم 14 سنه وبعت لي صورهم، ما شاء الله ربنا يحميهم لك يا رب وتخلي تشوفيهم كده احسن الناس كلها باذن الله. طيب انا لازم اختم فورا، لازم امشي حالا حالا بالا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط، حلقه جديده من مفيش نوم، ومحضر لكم مفاجآت يوم الجمعه ان شاء الله تعجبكم. اما بقى دلوقتي فهسيبكم مع الحبيب الغالي صديقي العزيز وزميلي الغالي مين عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا اللي اكيد هتكون متميزه. كنت معاكم حسام عصام، نتقابل دايما في ساعتين جامدين.
1: رقم 12.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن هذه المناسبة تمثل استحضارا لقيم الرحمة والأخلاق، مشددا على أن رفعة الأمم تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق. وخلال كلمته طمأن الرئيس المصريين بشأن أمن البلاد، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على حماية الوطن ومقدراته، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات المختلفة. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال مؤتمر موسع في أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز الشفافية وشرح المشروعات والتحديات التي واجهتها الدولة. كما شدد الرئيس على ضرورة حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية ومراجعة التزام المطورين بمواعيد التسليم، إلى جانب متابعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزفية وضبط الأسواق والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية. وأكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق مع تكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتطبيق القانون بحزم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الدولة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 99.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وفي إطار كلمة الرئيس اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف، يعني متابعة حضرتك لأبرز الملفات والقطاعات اللي هتتضمنها عملية عرض الإنجازات على المواطنين خلال شهر أكتوبر المحدد كما قال الرئيس، وكيف ستتم إتاحة المعلومات بصورة واضحة ومتكاملة من وجهة نظر حضرتك؟
2: يعني طبعا بداية كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بخير. طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف، يمكن حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المناسبة كل عام بيؤكد ان هناك حرص من القيادة السياسية المصرية على ان يتم استلهام معاني القدوة الحسنة وايضا الطريق الصحيح ونشر القيم السامحة التي أرساها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هذه رسالة أولى. الرسالة الأخرى في كلمة السيد الرئيس هي كثيرة ومتعددة، ما يتعلق بالوعي، وهنا الوعي بعدة يعني نقاط أو في عدة نقاط أشار إليها السيد الرئيس، سواء ما يتعلق بحروب الشائعات والأكاذيب والإعلام المعادي الذي يعني طوال الوقت يحاول استهداف الوعي الجمعي المصري ويحاول النيل من التماسك الداخلي المصري. وسيد الرئيس أشار لخطورة هذه المنصات الإعلامية التي تستهدف الداخل المصري، وأيضا هناك إطار آخر أشار له السيد الرئيس اليوم في تعزيز الوعي، وهو أن يكون لدى المواطن المعلومة. وإن كان السيد الرئيس منذ فترة تحدث عن أهمية أن يكون هناك حوارات مفتوحة ما بين المواطن والمسؤولين، واليوم أيضا يؤكد على هذا الأمر، بل أيضا السيد الرئيس اليوم يطور هذه الفكرة ليكون هناك مؤتمرا من خلاله يتم عرض منجز الحكومة المصرية على المواطن وعلى المجتمع المصري بشكل عام، حتى يكون هناك أيضا إدراكا من المجتمع المصري بحجم ما أنجزته الدولة المصرية على مدار يعني السنوات الماضية، وهو كثير وكبير للغاية. ويمكن نحن نتحدث هنا عن ملفات متنوعة، لأن الدولة المصرية عملت على كافة الملفات بالتوازي، سواء ما يتعلق بترميم يعني البنية السياسية والتنموية والإصلاح الاقتصادية، ويعني الكثير والكثير من المشروعات يمكن تلخصها فيما يتعلق بإعادة بناء القوة الوطنية الشاملة للدولة المصرية. وبالتالي نجد السيد الرئيس اليوم يشير لقدرة مصر على أيضا يعني التعامل مع المتغيرات الإقليمية وقوة الردع المصرية التي تؤمن الداخل المصري وتؤمن الحدود المصرية، وأيضا الوعي والتماسك الداخلي الذي هو أيضا صمام أمان هذه الأمة وبقاء الدولة المصرية وسط هذه المتغيرات وهذه الأعاصير الإقليمية.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي أستاذ جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للسابعة مساء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. كما تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة ملفات زيادة إنتاج البترول والغاز والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، إلى جانب تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت شركات التوزيع بالالتزام بصور العدادات عند إصدار الفواتير ومنع الاعتماد على متوسط الاستهلاك مع إعداد تقرير أسبوعي لمتابعة دقة الفواتير، كما وجه بتكثيف تحصيل المتأخرات مع تقديم تسهيلات للمواطنين لسداد المديونيات المستحقة عليهم. من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية متابعة الشكاوى واستفسارات المواطنين ميدانياً، خاصة بالمراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة حل المشكلات المرتبطة بتراخيص البناء والتصالح وتقنين الأراضي وتراخيص المحال، إلى جانب النظافة والطرق والإنارة. وشددت الوزيرة منال عوض على أن التواصل المباشر مع المواطنين يستهدف تحسين أداء الوحدات المحلية وسرعة الاستجابة للشكاوى وضمان تقديم الخدمات بصورة أكثر انتظاماً. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة بإجمالي نحو 374 مليون جنيه، وتصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل مستحق من خلال مكاتب البريد بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر وفق مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية. ورياضيا، فنربخشة التركي يلتقي مع ليون الفرنسي في 10 مساء في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه واللذاذه على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، وسمعني مزيكا. وطبعا وحشتوني من امبارح، والنهارده حلقه الاربعاء، يعني حلقه اللاونج والجاز ميوزك والحاجات اللذيذه. والساعه الثانيه ان شاء الله هحضر لكم شويه مزيكا ميكسات لنجوم احنا بنحبها، ومعمول لها ميكس هاوس ميوزك او اورينتال هاوس او ديب هاوس او كل انواع الهاوس الجميله اللذيذه قوي اللي هتسلطنا ان شاء الله لحد اخر الساعتين دول. ارقام التليفونات 2-18-10-8-66 والاس ام اس 91-9، وكمان تقدروا تبعتوا لي على الواتساب 010-490-904 لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه في الحلقه دي. ونبدا باهواك، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المصري مازن سيد يحصد الميدالية الذهبية ويتوج بالمركز الأول في منافسات البطولة العربية للمواي تاي. الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي سموحة يتوج بلقب كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك. الزمالك يصطدم بالبنك الأهلي في 8 مساء في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. الأهلي السعودي يلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندية في 9 مساء ضمن منافسات كأس القارات للأندية. ريال مدريد يستضيف ريال سوسيداد في 10 مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإسباني. فنربخشة التركي يلتقي مع ليون الفرنسي في 10 مساء في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ومانشستر سيتي الإنجليزي يعلن تعاقده رسميا مع المغربي أيوب بعدي لمدة 5 سنوات.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين مزيكتنا اللذيذه قوي. بس نروح للواتساب الاول نشوف مين بعتنا على الواتساب حاجات لذيذه برضو. مين حازم عبد العزيز مساء الفل عليك, بيقول لي معاك من اول دقيقه متعنا واحلى مزيكا, ربنا يخليك يا زوم. وممكن تلعب تراك يا حبيبي الحقني, يا حبيبي تعالى الحقني شوف ايه اللي جرالي انا الاثنين حالا يا باشا حالا. بمسي بلال شعبان بيمسي على كل المستمعين سمعني مزيكا وعليك يا استاذ مين حبيبي يا بلال يا عالمي منورنا. مين تاني استاذ مينا حبيب الكل. اشرف شقه من الزاويه الحمراء بيسلم عليك حبيبي اشرف منور الدنيا وبيقول لي مسيلي على ناس كتير بقى. مين بقى الزاويه الحمراء والدرب الاحمر وعم سامي فؤاد واخويا اسامه الجليل واحلى مسا عليكم جميعا جميعا جميعا. وهسيبكم دلوقتي مع تراك لذيذ نينا عبد الملك خليني بالجو وبعديها على طول يا حبيبي عشان خاطر استاذ حازم عبد العزيز. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز سايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مينا عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه اخر الساعه الاولى خلاص من يوم الاربع. وايه نفسها تسمع حاجه لفيروز، فهنسمع دلوقتي ميدلي لعلاء وردي وهيفاء كمال، معمول كله اكابيلا يعني بصوتهم بس، كل حاجه كل المزيكا كل حاجه بصوتهم بس. وايه تاني نسمع بعديه على طول؟ يا حلو بصوت نايل برغوسي. وانتوا كمان تقدروا تبعتوا لي على 199 او 010 499 4 الواتساب، تبعتوا لي اي تراك نفسكم تسمعوه. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في المجالات كافة، والسعي بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وشدد الرئيس على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وخلال كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر القادم. وأكد الرئيس السيسي ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية. ووجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة. كما وجه الرئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية. وأكد الرئيس السيسي على التوجيهات الصادرة لوزير النقل بضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار. ووجه الرئيس السيسي وزير الداخلية بقيام الوزارة بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع. كما أكد الرئيس على توجيهاته السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تذليلها مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد تحياتي لحضرتك على هوا راديو 99.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وكل المصريين بكل الخير بهذه المناسبة الشريفة وذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذه الاحتفالية وهذه الذكرى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لي كلمة في غاية الأهمية الحقيقة تشمل العديد من الأطر والمحاور الخاصة بالنهضة التنموية في مصر ومتابعة مدى الوعي للمواطن المصري بكل ما يتم حتى الآن من إنجازات للدولة المصرية ومن أيضا يعني اضطرابات تحدث على المستوى العالمي. من خلال متابعة حضرتك لهذه التوجيهات وكلمات الرئيس في هذا الإطار، توجيهات الرئيس للوزارات كما في الخبر، أستاذ عماد كيف ترى هذه المتابعة الدقيقة والمستمرة والحرص على السلام الداخلي والأمن الداخلي في مصر؟
2: أولا كل سنة وحضرتك وكل المصريين والعرب والمسلمين بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يهدي علينا جميعا بخير يا رب. كلمة الرئيس النهاردة تشرفت أنني كنت موجودا في الاحتفال. الكلمة ممكن ننظر إليها يعني فيها مجموعة من الرسائل المختلفة. رسالة طمأنة عامة متعلقة بجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصر ضد أي عدوان ضد أي مخاطر في ظل المنطقة المضطربة اللي احنا بنعيش فيها دي. الرئيس أكد على هذه الرسالة بوضوح وبأكثر من صيغة ودي شيء مهم جدا في هذا التوقيت الحساس. النقطة الثانية متعلقة بمجموعة من التوجيهات الداخلية للوزراء حوالي 7 وزراء أو 7 جهات أساسية في البلد تبدأ يعني من أول الكهرباء إلى الأسواق إلى النقل إلى المرور وكلها مشاغل من التي تهم المواطن المصري في المعيشة اليومية والتفاعل بين الدولة والمجتمع. كان في ظني أن واحدة من أقوى الرسائل تلك الموجهة لأصحاب العقارات بأنه طبيعي أن يلتزموا بالمواعيد التي اتفقوا فيها مع المواطنين وأن الرئيس يعني هيتبع ده بنفسه. قصة تانية اللي هي ضغط الأسواق في منتهى الأهمية في هذا التوقيت مع ارتفاع الأسعار ومحاولة بعض التجار الجشعين للإثراء على حساب الغالب العظمى من الناس. الجزء المتعلق بالطرق متابعة الطرق موجهة إلى وزير النقل باستكمال كل الطرق الأساسية اللي تم الاتفاق عليها. جزء موجه إلى المرور بضرورة ردع كل المخالفين حتى لا تتكرر الحوادث المأساوية اللي احنا شفناها في الفترة الماضية. جزء موجه للإدارة المحلية فيما يتعلق بالمتابعة الميدانية اليومية في الشارع المصري. دي رسائل. طبعا في رسالة أساسية وهي موضوع الاحتفال المتعلق بالمولد النبوي والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والقدوة الحسنة والأخلاق. والرئيس ربط بين هذا الموضوع وفكرة من الذي يعني إذا احنا كنا بنتكلم عن الإسلام والدين مين اللي بيمارس دين صحيح في حين إنه هو ممكن هل بعض الناس اللي هو بيشيع البلبرة والشائعات ويعمل حاجات أخطاء كثيرة في هذا المجال هل ده المسلم بجد؟ هل ده بيفيد الإسلام بجد؟ أسئلة كثيرة من هذا النوع. أنا أظن أن يعني رسالة اليوم أو الرسائل اليوم كانت كثيرة ومتعددة وفي أكثر من اتجاه.
1: صحيح. يعني في هذا الإطار أشار الرئيس أستاذ عماد لأنه أهمية قد إيه أهمية أنه الشعب يكون مستعد لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير. من وجهة نظر حضرتك إلى أي مدى يمكن بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن في هذه المرحلة تقوم على الفهم والصبر والمشاركة كما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما المواطن؟
2: بص حضرتك يعني انت حضرتك كنت تعبير الفهم والصبر.
1: نعم.
2: لو ان الحكومة قامت بفهم الشعب الصورة بوضوح سيتفهم الشعب وسيصبر. هذه معادلة من طرفين. يعني هي لا تتعلق فقط كما تعلمين اي مواطنة تريد اسعار زيادة هي زعلان وغضبان وبيس اكثر من مرة.
1: صحيح.
2: اشاد ببطولة وصبر وشجاعة المصريين وتحمل ثمن الإطلاق. وفي الناحية الثانية لما الحكومة تقوم بدورها الحقيقي في إفهام الناس والنهاردة الرئيس بالمناسبة تكلم كتير في جزء الخاص بالمؤتمر المزمع عقده في أكتوبر الجاي إن الحكومة تقعد مع الناس ومع الخبراء ويتكلموا ويتناقشوا ويقولوا إيه الإنجازات اللي تمت وإيه التحديات اللي كانت موجودة والديون دي اتصرفت فين. لو ده وصل للمواطن العادي بصورة طبيعية وعادية وفهمها بطريقة صحيحة أنا أظن سوف يصبر كثير. بطبيعة الحال شرط أن يكون ذلك مصحوبا بترشيد إنفاق حقيقي بمحاسبة الفاسدين. الرئيس النهارده قال كلمة مهمة جدا لا مكان لفاسد بيننا. وبالتالي هذه مجموعة من الرسائل المهمة والمتشابكة والمتداخلة مع بعضها البعض.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذه الرؤية التوضيحية الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: تحياتي مستمعينا. استكمالا الأخبار الدقيقة الأولى للثامنة مساء. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. كما تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة ملفات زيادة إنتاج البترول والغاز والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي إلى جانب تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الأمريكية. وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف. وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والسياسات الإسرائيلية التي تؤجج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكد أن مصر تتمسك بخطط الرئيس الأمريكية باعتبارها الإطار السياسي القائم للجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة بإجمالي نحو 374 مليون جنيه. وتصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل مستحق من خلال مكاتب البريد بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر وفق مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية. ورياضيا، محمد حسام لاعب منتخب مصر للملاكمة توج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 90 كيلوغرام للرجال ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعة الثانية من يوم الاربع، يعني ساعة الاورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات اللذيذة قوي قوي قوي. فممكن نبدأ بالكينج محمد منير في عيش البنات، يلا بينا. عايزك تعيش معايا اللحظة وتيب نفسك للمزيكا وتحسني، حسني زي ما بحسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: 91 9 رقم الاس ام اس و 010-490-94 رقم الواتساب. ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك. نرمين بعتلنا عايزها تسمع تراك لشيرين عبد الوهاب، فهنلعب دلوقتي ميكس لكلام عيني. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بوني فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: محتواها مصري. شغل مزيكا فين ما تكون. سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني.

تعال.

كل زمان مخشكتش من وحدك تطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش ليل. عامل حالك مش عارفانا. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 4 7 9 ومكملين الساعة الثانية من يوم الاربعاء, يعني ساعة الهاوس ميوزك والأورينتال هاوس والحاجات اللذيذة. فتقدروا تبعتولي على 1909 أو الواتساب بتاعنا 010-490-904. نورهان بعتلنا هي على الواتساب بتقول لنا, بتقول لي حلقة جامدة جدا, شكرا على الحلقة, وعايزة تسمع ميكس لإليسا. ماشي نورهان, حالا حالا انت بس تأمري, أيامي بيك على طول, وبعديها وائل كفوري عمري كله. يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: سمعني مزيكا.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 45% ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 32 ليلا 27، شرم الشيخ نهارا 37 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 42 ليلا 17.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعنا مزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم بإذن الله. استنوني كل 3 و4 من 7 ل 9 الأسبوع اللي جاي، حضر لكم تركات جديدة ومزيكا جديدة، وأشوفكم على خير، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في المجالات كافة، والسعي بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وخلال كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر القادم. وأكد الرئيس السيسي ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية، ووجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة. كما وجه الرئيس الحكومة وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية. وأكد الرئيس السيسي على التوجيهات الصادرة لوزير النقل بضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار. ووجه الرئيس السيسي وزير الداخلية بقيام الوزارة بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع. كما أكد الرئيس على توجيهاته السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تذليلها مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وخلينا في إطار كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كان فيه الحقيقة عدد من التوجيهات والرسائل المهمة. خلينا نتكلم على إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته في ملف المشروعات العقارية. يعني الرئيس في هذا الإطار أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لاحترام العقود المبرمة مع المواطنين. من خلال خبرة حضرتك ومتابعتك، يعني ما هي أهمية هذه يعني المقاربة، أو يعني أهمية أيضا الإجراءات التي تعمل عليها الدولة لجعل الطريق ما بين المواطن والدولة أسهل الطرق؟ متابعة حضرتك لهذا الإطار.
2: طبعا إحنا لازم ناخد الموضوع بشكل أوسع ونقف أمام مضمون الكلمة. مضمون الكلمة عندما نحللها الحقيقة كلمة السيد الرئيس المواطن حاضر فيها بقوة. وده معناه أنه سيادة الرئيس يعني متابع أوجاع المواطنين وشكواهم ومطالبهم، وبالتالي بعين القائد وعين الأب يبحث عن حلول لها في ظل المتاح وفي ظل ما يمكن أن تقوم به مؤسسات الدولة المصرية. واحد من الملفات الحقيقة اللي كان يشتغل الرأي العام خلال الفترات الماضية هو ملف يعني علاقة يعني المواطن بالمطور العقاري والعقود التي أبرمت بين المطورين العقاريين وبين المواطنين. بعض المطورين يتأخروا بتقعدوا بالسنة والاثنين وثلاثة، وممكن يحصل عنده مشكلة فيتأخر عن قسط فيلاقي مشاكل كبيرة جدا فتصل إلى سحب الوحدة بتاعته، في حين إنه العقود المبرمة عقود صماء لا يمكن التعامل معها، يعني تتم وفق شروط الشركات. هنا أمر بقى يشكل عقبة ومشكلة كبيرة جدا. الرئيس الحقيقة التقط هذا الخيط وأكد على إنه سيادته سيكون حاد في هذا الملف.
1: نعم.
2: بيدي حقوق الناس وحقوق المواطنين وحقوق الـ يعني الـ الأسر بشكل عام، وبالتالي لابد من دعمهم ومساندتهم. وأكد السيد الرئيس على أنه سيتابع شخصيا هذا الملف بدقة شديدة جدا، لأنه هذا الملف كما ذكرت لحضرتك يا أولا كان وحضرتك متابع طبعا بالتأكيد أنه ده أصبح مشكلة كبيرة جدا، ممكن واحد يبقى معاه تحويشة العمر ويحجز بها وهكذا. وبالتالي هنا لهذا الملف يهم المواطن بمختلف فئاته ومختلف طبقاته، رقم واحد. رقم اثنين، مطالبة احنا يعني إذا تجولنا في داخل كلمة السيد الرئيس من رسائل الطمأنة التي تؤكد أنه جاهزية القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لمجابهة التحديات، مرورا بتكليف الحكومة بعقد خلال أكتوبر المقبل لحجم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وصولا إلى توجيهات السيد الرئيس للوزراء سواء وزير الداخلية أو النقل أو التنمية المحلية والمحافظين، وزير التموين، وزير الكهرباء. وهنا اللافت انه يعني ما يؤكد ان السيد الرئيس يعني يده على الملفات التي تتعلق بالمواطن واوجاعه، انه بدا بتوجيهات الى وزير الكهرباء وكلفه انه يتابع بدقه الفواتير وعدم التقديرات الجزافيه، وكذلك الامر بالنسبه لضبط الاسعار لوزير التموين، وكذلك الامر وكل المحافظين، وكلف بشكل مباشر وزير التنميه المحليه والمحافظين على انهم يتعاملوا مع شكاوى المواطنين. وبالتالي هنا احنا امام مفردات مثل شكاوى، اذا الرئيس ملم بما يحدث مثل المواطن، وبالتالي المواطن حاضر بقوة في الكلمة منذ البداية إلى النهاية. رقم ثلاثة وهو أمر مهم، وهو يعني لا يجب أن نغفله، يتعلق بالوعي وبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي هنا كان دور المفكرين الذين خطبوا السيد الرئيس والمثقفين أنهم يشاركوا في المؤتمر ويشاركوا في الاجتماع مع المواطنين ويعرفوا الحقيقة ويتكلموا عنها. لم يكن هناك مطالبة في الحديث بعيدا عن الحقيقة، وحتى يتم تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة. وأيضا هنا يعني اللي أنا عايز أكد عليه أنه التعامل، يعني توجيه الحكومة التعامل مع أوجاع المواطنين بكل قوة.
1: صحيح يا أستاذ جمال، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الخاصة بتحليل ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: لك، تحياتي لحضرتك. مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للتاسعة مساء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. كما تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة ملفات زيادة إنتاج البترول والغاز والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، إلى جانب تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد. وزير الخارجية والتعاون الدولية دكتور بدر عبد العاطي استقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الأمريكية. وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر كامل خلال مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية. ورياضيا، نبيلة علاء الدين لاعبة منتخب مصر للملاكمة تصبح أول ملاكمة مصرية تصل إلى المباراة النهائية في تاريخ مشاركات مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالراديو 90-90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
3: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى. وسيرة طاهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاق مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه، عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا مساء الفل والسعادة لكل بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 وحلقة الأربع. دايما أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل بكون مع حضراتكم بسنت بكر. خلوني أخد بداية الحلقة النهاردة وموضوعنا النهاردة من التقارير اللي سمعناه بصوت زميلنا عبد الفتاح مصطفى، ولد الهدى والكائنات ضياء. لأنه الحقيقة النهاردة وأنا كده بحضر الحلقة وعايزة أتكلم عن المقامات في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجملة دي لقيت أم كلثوم مغنياها في نهج البردة، واللي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي. الحقيقة أنا يعني بنتهز هذه الذكرى، وكل ذكرى دينية أو كل ما هو تاريخ، علشان نعيد السيرة ونقف عند المعاني، لأنه المعاني مهمة جدا في زمن السوشيال ميديا، لأنه المفاهيم خلاص. يعني أنت النهاردة لما تيجي تسأل لحد كده يعني إيه مفهوم الستر مثلا، ممكن يعني هيقولك ان احنا نستر على الناس، احنا نعمل مش عارفة ايه، ان وفي نفس الوقت تلاقي نفس هذا الشخص يختلط عليه المفهوم مثلا فيقعد ايه يعلق مثلا على قصة لمشاهير او غير مشاهير او حدوتة او فيديو او مش هخش ويقول رأيه جدا وموافق اصلا ان الصورة دي اتاخدت او ان الفيديو ده اتاخد، او انه يعني المفاهيم، او عشان احنا قد المقام نقول المقامات الانسانية، الستر والصدق والعدل والعفو والأمانة، هل احنا شايفينها بوضوح؟ هل احنا معرفين هذا المفهوم في قاموس 2026 بالمفهوم اللي يعني كل الإنسانية تدعو ليها؟ يعني الإنسان في علاقته بالإنسان، وطبعا يعني مفيش أجمل من ذكرى المولد النبوي الشريف والسيرة والمقامات اللي تركها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، علشان نقتدي. مش احنا طول الوقت بنقول القدوة القدوة القدوة، يعني حتى لما في العيال كبرت، لو تفتكروا كان يوني الشلبي، كانت العيال كبرت ولا مدرسة المشاغبين، فقال لك ايه يعني التريق حتى في السبعينات يوني الشلبي، وقال لك مش على القدوة او على مفردة القدوة، ده مش عارفة مين ده، حدوة لينا. كانت مدرسة المشاغبين وكان ابوه هو الناظر اللي هو الاستاذ حسن مصطفى. ففكرة القدوة دي اصلا تاهت، يعني فكرة الريفرنس زي ما بيقولوا. خلونا نروح النهاردة ونيجي في حب سيدنا النبي وسيرته العطرة، ونروح لأغاني وثقت هذا الحب في أجيال، يعني نوصلها لأجيال أخرى هذا الحب وهذه المعاني وهذه المقامات. خلونا نقول النهاردة أو أسأل حضراتكم، إيه الفضيلة الغايبة، القيمة أو المقام اللي انت شايف أو اللي حضرتك شايفة انه غايب النهاردة في حياتنا في زمن الصورة والسرعة وزمن السوشيال ميديا؟ 199 رقم الاسماس 2-18-10-8-66 رقم التليفون، والواتساب 010-490-90-4. محمد يا رسول الله، ياسمين الخيام، عبد الفتاح مصطفى شاعرا، وجمال سلامة موسيقى.

دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. كلمات عبقرية بتقول إن الأديان تقوم على الإنسانية، على الخلق وعلى المقامات وعلى المعاني وعلى علاقة الإنسان، فعلاقته بالإنسان. ويمكن عشان كده بدأت الغنوة النهاردة، أو بدأت بمحمد رسول الله، رغم إن اسمها محمد رسول الله، لكن بتتكلم عن كل الأديان.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: نبيلة علاء الدين لاعبة منتخب مصر للملاكمة تصبح أول ملاكمة مصرية تصل إلى المباراة النهائية في تاريخ مشاركات مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط. طارق حسن لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف يحصل على ذهبية منافسات 100 متر سيرفيس بدورة ألعاب البحر المتوسط. ومريم حجاب لاعبة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف تتوج بفضية منافسات 50 متر تحت الماء بدورة ألعاب البحر المتوسط. أحمد هشام رضوان لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف يتوج ببرونزية منافسات 100 متر زعانف مزدوجة بدورة ألعاب البحر المتوسط. محمد حسام لاعب منتخب مصر الملاكمة يتوج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 90 كيلوغرام للرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط. منتخب المواي تاي يحصد 14 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للناشئين والشباب بليبيا. سيدات الطائرة يهزمن السنغال بنتيجة 3-0 في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا بكينيا. وناشئات الطائرة يهزمن المغرب بنتيجة 3-0 في رابع مواجهاته بالبطولة العربية بالأردن. ريال مدريد يستضيف ريال سوسيداد في 10 مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإسباني. وأخيرا فنربخشة التركي يلتقي مع ليون الفرنسي في 10 مساء في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وفي ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم الحقيقة بنفتكر المقامات الإنسانية اللي تعلمناها منه الحقيقة، يعني ومنها زي ما قلنا الستر والعدل والرحمة والعزيمة. وبمناسبة العزيمة أنا معايا تليفون. ألو ألو
2: ألو. أيوة يا حبيبتي. أيوة بس
1: سوري أنا طبعا أنا مش قادرة أقول طنط أمال، أنا عايزة أقول الدكتورة أمال إسماعيل عبده، والحقيقة رمز العزيمة وتكريمها النهاردة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا دكتورة أمال مساء الفل.
2: مساءك هنا يا بسبوس.
1: إزيك يا حبيبتي؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. شوفي احنا اتكلمنا في قد المقام كان يمكن من 3 سنين وقت الماجستير، صح؟
2: ايوه
1: مظبوط. وطبعا يعني المنصورة جماعتنا انا وحضرتك، وكونك نموذج قلت لازم الناس تسمع حضرتك وتشوف حضرتك، وسبحان الله بعدها ما شاء الله ولا قوة الا بالله. يلا يلا يلا على الدكتوراه. انا عايزة النهاردة اولا توصفي لي وقت التكريم، انا شايفة الصور وحضرتك مع الرئيس والجائزة، جائزة الدولة التقديرية. اشرحي لي النهاردة ايه اللي حصل.
2: والله هم يعني كانوا قالوا لنا ان الرئيس هيكرمني.
1: ايوه
2: بوسام ال
1: وسام
2: الدرجة الاولى.
1: ايوه
2: من الفنون والاداب.
1: الله الله الله الله.
2: ده كان امتى بقى؟
1: ايوه
2: الاربع اللي فات زي النهاردة.
1: ايوه
2: بس بقى ما ادونيش بقى ايه مواعيد ولا حاجه.
1: ايوه
2: وبعدين رجعوا تاني بقى قالوا لنا لازم نروح يوم الثلاث او يوم الاثنين علشان ياخدوا المسحه بتاعه الكورونا.
1: ايوه
2: وبعد
1: هو يعني الاجراءات الامنيه
2: الطبيعيه.
1: ايوه طبعا. ورحتي النهارده
2: في ايوه عشان بقى الرئيس جاي النهارده.
1: ايوه ورحتي
2: الحقيقه الحقيقه
1: ايوه
2: انا ما بقتش مصدقه نفسي. معقوله ابن الحبيب هشوفه النهاردة
1: يا حبيبتي؟
2: لما يكون انا امه.
1: أيوة.
2: وهو غايب عني بقاله سنين وعايز اخده في حضني بقى.
1: الله انا شايف ان حضرتك كنت بتحضني فعلا سيادة الرئيس.
2: ده هو ما حضرني لا. انا ولا هو اللي بقى انا حاجة بقى معدني.
1: فرحان بيكي يا دكتورة أمال، فرحان بيكي.
2: أيوة أيوة أيوة.
1: ووصف ووصف حضرتك برمز العزيمة. أيوة أيوة طبعا.
2: الله يكرمه. إله يا رب تنصره. إلهي تنصره
1: يا رب.
2: إلهي تنصره على كل من يعاديه.
1: هي لفتة الحياة كريمة
2: من أول النملة لغاية الفيل.
1: يا رب يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. لا هي لفتة كمان كريمة جدا لأنه القدوة بحضرتك، أصبحت قدوة ونموذج أنك يعني تاخدي الماجستير وتاخدي الدكتوراه ما شاء الله قتل بالله. الله أكبر. في هذا حضرتك عندك كم سنة؟ 80 صح؟
2: 83
1: يعني ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر.
1: وبعدين بقيتي تحضري بقى كمان في الهند وتحضري هنا وتحضري يعني. طب احنا هنعمل كده ايه يا طنط؟ هنعمل ازاي كده يا طنط؟ يعني هنعمل
2: بس الهند ما عادوش يتكلموا. هم قالوا لي ان انت تعينت وبعتوا لي جواب التعيين وكل حاجه.
1: ايوه
2: استاذ زائر
1: لجامعه
2: التميز في الهند او مش عارفه كليه التميز في الهند.
1: ايوه
2: وبعدين لغايه ها أكاديمية التميز في الهند.
1: أيوة أيوة أكاديمية التميز.
2: ومتعرفش بقى من ساعتها ما مش عارفة بقى هيعملوا إيه، لكن أنا مستعدية إذا كانوا عايزيني.
1: طب ما شاء الله انت الاول انت بخاري نفسك بالنهارده سياده الرئيس، ومصر كلها كرمتك وتستاهلي التكريم لانك نموذج للعزيمه.
2: بصي يا ماما.
1: ايوه
2: بصي يا حبيبتي
1: عناية.
2: انا لا بؤمن ببخور ولا بؤمن بملح ولا الكلام ده كله. انا مؤمنه بالله بس.
1: ايوه طب
2: وماله
1: ما تقري المعوذات برضو ما شاء الله عليك العين ما شاء الله. الله اكبر.
2: لا لا لا لا عند إله يا رب. كل اللي ينظرنا بعين رضية تترد عليه. وهقول لهم ايه بقى؟
1: أيوة.
2: اقول لهم رجلي وفي زي ما بتكتب كده على العربيات النقل
1: أيوة.
2: ما تبصليش بعين رابية، بصي اللي مدفوع فيه.
1: ايوه بص المذاكرة والمراجعة والابحاث ويعني اللي كل الحاجات
2: لا احنا مدفوع فيها ايه رجل دي واخدت مني ملايين لغاية الوقت
1: يا حبيبتي يا حبيبتي.
2: كان جاي صنفها كانسر
1: ايوه،
2: وبعدين بعد الكانسر اتكسرت مليانة شرايح ومسامير، وما عندكيش فكرة الالم اللي فيها كل دي اللي بيبقى ازاي. بس انا مؤمنة ان ربنا هيعيش فيه
1: هيشفيكي،
2: مع ان انا بقيت 83 سنه ورجل على الدنيا والتانيه على القبر.
1: It's never too late.
2: لكن انا مؤمنه ان ربنا هيشفينا حتى لو كان اخر يوم في عمري.
1: ربنا يديك الصحه وطولة العمر، وانا بقول لحضرتك حضرتك ملهمه ومؤثرة ورمز للعزيمة ورمز لمقام الحقيقة غايب عن ناس كتيرة في زمن السوشيال ميديا. يعني كلنا بنشوف حضرتك دلوقتي ونقول أنا هعمل زي طنط أمال، زي دكتورة أمال.
2: كويس والله إن أنا أبقى نقطة ضوء
1: طبعا،
2: أبقى أمل لأي إنسان.
1: أنت عارفة أنا هذا
2: حقيقة، أنا اللي مريض، أنا اللي محبط، أنا اللي حزين، أنا اللي مريض، ربنا موجود وجعلني يا رب السبب في ده كله وجعله في ميزان حسناتي.
1: انا بحبك قوي قوي قوي قوي، ومليون مبروك التكريم، ومليون مبروك الدكتوراه. والنهارده حلقتنا عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام
2: افضل الصلاه والسلام
1: والمقامات الانسانيه.
2: وعلى فكره في عندي زي نشيد كده جميل، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ايوه
2: أضاء بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك صلاة الله وسلامه في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا اسم محمد عليه الصلاة والسلام.
1: علي أفضل الصلاة والسلام. دكتورة أمال إسماعيل عبده، مليون مبروك تكريم سيادة الرئيس لحضرتك النهاردة، مليون مبروك الدكتوراه، ودمتي بألف صحة وبألف سلام، وسلامي لكل اللي عندك وببوسك.
2: شكرا
1: شكرا،
2: وأنا ببوسك كمان يا بسبوسة يا حبيبتي.
1: يا حبيبتي بحبك وبهديلك الغنوة دي.
2: ماشي يا حبيبتي،
1: بهديلك الغنوة. مع السلامة.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بما إن كل حاجة تشقلبت واللي فوق بقى تحت واليمين أصبح في الشمال واللخبطة طالت كل حاجة في حياتنا، فالجنان بقى هو العقل والعقل بقى هو الجنان. والله زي ما بقولك كده، ودي مش فلسفة ولا تأملات في الفضاء الخارجي، ده واقع عايشينه كل يوم. تخيل لو واحد وهو ماشي عدى على محل ورد نقى بوكيه ورد ولا حتى وردة بعشرة جنيه وطلب يوديه عنوان ما، صح؟

عياله بحبك، يبقى الراجل ده ايه؟ مجنون. شفت؟ اديك انت اللي قلت، مع ان المفروض ان ده فعل طبيعي جدا جدا، اننا نكون ودودين مع بعض يا اخي، ونعرف بعض كل شوية اننا لسه بنحب بعض. الكلام ده مش لوم، انا عارفة ان الدنيا سحلانة كلنا وغرقانين في الدوامة وبنعافر، والمشاغل ملهاش اول من اخر، والفلوس على القد، والمطالب كتير. كل ده انا عارفاه، كلنا عايشين مع بعض وعارفين اللي فيها، انما ده ما يمنعش اننا ناخد شوية نفس يعني، او نحاول ونقول لبعض حتى لو الحاجات العاقلة والطبيعية والعادية بقت جنان. طب ما نتجنن شوية يا اخي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

ما فيش مانع تاخد 5 دقايق بريك مثلا، وتطلع التليفون تقلب في النمر وتقول أو تقولي فلان أو فلانة دي صاحبتي وأنا بحبها وحصبح عليها أو حمسي، أسأل عليها، أطمن، أحسسها أني فاكراها، وإن في ناس بتسأل على ناس من غير أي مصلحة. مفيش مانع وإحنا قاعدين على الفيسبوك نطمن على أولاد صديق ما بقاش معانا، راح في حتة أحسن، نشوفهم لو محتاجين حاجة. ده أكيد يعني مش هياخد زمن بنكتب فيه حتة بوست وممكن يكون ملوش أي 30 لازمة نشحن فيه بس بعض، يعني ضد بعض. مفيش مانع وإحنا في العربيات أو المواصلات نفكر 30 ثانية، 30 ثانية بس، ونفتكر اسم حد ساعدنا أو كان لطيف

معانا أو عمل الواجب اللي عليه مظبوط فنقول له شكرا، ولو بالرسالة على الواتساب. مش لازم نفتكره بس ساعة الموقف، ممكن نحسسه إن الحاجة الكويسة اللي عملها لاقي يا صدى، وفي ناس ما بتنساهاش. مفيش مانع نحاول ولو كل أسبوع نفكر في حد صاحبنا عايش لوحده مثلا، أو في غربة، أو في أي ظرف، فنشد على إيده ونقول له أنت مش لوحدك، شد حيلك. في حاجات كتير لو اديناها 5 دقايق من يومنا هتفرق كتير جدا جدا مع اللي حوالينا، وحنلاقي اللي يسأل علينا. كلنا محتاجين اللي يسأل علينا، كلنا محتاجين شوية من ده. ده جنان وماله، أحسن بكتير من العقل اللي احنا عايشين فيه. يعني هو احنا اللي عايشين فيه ده هو العقل؟ يعني خليها في سرك.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام وسؤالنا النهاردة جماعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ايه اكتر خلق بتحس انه اختفى او يعني على الاقل عايز يزيد في حياتنا اليومية في علاقة الانسان بالانسان؟ ابعتلي كده على 199 او كلموني على 218-10-866 او على الواتساب 010-490-904.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب المصري بشأن يقظات الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في المجالات كافة، والسعي بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وشدد رئيس السيسي على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وخلال كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر القادم. وأكد الرئيس السيسي ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية. ووجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزفي وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة. كما وجه الرئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية. وأكد الرئيس السيسي على التوجيهات الصادرة لوزير النقل بضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار. ووجه الرئيس السيسي وزير الداخلية بقيام الوزارة بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع. كما أكد الرئيس على توجيهاته السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تذليلها مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي. دكتور عبد المنعم تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني في ظل عالم يشهد الاضطرابات والعديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل متلاحق الحقيقة، خلينا نتكلم مع حضرتك عن كيفية استطاعت الدولة المصرية في الحفاظ على حالة التوازن اللي أشار إليها الرئيس النهاردة، ومن خلال رؤية حضرتك ما هي أبرز عناصر القوة اللي دعمت هذا التوازن في مصر؟
2: يعني هو العناصر القوة الأساسية الخاصة بالدولة المصرية ما طلب به الرئيس هي أن تكون الدولة المصرية مشكلة في الجهاز الإداري للدولة أن يقوم بواجباته بما يحقق رغبات المواطنين في حالة من الانضباط. ولذا فإنه التأكيد على موضوع احترام العقود اللي هي يعني أحيانا لا يتم الالتزام بها فيما يتعلق بالعقارات والبناء، وعدم يعني الناس بتاخد اقساط وبعدين لا تنجز ما يأتي في العقد من انتهاء العمل. ايضا التأكيد مع يعني وزارة الكهرباء على وجه التحديد انها تضبط مسائل القياس الخاصة بالمواطنين وكيفية استيفائها، ضبط الاسواق اللي هي أمر مهم عشان الأسعار، ويطلب فيها أن تكون هناك وحدات داخل هذه الأسواق تمثل الحكومة بحيث تمنع أن يكون هناك مغالاة في الأسعار. أيضا حركة مهمة جدا للمحليات أنها تقوم بواجباتها فيما يتعلق بالمواطنين والالتزامات الخاصة بهم. وأقول أيضا تأكيد الكبير جدا على موضوع النقل والحوادث الكثيرة، ولذا يضع يعني كثير من الحديث عن كيف أن النقل لازم يراجع المشروعات الخاصة به. وأيضا يعني أن وزارة الداخلية تقوم بقيام حملات حتى يمكن ضبط عمليات المرور.
1: نعم صحيح. يعني من خلال هذه التوجيهات المتعددة واللي هي بتصب في صالح المواطن المصري بشكل رئيس ومباشر. خلينا نتكلم مع حضرتك أيضا عن جزئية الوعي اللي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه هو أهمية وعي المواطن خاصة في ظل هذه التحديات اللي بتواجه الدولة، لأنه الوعي بيعتبر أحد وأهم عناصر حماية المجتمع. متابعة حضرتك، كيف يمكن أن نطور الرسالة المقدمة للمواطن علشان تقدر تزود من درجة وعيه بما يحدث من تطورات متلاحقة أو تصاعد في الأحداث، وأيضا ما يقارنه أو ما يقاربه ويقابله أيضا من جهود مصرية حثيثة لتطوير وتنمية محافظات مصر بالكامل؟
2: احنا يعني لازم نحدد الكلام اللي احنا نتحدث عليه. احنا نتكلم على قضية الوعي. قضية الوعي يشيرها الرئيس تقريبا في معظم خطاباته بشكل مهم، واعتقد انه الوعي هو مهمتنا العاملين في الاعلام، حضرتك وانا والاخرين، ان لنا دور مهم جدا فيما يتعلق بهذا الوعي. وانا مندهش انه في وقت اوقات كثيرة لا يوجد كثير من الاستيعاب لما تم خلال العشر سنوات الماضية من تغيير كبير في داخل الجغرافيا المصرية ككل. وفي الحقيقة أنه كان هناك السردية المصرية التي قامت بعملية قوية جدا للإحصاء لكل ذلك بشكل دقيق في مجالات مختلفة، لا علاقة بالصناعة ولا علاقة بالزراعة ولا علاقة بالتعليم والصحة إلى آخر المجالات التي تهم المواطنين. لكن السردية الوطنية للتنمية في مصر لم يتم استخدامها بكفاءة حتى يمكن أن يكون هناك يعني لدى المواطنين يعني المعرفة. يعني كلمة الوعي هنا لها ارتباط كبير جدا بمعرفة ما حدث خلال الفترة الماضية. لذا نجد أنه أحيانا كثيرة يكون هناك لغط في أمور هنا أو هناك دون المعرفة بما حدث. مثلا الناس تتحدث عن تدهور التعليم بينما لا أحد يعرف عدد المدارس التي بنيت، كيف انخفضت الفصول الدراسية عما كانت عليه من قبل. نفس المسائل لها علاقة بقطاع الصحة، بعض القطاعات المختلفة التي تهم المواطنين، مثلا التحسن الموجود في مجالات التشغيل تقليل من البطالة خلال هذا العام مثلا على سبيل المثال. فهناك أمثلة كثيرة كلها موجودة، لكن هنا الأمر له يتعلق كثيرا بالإعلام وقدرته على توصيل ما يحدث بدرا وانتقاد ما يراه، والحديث مع المسؤولين عن سبب أو أسباب ما يحدث أحيانا من قصور.
1: والهدف الرئيس هو معالجة هذا القصور، وزي ما حضرتك أشارت والرئيس دائما يشير لجودة حياة المواطن وهذا ما يتم العمل عليه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: مستمعينا، استكمالا الأخبار الدقيقة الأولى للعاشرة مساء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. كما تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة ملفات زيادة إنتاج البترول والغاز والاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، إلى جانب تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الأمريكية، وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. تصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية بدءا من مساء اليوم ولمدة شهر كامل خلال مواعيد العمل الرسمية مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية. ورياضيا، مهاب إيهاب لاعب منتخب مصر لسباحة الزعانف توج بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر مونو ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ويا ترى يا هل ترى محتاجين نزود ايه في حياتنا اليوميه وفي علاقتنا بالناس؟ يعني هل الرحمه، هل الستر، هل الصدق، هل العدل، هل العفو، هل الامانه؟ يعني خلونا كده يعني نفكر مع بعضينا بعد ما ناخد هذا التليفون. الو،
3: السلام عليكم يا استاذتنا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ازاي حضرتك؟
2: ازيك يا اشرف، كل سنه وانت طيب.
3: كل سنه وحضرتك طيبه.
2: كلت الحلاوه المولد ولا لسه؟
3: والله حلاوه المولد اللي احنا بنسمع صوت حضرتك.
2: يا عم ما تاخدنيش في دوكه، قول لي.
3: لا والله، في مولد الهدى
2: صلى الله عليه وسلم. انت عندك ميلاد يا اشرف؟
3: انا معايا اسماء ومعايا سيد ومعايا محمد.
2: ربنا يخلي. جبت لهم بقى العروسه والحصان وحلاوه المولد ولا ما حصلش؟
3: اسماء مشينا انا وهي في الدرب الاحمر، شفت في عروسه
2: حلو قوي. ممكن محمد تصور العروسه تبعتها لي كده على الواتساب لو سمحت.
3: عيني حاضر، اول ما اروح على طول ابعتها لحضرتك.
2: والولاد جبت لهم بقى الفارس اللي بحصان وسيف وكده؟
3: جبت محمد شبك حصان وسيد قال انا عاوز الحلاوه اللي هي بالسوداني ومش عارف بايه.
2: هي حلاوه المولد اللي هي السمسميه بقى والملبن والجوزيه وال
3: قلت لهم حاضر والله اللي هم عاوزينه قلت لهم والله.
2: كل سنه بتعمل كده؟ يعني كل سنه بتجيب العروسه والحصان؟
3: ما هو اللي عودنا على كده وجدي عود ابويا
2: وعودنا. وبعدين بعد لما بيقعدوا شويه بقى بعد مولد النبي كده بتعملوهم هلبيه ولا خلاص ما عادش فيه
3: بقى؟ بنجيب العروسه وبنسيحها.
2: ايوه،
3: ونعملها مهلبيه. الكلام ده كانت والدتي الله يرحمها، رحمه الله عليها.
2: الله يرحمهم جميعا يا رب.
3: والله ويرحم والدتك وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب.
2: اللهم امين. قول لي يا اشرف، ايه الخلق يعني من اخلاق الاخلاق الانسانيه واخلاق سيدنا النبي انت شايف في حياتنا دلوقتي محتاجه تزيد شويه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. استاذه الرحمون يرحمهم الرحمن، ويرحم من في الارض يرحمكم من في السماء.
2: يعني انت شايف الرحمه محتاجه تزيد شويه؟
3: دي عاوزه زياده بزياده.
2: ما احنا بس احنا شعب رحيم جدا على فكره، احنا طيبين.
3: عطوف قوي.
2: ايوه طيب، امال ايه؟
3: شعب عطوف، بس احنا في يعني الا ما راح مرضى استاذه.
2: ايوه
3: بننسى ساعات كده، انا ادمين بتنسى.
2: طب هل مثلا مع الرحمه انت شايف مثلا في معاملتك اليوميه انت بتشتغل ايه يا اشرف؟
3: انا موظف احد.
2: طيب انت ماشي موظف. انت مثلا بتتعامل مع ناس؟ بتتعامل
3: طبعا
2: مع ناس يعني عملاء، يعني ناس
3: مواطنين عاديين. بتعامل مع الجمهور وبتعامل مع عملاء وبتعامل مع
2: طب حلو طب حلو. مش عايزك تتكلم عن نفسك، يعني هل انت شايف مثلا علاقة الناس مثلا في التوابير مثلا حد يعني بتلاقي الناس مثلا لو لقوا لسه راجل كبير يقولوا اتفضل حضرتك خد دوري، لو لقوا مش عارفه يعني بتشوف ده ولا شايف ان المسألة راحت في حتة يعني بعيدة شوية؟
3: لا بشوف لو واحد طلع العربية بشوف اللي الشاب بيعمل نفسه نايم عشان ما يهملوش.
2: عربية ايه؟
3: يعني احنا لو راكبين مواصلات واحد كبير طلع وفي شاب من دوري مثلا بيمسك التليفون وبيعمل نفسه ملهي في التليفون، لما يعمل نفسه
2: ما يمكن يا عم مش شايفه ليه سوء الظن؟ طيب
3: انا شايفه يا استاذه. في حاجات مبادئ احنا لازم نمشي عليها.
2: طيب ده مثلا انا باخد نموذج سريع كده الرحمه. يعني يبقى انت شايف انه يعني نقول للشباب الصغير لما تلاقوا ناس كبار في السن يعني حتى لو مش واخد بالك يعني بقى اهو يبقى خد بالك، صح كده؟
3: اكيد، ولو حد عاوز يعدي الشارع يعديه.
2: صح. طيب
3: هو المسجد.
2: طب قيمه الصدق
3: وحياتنا وكل حاجه.
2: طيب تعالى لقيمه الصدق، وطبعا دي كانت من اشهر خلق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في ذكراه
3: صلى الله عليه وسلم.
2: هل الصدق دلوقتي يعني الصدق يقول لك حتى عندنا في مصر يقول لك ايه نجي صاحبه، هل انت شايف مقدار الصدق دلوقتي موجود بالشكل المناسب ولا عايز يزيد شويه؟
3: الصدق الحقيقي نجي، لكن اللف والدوران بيكتشف.
2: ماشي حلو. انا بقول انت شايف هذا الخلق محتاج يزيد شوية ولا احنا تمام؟
3: لا محتاج يا استاذة.
2: محتاج.
3: انت لو راح تصف من 51 جنيه والفلوس في الدرج وانت داخل عليه يقولك والله انا معايا فك. والله انا معايا فك.
2: يمكن محتاجها يا عم. انت سيء الظن. بقولك انت سيء الظن. لا لا لا المكالمة دي مش عجباني.
3: والله استاذة ما زال استنى ولا حاجة. احنا يا ريت احنا نتخلص اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله
3: لما سألوا السيدة عائشة عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: بص هقولك حاجة.
3: طالب خلقوه القرآن يا استاذة.
2: نعم.
3: خلقوه القرآن. احنا كلنا يا ريت نتخلص.
2: ماشي ماشي.
3: واي حد.
2: طبعا.
3: كلنا نمشي على رسم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اخلاقه.
2: يعني احنا بنحاول. شوف هقول لك حاجه. احنا طبعا مش انبياء ومش رسل. لكن اكمل كلام. لكن احنا بيبقى عندنا قدوه صح ولا
3: طبعاً.
2: ايه فبنروح للقدوه وبنحاول يعني اهو ربنا يعيننا كلنا على يعني احنا نقتدي بهذه القدوه. نورتني يا اشرف. كل سنه وانت طيب.
3: الله يبارك لك. كل سنه وحضرتك طيبه ومستمعينك بخير.
2: امين جميعا كلنا كل الامه يا رب يا رب.
3: ويرحم امواتنا واموات المسلمين اموات مستمعينك ووالد حضرتك واموات
2: كلهم
3: يا رب.
2: اشكرك شكرا جزيلا.
3: انا عزك انت استاذه من الشخصيات المحترمه.
2: شكرا يا اش.
3: النماذج الكويسه وهنيئا على الشعب المصري الاستاذه بسنت بكر.
2: ده اللي متشكره ان انا معاك.
3: انا على الاستاذ عبد الفتاح مصطفى ذات نفسه.
2: طب عبد الفتاح ده القمر ده المحترم ده
3: بابا ده البابا الكبير
2: ده المحترم
3: ده الجدوى بتاعتنا وربنا يخليه ويعود عليه وعلى اولاده
2: يا رب.
3: وعلى المنظومه بتاعته كلها في 90 الخير واليمن والبركات.
2: اللهم امين. شكرا يا اشرف. شكرا يا اشرف. مع السلامه. مع السلامه. ولاجل النبي يا جماعه لاجل النبي نفتكر خلق النبي مش كده ولا ايه؟ يعني نحاول بس يعني نقلده شويه كده يعني ده اشرف كده يعني مش عارفه يعني بهدل لنا الحكايه كلها. بس طبعا يعني الخير في امتي اليوم الدين. 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66. لاجل النبي نفسي ازورك يا نبي. يا رب اجعلنا بها عوده جميعا يا رب.
1: أدي المقام. أدي المقام. أدي

ولاجل النبي الفصل اللي جاي يا جماعه، انا عندي كام حكايه النهارده قد المقام، وعندي كمان مكان قد المقام. مين يعرف مقتنيات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في انهي مسجد في مصر؟ وهل حد زار غرفه مقتنيات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المسجد؟ دي حكايه هنحكيها في مكان قد المقام، واقول لكم طبعا، واللي قلبه مشتاق يروح يزوره هو في مصر يعني في القاهرة، ابعتولي كده على 199 لو تعرفوا. كمان مطلوب مني حكاية عروسة المولد وحلاوة المولد والموالد عموما في مصر ومقامات آل البيت. حاضر، نعمل كل ده طبعا، يعني يا رب بس الوقت يكفي عناي.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا سامعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. مكان أدي المقام.
2: وأي من خلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محتاجين نزيد في يومنا النهاردة في 2026 وصفاته؟ والحقيقة يعني صفات كتيرة، والخلق الحقيقة زي ما أشرف كده قال لنا في المداخلة كان خلقه القرآن. نروح كده للواتساب نشوف أصدقائنا بعت لنا رقم آخره 019. مساء الورد على ملكة الإذاعة بسنت بكر، كل سنة وانت طيبة وكل المسلمين طيبين يا رب وبخير يا رب. ممكن نسمع أغنية قمر، قمر سيدنا النبي؟ حاضر أشوفها. ده أبو عزة. زك يا أبو عزة، كل سنة وانت طيب. طيب أهم حبيت أمسي عليكي أستاذة بسنت، حاسة ان لو انتي مش مذيعة كنت ممكن تبقي مرشدة سياحية او حاجة في الاثار، صح ولا ايه؟ بصي انا بعمل على فكرة برنامج تاني على الراديو يوم السبت الساعة 2 اسمه زي ما التاريخ بيقول. يعني البرنامج بقالنا اهو يمكن 3 سنين وحلقاته موجودة على اليوتيوب، بنتكلم فيه عن تاريخ مصر الفرعوني تحديدا. لكن بتقولي كنت تبقى مرشدة سياحية، يمكن عشان بتكلم لغات كتيرة ومهتمة بالتاريخ. ممكن يعني احتمال. مرسي. بتقول اهم حاجة صلة الرحم والضمير في زمن السرعة اللي بقينا فيه ده. زمن السرعة ده عايز اقول لكم، وانا بسمع بعض الـ يعني بشوف كمان بعض الفيديوز اللي هي بتساعدك ان انت تفكر في حاجات بتعملها يوميا كلنا، مش لازم انا بس يعني. فاكتشفت انه من الفيديو ده حد يعني هترجم لكم اللي انا سمعته، ان بيقول لك انه في زمن السرعه الفيديوز السريعه جدا بتخليك انت نفسك خلقك بيضيق، فما بتقدرش بعد كده تأدي عمل فيه وقت. فانت تقوم تطبخي بسرعه اللي هو ايه سلق يلا ها، مش هتستني بقى على البان ما تتسبك ولا يعني حتى لو انت في المطبخ يعني او اي شغلانه. ما ده يرجعنا برضو ان ربنا بيحب اتقان العمل، واتقان العمل بيحتاج وقت يا جماعه. فلما يبقى انت اتعودت انت كل حاجه بتشوفها في 30 ثانية، الريل 15 ثانية، اللي مش عارفة الفيديو 20 ثانية، الفكرة السرعة ودوران الفيديوز قدامك، كل هذه الداتا والمحتويات السريعة دي انت بتعملك، هي بتعملك تيمبو مغاير وانت ما بتبقاش شايف ده. يعني انت بتبقى مهايبر وبتعمل كل حاجة. فيعني وبينصح الراجل في الفيديو الدكتور المتخصص ده بيقول لك مارس حاجات اعمال يدويه، عشان الاعمال اليدويه بتحتاج صبر وبتحتاج وقت، فتبقى عامل الموازنه دي اللي هو تقدر تشوف ده وتشوف ده وتعمل كده. فزمن السرعه اللي بقينا فيه بشكرك او بشكرك على الرساله. كمان مين حد بحد بتحاول يتصل بينا على الواتساب؟ طب ما في رقم تليفون 2-18-10-8-66. نروح لمكان قد المقام وحكايه غرفه مقتنيات الرسول في مسجد سيدنا الحسين، وبشكر اللي بعتولي ان هم عارفين المكان يعني، ونقدر بقى نروح في ذكرى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كده نزور سيدنا الحسين ونصلي بقى هناك وندخل غرفه مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقه غرفه المقتنيات النبويه بدات حكايه الغرفه دي من زمان جدا، و والأثار الموجودة فيها منسوبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالزائر داخل مسجد الحسين هيمشي كده في أروقة المسجد ويزور بقى مقام سيدنا الحسين، وبعد كده يقدر يتوجه لغرفة المحفوظات أو فيها الحاجات المنسوبة لسيدنا النبي. فهتلاقي هناك قطعة قماش، وهتلاقي عصاية، وهتلاقي مكحلة، عارفين المورد ده، المورد بتاع جداتنا زمان، وهتلاقوا شعرتين، وبعض التفاصيل يعني، لكنها طبعا تفاصيل بسيطة تبدو بسيطة لكنها طبعا محملة بذاكرة دينية وتاريخية ضخمة. وإحنا متعلقين أصلنا كمصريين بأثار سيدنا النبي وآل البيت، والحقيقة يعني عندنا محبة في المنطقة دي، فممكن لما تزور سيدنا الحسين تبقى هناك كمان في يعني كده مجازا في حضرة المحبوب. 199 رقم الاس ام اس، و218-10-866 رقم الواتساب، 010-490-90-4. ما أحوجنا يا جماعة للرجوع للخلق، خلق الأنبياء.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 45% ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 32 ليلا 27، شرم الشيخ نهارا 37 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 42 ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني المستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. ملوك الكورة مع محمود الفيلي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: طبعا في سيرة سيدنا النبي الحلقة لازم تعدي بسرعة جدا. بالمناسبة يا جماعة حلقة الأسبوع اللي فات وهتلاقوا تقرير منها حكي فيها في حكاية قد المقام حكاية عروسة المولد والفارس والحصان والعروسة وكده. مقامات آل البيت منتشرة جدا في مصر. انت عندك مثلا طبعا مقام السيدة نفيسة، مقام السيدة زينب، عندك شارع الأشراف كاملة طبعا مليان مقامات، جبل المقطم مليان مقامات، يعني يقال عليه بقيع مصر يعني. لكن أنا معايا تليفون، أعتقد أنه لسه معايا. ألو المنشد يوسف الرومي، مساء الفل، بعتلنا على الواتساب يا فندم وطبعا فورا كلمناك.
2: مساء الفل.
1: مساء الفل.

0: سبحان الله.
1: فاستغليت دوت في ان انا يعني انور للناس صوت المدح وصوت الابتهالات لله سبحانه وتعالى ومدح النبي والدين
0: المديح. طب وهل درست يا يوسف، هل درست الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات، ولا هي موهبة فقط؟
1: وانا درست الجامعية هندسة من ميكانيكا، بس يعني اثقلتها بدراسة الصوت ودرست مقامات موسيقية سمعية، المقامات كلها يعني، وبمدح وبنشد بقالي مثلا حوالي 5 أو 6 سنين
0: ما شاء الله،
1: ودخلت مسارح يعني في مصر كتير.
0: ما شاء الله. طب انا هختم بيك النهارده بقى يا يوسف، واشكرك اولا ان انت بعت لنا وخدت لنا الفرصه دي كبرنامج قد المقام وكان راديو 90 ان احنا تبقى معانا على الهوا في ليله كده في حب سيدنا النبي واخلاقه. بس خليني اسالك سؤال، وانت بقى اللي تختم بالانشاد او الابتهال زي ما تحب. سؤال حلقتنا النهارده، ايه من خلق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام او من صفاته شايف انه عايز يزيد حبتين اليومين دول؟
1: الصبر.
0: الصبر،
1: نصبر على بعض، نحب الصبر، بحيث ان احنا نبقى شايفين قيمه الصبر وتغطيه الله سبحانه وتعالى لينا في اخر مشوار الصبر. ان الله مع الصابرين، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحنن قلوبنا على بعض، فمش هنحن على بعض ولا هنستحمل بعض غير بالصبر.
0: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. انا هوطي موسيقى البرنامج وهسيب لك الميكروفون دقيقتين تمتعنا يعني، وانا هقعد بقى كده استمتع انا كمان. اتفضل.
1: لا اله الا الله حقا

0: الله الله الله.
1: يا حبيب الله يا خير من اصطفى، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب يا حبيبي لم أتكلم يا

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: صلى الله عليه وسلم. يعني أحسنت أحسنت جدا جدا يا يوسف يا رومي، ومن فضلك يعني بعد إذنك كلمنا دايما. أنا يعني الواحد سرح في المديح والله.
0: فضل الله، ان هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني موسيقى القلوب تحن الى مدح الرسول صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه
0: وان
1: وسلم.
0: الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو امر الهي لنا جميعا احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا تصل للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. اشكرك المنشد الجميل يوسف الرومي، اشكرك واسعدتنا بمداخلتك جدا جدا جدا. وحضرتك طيب، ميرسي، شكرا شكرا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يعني الواحد بعد الجمال ده يقول ايه ولا يختم بايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة أجازة إن شاء الله في قد المقام. ألقاكم على خير يوم السبت زي ما التاريخ بيقول الساعة 2، وقد المقام 4 خميس من 9

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يلقي كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. الرئيس السيسي يطمئن الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي. الرئيس السيسي يؤكد بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في المجالات كافة والسعي لتحسين ظروف معيشة المواطنين. الرئيس السيسي يشدد على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها. الرئيس السيسي يوجه بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات بالدولة وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر المقبل. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة المتابعة الوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية. الرئيس يوجه بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزفي. الرئيس السيسي يوجه بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها وتحسين حالة الطرق باستمرار. الرئيس السيسي يوجه بالقيام بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة المتابعة الميدانية وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويؤكد العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. وزير الخارجية يستقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الأمريكية ويؤكد إلى مصر أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي. وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. ومصر تتوج بفضية فرق الشابات تحت 15 عاما ببطولة العالم للخماسي الحديث بإسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90-90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
3: لم يتوقف دور هيئة الأوقاف عند إدارة الأصول وتحقيق الإيرادات، وإنما امتد إلى مشروعات سكنية وتنموية. فقد شيدت الهيئة 17,055 وحدة سكنية وإدارية، منها 14,702 من وحدات إسكان الشباب بالتعاون مع وزارة الإسكان. وامتدت المشروعات إلى مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية في إطار مشروعات تنموية واجتماعية. كما صدر القرار رقم 56 لعام 2026 لإعادة جدولة العلاقة مع المنتفعين بأراضي الأوقاف وفك التشابكات المالية وتسهيل تقنين الأوضاع. وبذلك أصبح تعظيم موارد الوقف مرتبطا أيضا بتلبية احتياجات المواطنين ودعم مشروعات التنمية.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم عن راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في الملف المصري الاحتفالي الخاص، النهاردة هنتابع تفاصيل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز الصفوة للمؤتمرات الدولية في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة. أيضا في هذه الذكرى وهذه المناسبة العطرة نتعرف مع زميلتنا مفادة الراديو 90 90 للاحتفالية على تفاصيلها عن قرب. أيضا هنستمع لتعليق الخبراء والمحللين بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل المواطنين. كمان مستمعينا خلال حلقتنا نروح لمقر مجلس الوزراء ونتعرف على تحركات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. أيضا من خلال متابعتنا هنتابع مع حضراتكم تنفيذ التوجيهات الرئاسية في الحملات الأمنية والمرورية للحفاظ على أرواح المواطنين. أيضا في قراءة خاصة هنتابع تعليقات الأحزاب والقوى السياسية ونواب البرلمان على توجيهات الرئيس السيسي النهاردة من أجل المواطن المصري. نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نستكمل ونتابع تفاصيل أخبارنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، والنهاردة ذكرى المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما نعيش ونتحلى بأخلاق رسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة في هذا الإطار كان في احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف وعلماء الأزهر والأوقاف. أيضا خلال هذه الكلمة وهذه الاحتفالية ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في غاية الأهمية. الحقيقة من أبرز هذه النقاط وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا أهم الرسائل كانت في البداية هي طمأنة الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكل أجهزتها تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي. وأكد الرئيس على أنه الدولة بتبذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كل المجالات والسعي لتحسين ظروف معيشة المواطنين. خلينا نستمع لجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية نستكمل متابعة حلقتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، العلماء والأئمة الأجلاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بأصدق التهاني إلى حضراتكم جميعا، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية والعالم أجمع بالخير واليمن والسلام. السيدات والسادة، إن احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب، وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم الذي بعثه الله للعالم أجمع برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية إلى أنوار الهداية والاستنارة. وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: ده كان جزء أو مقطع من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في إطار ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وخلونا نقترب من التفاصيل أكتر وأجواء هذه الاحتفالية العطرة مع زميلتنا الإعلامية وفاء شهبور، مفادة الراديو 90 90 للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفاء، تحياتي ليكي، وكل سنة وانت طيبة وكل الشعب المصري بكل الخير يا رب.
3: وانت طيبة يا علا، وكل مستمع راديو 90 90 بخير وسلام وصحة دايما يا رب.
1: يا رب.
3: زي ما سمعنا من شوية كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني الحضور كان ليه طعم مختلف تماما، يعني في مشهد إنساني لافت امتزجت فيه روحانية المناسبة بعاطفة الإنسان. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف على الاطمئنان على الفنانة هبة مجدي عقب تقديمها ابتهال خد بإيدي، ودي كانت من ضمن المشاهد، يعني يعتبر المشهد الأبرز في احتفالية النهاردة اللي كان بيتخلله مشاهد كتير مؤثرة وكتير مشاهد مست قلوبنا كلنا. يعني هي لم تكن كلمات الرئيس مجرد تحية عابرة، وإنما جاءت في صورة دعاء صادق من قلبه فعلا، حمل الكثير من معاني جبر الخاطر، وتمنى لها أن ربنا يسعدها ويعافيها ويحميها ويسترها في لفتة إنسانية مؤثرة، يعني بدت ردود أفعالها واضحة على الفنانة هبة، وكانت ممتنة بكلمات بسيطة برضو للسياسة الرئيس. برضو مشهد بيعكس أن المناسبات الوطنية والدينية ما بتقتصرش فقط على الكلمات الرسمية، وإنما بتظل فيها مساحة للإنسانية، والكلمة الطيبة قد تصنع فارق كبير في قلب الإنسان. أنا عايز أقولك برضو في نفس الاحتفالية تجددت رسالة قادرون باختلاف، رسالة تؤكد أن الاختلاف ليس عائقا وإنما أصحاب الهمم شركاء كاملون في المجتمع. كان ليهم حضور كبير النهاردة في الاحتفالية، وكان يعني طلبوا من سيادة الرئيس أن هم يلتقطوا الصور التذكارية معاه، وبالفعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعاطفة وحنان الأبوة التقط صور تذكارية معاهم، وتناول أيضا بعض الأحاديث الجانبية، وكانت بتبتسم بالود والحنان من رسالة أب لأولاده. وزي ما انتي برضو أشرتي ان احنا بالتأكيد تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وكانت بتتضمن 7 نقاط مهمة. أول حاجة الاقتداء طبعا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان حريص برضو عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصدق والمصارحة مع المواطن، لم وأكد أهمية أن تكون هناك مصارحة وشفافية بشأن أوضاع الدولة والتحديات اللي الدولة بتواجهها، الاهتمام بتحسين حياة المواطن، عرض الإنجازات الحقيقية للدولة، لأنه فخامة الرئيس عرض الإنجازات، وجه الحكومة عفوا بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية اللي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطن المصري ليعزز المصداقية والشفافية والمعرفة. الوعي ومواجهة الفوضى ده كان المحور الخامس من محاور فخامة في كلمة سيادة الرئيس النهاردة، لأن توقف الرئيس عند قضية وسائل التواصل الاجتماعي وحذر من حالة الفوضى في تداول المعرفة والمعلومات، وبرضه طرح القضايا دون إدراك كامل لحجم التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية. المحور السادس طبعا الطمأنة بشأن الأمن القومي المصري، وقال أن مصر بتمتلك قدرة كبيرة وجاهزة للدفاع عن أمنها ومصالحها، وأشار إلى جاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي تهديد، وأكد أن وعي الشعب المصري بيمثل عنصر أساسي في مواجهة التحديات الخارجية. السابعة بقى البند السابع أو النقطة السابعة اللي كانت في كلمة سيادة الرئيس برضو، العلم والعمل أساس تقدم الأمم، إن دي برضو من أهم الكلمات المؤثرة اللي ختم بها الرئيس كلمته النهاردة، وقال إن رفعة الأمم دايما ما بتتحققش بالكلام فقط، وإنما من خلال إتقان العمل والعلم والأخلاق والإنتاج والزراعة والصناعة وبناء الحضارة. يعني ربما تكون دي هذه الرسالة الأهم، أن بناء الدولة لا ينفصل عن بناء الإنسان، وأن صحيح. القيم اللي بنحتفي بها في ذكرى المولد النبوي الشريف ينبغي أن تتحول إلى سلوك وعمل ومسؤولية على أرض الواقع.
1: صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الخاصة بالاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف النهاردة، وما جاء فيها من كلمات وتوجيهات ورسائل مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي الإعلامية وفاء شهبور، مفادة الراديو 90 لاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لك يا أستاذة وفاء.
3: شكرا لك.
1: تحياتي مستمعينا. هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل هذه التغطية الخاصة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
4: صلوا صلوا صلوا على رسول الله،
0: الراديو 90 90.
5: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة زي ما زميلتنا وفاء قالت لنا أن هناك 7 رسائل مهمة في غاية الأهمية الحقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تخص الطمأنة والقوة والثقة والجاهزية للدفاع عن الوطن ومساندة المواطن والحفاظ عليه. خلونا نستمع لجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في هذا الإطار ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم.
2: الحضور الأفاضل، اسمحوا لي بمناسبة جمعنا الكريم اليوم أن أطمئنكم مجددا بشأن يقظة الدولة المصرية بكافة أجهزتها إذا كل ما يتعلق بأمننا القومي، كما أؤكد على أننا نبذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات، ونسعى بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وهنا أؤكد أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وإنني أتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية، ولم يكن اهتمامي حكرا على مؤسستنا العسكرية، بل يمتد إلى باقي شؤون الدولة لتحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وكذلك العمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور عند أداء الخدمات للمواطنين.
1: ده أيضا مستمعين كان جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. خلونا نستمع أيضا لتحليل ما جاء في كلمة الرئيس مع دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشيوخ. دكتور محمد، تحياتي لحضرتك على راديو 99 وكل سنة وحضرتك طيب.
6: تحياتي لحضرتك وكل سنة وانت طيبة، و القناة المحترمة العظيمة اللي طول النهار بتؤدي بشكل عظيم ومحترم من أجل مصر وأهلها. وتحياتي للسادة المستمعين.
1: تحياتي.
6: أنا خليني أقول إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاحتفالية الخاصة بالمولد النبوي الشريف جاءت في توقيت مهم جدا، وبتحمل مجموعة من الرسائل الواضحة التي تستحق التوقف أمامها. الرسالة الأولى رسالة الطمأنينة للمصريين. الرئيس أكد بوضوح أن الدولة المصرية يقظة، وأن أجهزة الدولة تتابع كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري، وهذه رسالة مهمة جدا في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من اضطرابات وصراعات.
1: صحيح.
6: ومن وجهة نظر الحزب العربي الناصري، أمن مصر واستقرارها ليس قضية سياسية عابرة، وإنما هما قضية وطنية جامعة، لأن الدولة القوية والمستقرة هي الضمان الحقيقي لحماية المواطن وحماية مقدرات الوطن. ثاني رسالة اتكلم عن قوة عن القوات المسلحة، هي درع وحماية. والرئيس أكد أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وعشان كده بقول أننا كمصريين يجب أن ندرك أن امتلاك القوة لا يعني البحث عن الحرب، وإنما يعني امتلاك القدرة على حماية السلام والقرار الوطني والسيادة المصرية.
1: صحيح.
6: ومصر عبر تاريخها تعرف جيدا قيمة جيشها، والجيش المصري كان وسيستمر ويظل درع الوطن وسنده. والقوة العسكرية المصرية هي أحد أهم عناصر حماية الأمن القومي المصري. ثالث رسالة ما يطلب من الشعب اللي هو الوعي الشعبي، بيعتبر خط الدفاع الأول. ومن أهم رسائل الرئيس حديثه عن الوعي وخطورة الشائعات وفوضى المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير الذي يمكن أن تمارسه المعلومات المغلوطة على المجتمع.
1: صحيح.
6: وهنا نؤكد أن الحزب الناصري يرى أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي معركة ثانية. المواطن الواعي هو الذي يفرق بين النقد الوطني البناء وبين محاولات التشكيك، والحقيقة ده دورنا كحزب ناصري. وهدم الثقة في الدولة هو الذي يحصل، وهو الذي وهدم الثقة في الدولة وهو الذي يحصل على معلوماته من مصادرها الصحيحة، ولا يسمح لأحد بأن يستخدمه في نشر الفوضى.
1: يعني التحقق من مصادر الأخبار حضرتك تقول.
6: أيوة. يجب التحقق من مصادر الأخبار. إن هي تكون من مصادر موثوقة عشان ما هي دي الأخبار الصحيحة. وليست أخبار السوشيال ميديا. رابعا، الدولة القوية لا تنفصل عن المواطن. وأعتقد أن هذه نقطة شديدة الأهمية في كلمة الرئيس. فالرئيس لم يتحدث فقط عن الأمن والقوات المسلحة، ولكنه تحدث أيضا عن تحسين ظروف معيشة المواطنين وحل المشكلات المتراكمة. كله من بما فيه أسعار من كله، ومعالجة أوجه القصور في الخدمات. وهنا وهذا يتفق مع جوهر الفكر الناصري. قوة الدولة الحقيقية يجب أن تنعكس على حياة المواطن.
1: صحيح.
6: ده أحد ثوابتنا الرئيسي كحزب ناصري. فلا يكفي أن تكون لدينا دولة قوية ومؤسسات قوية، وإنما يجب أن يشعر المواطن بهذه القوة في التعليم والصحة والعمل والأسعار.
1: صحيح.
6: والخدمات والحماية الاجتماعية.
1: طيب هنا دكتور محمد خليني
6: خمس رسالة وهي مهمة. إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات اللي تحققت في مختلف قطاعات الدولة وعرضها على المواطنين عشان الناس يعيشوا يشوفوا إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل. وهنا نحن أمام مفهوم مهم جدا، إن المواطن من حقه إنه يعرف وأن تكون هناك مصارحة وشفافية، وأن يكون هناك تقييم مستمر للأداء. من هنا أقول أن الحزب العربي الناصري يدعم كل خطوة تستهدف حماية المواطن وتحسين الخدمات ومواجهة الفساد والقصور.
1: ما هي آلية دعم الأحزاب دكتور محمد لمثل هذه التوجيهات والقرارات الداعمة لحياة المواطن المصري؟
6: احنا يعني احنا الحقيقة كدورنا، وده لسه كنا امبارح بس كنا في الأليوبية في مؤتمر تقريبا ملخص كل يعني هذه المواضيع. احنا كنا مع الناس عشان يبقى وعيها لأي معاملات لقوى ظلام وقوى ضد الدولة بتحاول تثير المشاكل، بعض المشاكل الطبيعية اللي ممكن الحقيقة في هذه الظروف الصعبة ان احنا نقدر نتخطاها. في النهاية رسالتي اليوم لأهلي ومواطنينا ان مصر تواجه عالما شديد الاضطراب، ولذلك فإن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها وسيادتها أصبح مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة طبعا الشعب.
1: صحيح.
6: إنه يبقى واعي إن فيه مخططات ضده من قوى أجنبية تريد هدم هذا الوطن. ونحن في الحزب العربي الديمقراطي الناصري نؤكد دعمنا للدولة المصرية. ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة، ونؤكد في الوقت نفسه ان دعم الدولة لا يتعارض ابدا مع المطالبة بتحسين حياة المواطن، بل ان حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية اللي هي احد ثوابت نحن كحزب ناصري جزء أصيل من قوة الدولة. مصر تحتاج اليوم إلى قوة تحميها ووعي يحصنها واقتصاد يبنيها وعدالة اجتماعية تحافظ على تماسكها. وهذه هي مجموع الرسائل التي أطلقها الرئيس التي نفهمها من كلمة الرئيس. اليوم مصر يقظة ومصر قادرة ومصر مستمرة في البناء، والمواطن يجب أن يكون دائما في قلب أولويات الدولة. حفظ الله مصر وحفظ شعبها وحفظ جيشها ومؤسساتها وشرطتها، وأدام علينا الأمن والاستقرار.
1: آمين يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتحليل الوافي لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك.
6: شكرا لحضرتك والراديو 99 وتحياتي.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.
5: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وما زلنا نتابع فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار. والحقيقة الحكومة في اجتماعها الأسبوع النهاردة بحثت العمل على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية، ورئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجهود المبذولة في مجالات العمل وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. خلونا نتابع مع حضراتكم جزء آخر من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، ونرجع نتابع مع حضراتكم مرة تانية.
2: وفي هذا السياق أوجه الحكومة بالآتي: أولا، إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية، وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المحققة. واسمحوا لي هنا أن أنا أخرج عن الكلمة وأقول أن إحنا اللي أنا بطلبه من الحكومة، ومش بس من الحكومة، من المفكرين والمثقفين ومن كل من يعني مهتم بمصر وبشؤونها وبظروفها، خلال المؤتمر ده أرجو أن يتم تناول كل ما تم تنفيذه، حتى لو كان المؤتمر ياخد عدة أيام. وأنا بدعو المواطنين المهتمين إن هم يتابعوا المؤتمر ده من جانب، ومن جانب آخر أنا بطلب من الحكومة إن هي تستفيد في طرح الموضوعات المختلفة، وبدي الفرصة لكل زي ما قلت المفكرين والمثقفين والمتابعين من أساتذة الجامعات ومن كل المختصين في شؤون الدولة ان هم يشاركوا معانا في المؤتمر ده ويشاركوا برايهم، ويبقى دي فرصه لينا كلنا ان احنا ناخد اسبوع يمكن او اكتر شويه نشوف الموضوعات اللي تم تناولها والمشاريع اللي تم تنفيذها والتحديات اللي متواجهنا. احنا دايما لما بنتكلم في الموضوع دوت، مش عايز اطيل عليكم فيه، بنقول دايما ان احنا بنتكلم معاكم بشفافيه كبيره قوي وبمصداقيه، لان احنا بنحاول نكون، انا بتكلم عن نفسي يعني، ان احنا نكون صادقين في كل ما نطرحه، عشان اولا ده حق الناس علينا، ثانيا طبعا عشان زي ما قلت قبل كده، ومش انا اللي قلت، النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واحنا بنحاول يعني ان احنا نكون صادقين في طرحنا لموضوعاتنا بلا مبالغه وبلا مجامله وبلا مزايده وأيضا بلا إساءة لحد، وأرجو أن احنا يعني في كلام كتير جدا خلال الأيام والشهور الماضية احنا ما تكلمناش فيها، هيبقى عندنا فرصة كحكومة كدولة أنها تتكلم مع مواطنيها مع شعبها وتطرح كل الموضوعات ديت. واسمحوا لي أقول لكم على كلمة بكررها دايما: أنا عمري ما قلقت على مصر من التحديات الخارجية، وإن كانت دي تحديات كبيرة وخطيرة، لأنها دايما لو كان يعني لو كان شعبنا، لو كان أهلنا، لو كان الرأي العام واعي وفاهم كويس الأمور اللي يعني بتحاك ضد الدولة، يمكن مش فضيلة الإمام تكلم عن أخلاق المسلمين حتى في الحروب، وقد إيه إن القيم نبيلة وراقية، هو بيتكلم عن قيم من تقريبا من 15 قرن يعني. لكن أنا عايز أقول للناس وحتى للي بيتابعوا بيناقشوا أحيانا، يعني أنا مش بخرج عن الموضوع، أنا هرجع له بس عايز أشير للنقطة دي. تصرفات المسلمين وأخلاقهم ليست مش شرط تكون هي الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى به لما يتكلم عن الصدق. يا ترى الناس اللي بتتناول موضوعاتنا في الإعلام المناوي هم صادقين؟ يعني فعايز أقول إن النبل والقيم الرفيعة اللي الإسلام نادى بيها مش شرط أصحابها نفذوها، وعشان كده مش سلوكياتنا اللي بتعكس الدين، لا، الفهم الحقيقي للدين هو التعبير الحقيقي عن الدين وليس سلوكيات الناس. لأن أحيانا الناس بتسيء إلى نفسها وإلى دينها بشكل أو بآخر، وأنا لما بتكلم في النقطة دي بقول يا ترى كل من يتحدث، كل من يدعي، كل من يكذب، كل من يشيع، يا ترى هو صادق في طرحه؟ طب في حساب لده؟ طبعا إذا كنا احنا مصدقين إن في يوم هنقف فيه كلنا قدام ربنا كلنا هنتحاسب، وكل من كذب كذبة وأشاع إشاعة وحب يعني يكون سبب في خراب أمة أكثر من 100 مليون هيحاسب. من مين بقى؟ من ربنا. يمكن يكون هو متصور إنه مش محدش حي، مش عارف، مفيش دين حيتقام لا بالفساد ولا بالخراب ولا بالدمار ولا بالقتل، مفيش دين حيقوم بكده أبدا.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية، ما زلنا نتابع ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال في هذا الإطار. والحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه عدد من التوجيهات المهمة والتكليفات أيضا للحكومة، وفي هذا الإطار رئيس الوزراء يعني يوجه بتكثيف الجهود المبذولة في مجالات العمل. خلونا نتابع تحليل أدق وأشمل لهذه التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
3: أهلا بحضرتك،
1: كل سنة وحضرتك بكل الصحة والخير يا رب.
3: طيبة يا رب.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم النهاردة عن أبرز التوجيهات الرئاسية في هذا الإطار، وتحدث الرئيس عنها يعني في خطابه في هذه الاحتفالية العطرة بذكرى المولد النبوي الشريف. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز هذه التوجيهات الخاصة بالدولة، وننتقل بعد كده للملفات والقرارات المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوع النهاردة.
3: يعني في الحقيقة تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك للشعب المصري. وفي هذه المناسبة فإن رئيس مجلس الوزراء اليوم يعني أكد على ضرورة تنفيذ كافة التكليفات التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية، منها أداء تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة خلال السنوات الماضية أيضا، بحيث المواطن يعرف هذه القرارات أو الإنجازات خلال شهر أكتوبر القادم. أيضا تضمنت التكليفات الرئاسية للحكومة يعني كل من وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط السوق الأسواق باستمرار، المتابعة الميدانية، التوسع في المبادرات الخاصة والمنافذ للبيع الحكومية. من ناحية في المقابل أيضا تنفيذ التكليفات الخاصة يعني التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وزارة الكهرباء فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من الفواتير وخلافه. الرئيس طبعا أكد على ضرورة يعني فحص والتدقيق بحيث لا يتضرر المواطن من أي شيء على الإطلاق. بعد ذلك أيضا يعني كان هناك مجموعة من القرارات الخاصة ب يعني بعض الأمور الاجتماعية وكذلك عمليات تخصيص الأراضي للمنفعة العامة، لكن ربما يكون أهم هذه القرارات هو موافقة مجلس الوزراء على مد العمل عن بعد اللي هو خلال يوم الحد من كل أسبوع لشهر سبتمبر. أيضا حضرتك عارفة أنها كانت تنتهي خلال هذا الشهر. ده من ناحية. من ناحية تانية يعني في قرارات كثيرة فيما يتعلق مثلا بالتعليم العالي وإصدار قرارات خاصة بإنشاء جامعات داخل

0: كفرات مصر، وبالتالي ده بيكون توفير للأعباء المالية الخاصة بالعملات الأجنبية.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات الخاصة بالملف الحكومي. الأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد اللطيف. تحياتي مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبارنا.
2: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
3: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
2: الراديو 9090
4: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 9090.

0: برحب بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا نتابع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ومن ضمن وأهم الرسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيهات أيضا هو الاهتمام بالحالة الأمنية والمرورية لتحقيق الانضباط بالشارع المصري. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 9090. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب.
1: أهلا يا أستاذ علا، كل سنة وحضرتك بخير وبسعادة دايما، والسادة المستمعين بخير وبسعادة دايما
0: يا رب. بنتكلم على أبرز التوجيهات الخاصة بتحقيق الانضباط في الشارع المصري. خلينا نتكلم مع حضرتك عن الجزء الخاص بالتحركات الأمنية والمرورية وأبرز ملامح هذه التحركات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية النهاردة.
1: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ونورت استاذ علا، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت اليوم حملات او عمل حملات مروريه موسعه لتحقيق الانضباط بالشوارع. سجلت الشوارع والمحاور المحافظات المختلفه انتشارا امنيا ومروريا مكثفا خلال الساعات الماضيه، وكثفت اجهزه وزاره الداخليه حملاتها المروريه ايضا الموسعه على كافة أنحاء الجمهورية، وبيأتي ذلك هذا التحرك الميداني الفعال تنفيذا لتوجيهات صادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الداخلية، والتي أكد على ضرورة مواصلة العمل الميداني لضمان تحقيق الانضباط المروري والتصدي لكافة مظاهر العشوائية في الشارع المصري. استهدفت الحملات التي انتشرت في مختلف محاور العاصمة والمحافظات التواجد الميداني الفعال، زيادة النشر التكتيكي لقوات المرور مدعومة أيضا بالتقنيات الحديثة لضبط كافة المخالفات وتسيير الحركة المرية أمام السادة المواطنين. ركزت أيضا الفرق الميدانية محاربة السلوكيات الخاطئة للقيادة للحد من الحوادث الناجمة عن السرعات الزائدة أو التجاوز الغير قانوني. كذلك أيضا الإدارة العامة للمرور نسقت مع الإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسريعة الرابعة حيال المخالفين وللحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وبتواصل أيضا الإدارة العامة للمرور بالتنسيق الدائم مع مختلف المديريات شن هذه الحملات بشكل يومي متواصل على كافة الطرق السريعة والطرق الدائرية والطرق الداخلة داخل المحاور الهامة، وأيضا بهدف بث الطمأنينة وفرض الالتزام الكامل بالقواعد وأداب المرور. بيأتي هذا الجهود المكثفة في إطار خطة متكاملة بتسعى من خلالها الدولة إلى رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة في أوقات الذروة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير الشارع المصري والحفاظ على النظام العام في كافة أرجاء البلاد. كذلك أيضا تم تفعيل خطوط الإغاثة رقم 012-23-4-4 012-23-4-4. هذا الخط خاص بالطرق الرابطة ما بين المحافظات والطرق السريعة والطرق الدائرية والطريق الزراعي. لو احنا قابلتنا اي اعطال او لا قدر الله اي حوادث جسيمة بيرجى الاتصال بهذا الخط، وبيتم ارسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع. كذلك ايضا الادارة العامة لمرور القاهرة والجيزة خصصوا رقم خط الساخن رقم 136 لاستقبال استفسارات السادة المواطنين.

0: المسلمين عن الحركة المرية، وكذلك أيضا استقبال أستاذة أو استقبال من أستاذة المواطنين عن أعطال موجودة داخل المناطق الهامة وأيضا الشوارع الفرعية والشوارع الرئيسية، وبيتم التعامل مع كافة الأعطال وكافة البلاغات أول بأول في غضون دقائق بفرق مستمرة منتشرة على أنحاء أو أرجاء داخل القاهرة والجيزة وكافة المحاور الرئيسية الرابطة ما بين القاهرة والجيزة والأيوبية. وطبعا كل دوت بيبقى للحفاظ على الحالة المرية وتخفيف الأحجام المرية خلال فترة الذروة المسائية وخلال فترة الذروة الصباحية، وذلك ده بيأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على تطوير الشارع المصري والحفاظ على النظام العام في كافة أرجاء البلاد.
1: هايل جدا. هنتقل معاك أستاذ محمد للجزء الخاص بالتعديلات المرورية في محافظة الجيزة بسبب أعمال المونوريل، خلينا نتابع مع حضرتك أيضا.
0: هنروح طبعا لجزء هام جدا وهي طبعا التعديلات المرورية، وخاصة في الأماكن أو إحنا لما كان نبقى حضرتك نوهت عليها أستاذ علا، وهو الخط الخاص بمونوريل لخط وادي النيل 6 أكتوبر بمنطقة الجزيرة الوسطى بشارع السودان وتحديدا أمام موقف أتوبيسات هيئة النقل العام. ده غلط جزئي وليس كلي. الغلط ده سيكون بالاتجاه شارع السودان في المنطقة اللي احنا نوهنا على أمام موقف أتوبيسات هيئة النقل العام، وده لمدة 4 أيام بيتم في غضون الدقائق القادمة فحتى يوم 7 وتحديدا حتى يوم 31 أغسطس على تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وهي بضرورة الالتزام بترك حارة مرورية. ده اللي وجهته الإدارة العامة لمرور الجيزة، بترك حارة مرورية وبعرض 5 أمتار بكل اتجاه بما يضمن استمرار حركة المركبات وعدم إعاقة السيولة المرورية. وبيأتي ذلك أيضا التنسيق الدائم مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة للأعمال التي قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والعواكس الضوئية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال حفاظا على أمن وسلامة السادة المواطنين، وتم تعيين كافة الخدمات المرورية اللازمة في موقع الأعمال لتسيير الحركة المرورية ومتابعتها على مدار الساعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد.
0: شكرا
1: استاذ علاء،
0: تحياتي لحضرتك
1: ولاستاذ
0: المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا، من ضمن متابعتنا وفي نفس الاطار، اتفق نواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على ان توجيهات الرئيس السيسي خلال كلمته النهارده في احتفاليه ذكرى المولد النبوي الشريف هدفها الاول هو المواطن والاستقرار. النائب احمد حافظ عضو مجلس الشيوخ قال ان هذه الكلمه تحمل رؤيه متكامله تجمع بين استلهام القيم النبويه في العمل والحياة، وعكست اهتمام واضح بأن المواطن وحقوقه وتحسين مستوى معيشته في صدارة أولويات العمل الوطني. أشادت النائبة هبة غالي عضو مجلس النواب بالرسائل المهمة اللي وجهها الرئيس السيسي، وأكدت أن هذه الكلمة حملت رسائل دينية وطنية ومجتمعية متكاملة بتعكس رؤية واضحة لبناء دولة قوية تقوم على الوعي والعمل والانضباط واحترام القانون. النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ قال إن التوجيهات اللي أصدرها الرئيس تعكس رؤية واضحة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وربط المسؤولية التنفيذية بالنتائج، وأيضا تمس وتدعم وتساند الحياة اليومية للمصريين بشكل مباشر. دي كانت حلقتنا النهاردة وتغطيتنا الخاصة لذكرى المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم الطيبين، ويا رب دايما ينعم علينا بالاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم النهاردة من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الاخبار والاحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهارده، وبشكر الفريق الاعداد زميلتي العزيزه ايناس سيد واستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 9090. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقه النهارده علا سمير.
2: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090.
3: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
4: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
3: الراديو 90 90.
5: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يلقي كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. الرئيس السيسي يطمئن الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي. الرئيس السيسي يؤكد بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في المجالات كافة والسعي لتحسين ظروف معيشة المواطنين. الرئيس السيسي يشدد على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها. الرئيس السيسي يوجه بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات بالدولة وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر المقبل. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة المتابعة الوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية. الرئيس يوجه بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزفي. الرئيس السيسي يوجه بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها وتحسين حالة الطرق باستمرار. الرئيس السيسي يوجه بالقيام بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة المتابعة الميدانية وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويؤكد العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوضيح الحقائق أمام المواطنين. وزير الخارجية يستقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الأمريكية، ويؤكد إلى مصر أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي. وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأخيرا، وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال منتخب مصر المواي تاي بعد حصد 14 ميدالية بالبطولة العربية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين والجمال والطعام والحلوة واللذاذة على كل مستمعي الراديو 90 90 هواها مصري. معكم حسام رضا كل أربع من الساعة 12 للساعة 2 في برنامج معاك للصبح. مش عيد بقى البداية كل مرة اللي هو يعني اللي بيسمعونا دول يعني ناس مميزة، ناس مختلفة، ناس شقيانة، ناس يا إما بتشتغل يا إما بالها مشغول بتفكر بقى في قصتها ولا في ديونها، ولا واحد يعني بيفكر في حبيبة سابته وراحت أو حبيبة لسه نفسه تبقى موجودة. يعني إحنا خلاص اتفقنا إن إحنا سكان اللي هو آخره، نحن نختلف عن الآخرون يعني أو عن الآخرين بقى توتالي قولا واحدا، إحنا ناس يونيك. صباح الفل يا معلم، ما تكلمنيش، انا سكان اللي اخره، انا بفضل صاحي بعد الساعه 12 يعني، لان من المنطق ان في الجو ده الساعه 12 بالليل ببقى قاعد نايم على سريري مشغل مروحتي او تكييفي ايا كان ايه ونايم نومه حلوه، لان الواحد الصبح بيبقى عنده شغل. بس احنا محظوظين طبعا ان مفيش شغل بكره يعني. فانا اعتقد اللي بيسمعونا او اللي سهرانين معانا النهارده كتير اكتر من العادي يعني. فمطلوب منك ايه بقى، سواء انت مستمع قديم او مستمع جديد، كل اللي مطلوب من عليك انك تبعت لنا على 19 199 رقم الاس ام اس او 010 490 904 رقم الواتساب، قول لي معاك للصبح وجنبها سهران ليه، يعني ايه يا باشا اللي مخليك سهران لحد دلوقتي. يلا بينا، ولازم نبدا بالهضبه عمرو دياب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: قلتلكوا انا متاكد ان النهارده بما ان بكره اجازه الاقبال هيبقى تاريخي اكتر بكتير من العاده. يعني في ناس جديده بتسمعنا، يعني اول مره صابر ينورنا، انت منور يا صابر، صباح الفل. طبعا بيقول انا سهران بلف بكروز بالعربيه عشان افصل دماغي على وضعك. فاطمة أول مرة تنورنا، أنا أول مرة بسمعك وإن شاء الله تبقى حلقة موفقة. تسلمين يا رب، ربنا يخليكي والله. يا مساء الخير، عامل إيه؟ إحنا لسه جايين من التمرين وإحنا طالعين على السلم، حمست أولادي وقلت لهم هنسمع برنامج جميل اللي بيجي فرحه بجد والله العظيم، يعني دي حاجة تسعدني وتشرفني. عايزك تبارك لتيم ابني عشان جاب جون في المباراة في النادي وتمسي على سيلة 3 سنين. مبروك يا تيم، ألف ألف ألف مبروك، ويا رب ما يبقاش يعني كل مرة تجيب جون واثنين وثلاثة، ويا رب يا رب يا رب أشوفك محمد صلاح التاني يا رب. ويا سيلة خلاص، بس سيلة 3 سنين مش هتعرفني أصلا يعني ولا بقى. يعني سيلة مساء الفل يا سيلة، منورانا يا أجمل سيلة في الدنيا. قمر اول مره بتسمعنا، صباح الفل يا قمر، منورانا البيت بيتك طبعا. يعني ايه الاغاني القمر دي يا حسام؟ والله ربنا يخليك، بس احنا ما بداناش يعني، احنا لسه بحب الناس اللي بتطبل لي، انا من عشاق التطبيل، يعني اللي يطبل لي ياخد قلبي. طيب حلقتنا النهارده مش هديها مقدمات، هخش في الموضوع على طول، لسه هدي مقدمات. علشان تبقى علاقه صحيه، علشان تبقى علاقه صحيه، ايه واجبات الراجل وإيه واجبات الست باختصار شديد علشان تبقى علاقة صحية؟ إيه واجبات الراجل وإيه واجبات الست؟ يعني أنت كست عايز إيه من الراجل، وأنت كراجل عايز إيه من الست؟ 1-90-9 رقم الاسمس، 010-490-90-4 رقم الواتساب.

طيب ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة، احنا فين؟ ماشي. طيب احنا النهارده بنتكلم عن علشان تبقى علاقة صحية، علشان تبقى علاقة صحية، ايه واجبات الراجل وايه واجبات الست؟ انت كست محتاجة ايه من الراجل، وانت كراجل محتاج ايه من الست؟ تعالوا بقى نشوف اول من بعت. اول حد بعت خالص لوجي، مساء الخير يا حسام، انا سهرانه يائسه بائسه عشان حزينه عشان التحويل بتاع الكليه بتاعت رفض التنسيق واداني المنوفيه لوجين الساعي. امال انت منين اصلا يا لوجي؟ لازم الاتنين يكونوا حنينين وبيعرفوا يحتوي بعض ودماغهم كبير. ماشي حلو، ده كلام جميل من الاتنين. انت كست محتاجه ايه من الراجل، ايه واجبات الراجل من وجهه نظر الستات؟ مساء الفل يا حسام. دي مين؟ دي هبه. انا عايزه من الراجل انه يكون راجل بمعنى ما ياخدش اي خطوه هو مش قدها، وما يديش اي وعد هو مش قده. مش قد الجواز وشيل المسؤوليه، ما تتجوزش وعيش لنفسك. مش قد انك تكون اب وانك تكون مسؤول عن كائن كنت سبب في وجوده، وانه يلاقيك سند وبتعدي بيه ورا الامان لغايه ما يقدر يعتمد على نفسه. ما تتجوزش ولا تخلف، يخليه صادق مع نفسه قبل اي حد ما يفرش الارض ورد ويحاول يبين ان الواد الجان السوبر هيرو وقت الجد يهرب. يعني من الاخر عايز الراجل يكون راجل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اسر حبيبي، مساء الورد يا حسام وطيبنج، لسه ما قالش مساء الخير يا حسام وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير وسعاده، او انت طيبه مين مش عارف. واجبات الراجل كل ما هو خارج البيت من مسؤوليات، ويسمع ويسامح وما يقفش على الواحدة عشان الدنيا تعدي، ويحسسها بالأمان، ده أهم حاجة. دي مرت. والست تهتم بيتها وجوزها وتربية أولادها، ولازم الاحترام المتبادل بينهم والقرارات المشتركة. عظيمة مرت، حقيقي عظيمة مرت. مساء الفل على برنامجنا المفضل، يا ريت بجد نسمع ونيت ذكريات ميح لمحمد حمائي هشام جسار. عينينا يا باشا ميح مرة واحدة. مساء الخير استاذ حسام، مساء الفل يا ار اي ميرسي، رحمه يا رحمه، تقريبا رحمه يعني. طيب سؤال حلقه النهارده يقول علشان تبقى علاقه صحيه، ايه واجبات الراجل وايه واجبات الست؟ انت كست مستنيه ايه من الراجل، وانت كراجل مستني ايه من الست؟

انا عايز راجل صادق وحنين وطيب وفلوس فلوس فلوس فلوس للشوبينج. انا ايناس وبعشق برنامجك، ربنا يخليك يا ايناس والله، واحييك على صراحتك يا ايناس. يعني ايناس قالت انا عايزه فلوس فلوس فلوس للشوبينج. مساء الفل عليك يا حسام، لازم الاتنين يحسوا بتعب بعض، محدش يقلل من مجهود الاخر. صاصه حكيم، ماشي، بس برضو ايه دور الست او ايه واجبات الست وايه واجبات الراجل؟ مين؟ والله هتكلم عن نفسي، فانا اهم حاجة في شريك حياتي الحنية اولا واخيرا. الحنية دايما تكسب ويكون قد المسؤولية، فواجبات الراجل ان يكون حنين وقد المسؤولية. والله انا عايزه يريح ويسيبني في حالي وما يبقاش عنده مشاكل في الشغل ويجي يطلعها عليا، وما يبقاش مامته عايزة تجاملني بسبب حاجة يطلعها عليا. لا حول ولا قوة الا بالله. ده مين دي؟ دي امولة. امولة شايلة، امولة شايلة ومعبية يا جوز امولة. ماشي، انا ما اكذبش عليك، مستنيك في البرنامج الجديد مع تعرفت منين؟ في حد عارف البرنامج الجديد هيبقى مع مين؟ ماشي، انا مايكل، بس رحمه حلو شغال. يعني بالنسبه لموضوع الحلقه، مطلوب من الطرفين يتقبلوا بعض التقبل، ولو كان حد مننا ملزم بحاجه يبقى ملزمين بالود والرحمه اللي ما تضيعوش الايام ومشاكلها. اتقبلك بكل عيوبك واسترها، وتقبل تقلباتك المزاجيه واستحملها. اتقبل نجاحك حتى لو سبقتني وافرح لك، هي مش سهله بس مستاهله. ايه ولا الحلاوه دي؟ لا عجبتني، عجبتني الرساله يا مايكل. نفسي اعرف انت عرفت منين ان البرنامج الجديد هيبقى مع مين. يعني يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله في برنامج جديد في ميعاد جديد مع مش هقول لكم اسرار، مش هقول لكم اسرار، بس ان شاء الله هيعجبكم. يعني سؤال حلقتنا بيقول: علشان تبقى علاقه صحيه، ايه واجبات الراجل من وجهه نظرك كست، وايه واجبات الست من وجهه نظرك كراجل؟ 91 9 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

الراديو 90 90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو

واضح ان في ستات شايله من رجاله وفي رجاله شايله من الستات، ويعني كلنا هنبقى زي الفل ما تقلقوش. يعني سؤال حلقتنا بيقول عشان تبقى علاقه صحيه، ايه واجبات الراجل من وجهه نظرك كست، وايه واجبات الست من وجهه نظرك كراجل؟ من عباس: مفيش واجبات على حد، اتس ا بارتنرشيب، يعني شراكه، كله للبيت مش انا وهو بس، اتس اباوت جود كوميونيكيشن، يعني موضوع معتمد على التفاهم والاتصال او التواصل المحترم اللذيذ المفهوم الجميل، احترام تقدير من كل الطرفين او من الطرفين يعني. ماشي. اماني عزام: كل اللي طالبه من الراجل ان يكون راجل بس كده والدنيا هتمشي زي الفل، باختصار شديد عايزه راجل. رضوى امين بتقول: من اهم واجبات الراجل المساحه الامنه بس كده. ما فهمتش يعني المساحه الامنه، يعني حاولي تفهميني اكتر. ملك بتقول: يسكتوا في الحر ده بلاش مناهضه وفرهضه، يعني عايز الراجل اللي معاها اصلا يسكت في الحر، ما يكلمهاش في الحر، لما الحر يخلص يبقى اتكلم معايا. محمد سعيد بيقول: الست تبقى انثى وكل حاجه هتتصلح لوحدها. يا سبحان الله، يعني اماني فوق تقول يبقى راجل بس وكل حاجه هتمشي، محمد سعيد تحت يقول الست تبقى انثى وكل حاجه هتتصلح لوحدها، يعني مفيش حد غلطان ولا احنا الاثنين غلطانين ولا في ايه؟ الرد اللي هقف عنده بعد كده اكمل الرسائل بعدين: جميع الواجبات على الراجل، الست خلاص خلصت دراسه. يعني من الاخر باشا، مفيش واجبات على الست، كل الواجبات على الراجل. هل انتم مع هذا التعليق، هذا الراي، ولا في وجهات نظر مختلفه؟ يعني دلوقتي في حد بيقول ان جميع الواجبات على الراجل، مفيش اي واجبات على الست، مع ام ضد هذه المقوله؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

جماعه ممكن اطلب منكم طلب قبل ما نكمل حلقتنا او قبل ما نكمل يعني موضوع حلقتنا، ممكن لوجه الله وليكم مش ليا طبعا يعني، تبعدوا عن السوشيال ميديا شويه او تعملوا نوت انترستد او هايد او بلوك لاي صفحه او اي شخص بينشر حاجات سلبيه. انا خدت بالي ان الفتره الاخيره السوشيال ميديا بقت تطلع طاقه سلبيه مش منطقيه مش طبيعيه، وبيتاخد فكره عن الحياه هي غلط 100%. يعني انت لو فتحت السوشيال ميديا دلوقتي تلاقي كوارث، تحس ان احنا عايشين في زمن ما بقاش فيه بشر اصلا، احنا مش عايشين مع بشر، احنا بقينا عايشين في غابه، والحياه سودة، والحياه مش عارف ايه، والحياه مش عارف ايه، والدنيا ايه، وده ملوش اي علاقه بالواقع اللي احنا عايشينه. يعني الحياه اكيد فيها حاجات وحشه اكيد، بس مش الحياه كلها سودة، الحياه كلها مش رعب، الحياة كلها مش ناس مش كويسة ماشية في الشارع، ولا ناس بتعمل، ولا ناس بتروح، ولا ناس بتيجي. مش اي واحدة ماشية في الشارع ممكن تتخطف، مش اي طفل في مدرسة ممكن مش عارف يحصل له ايه، مش اي شركة بتمشي اي حد، السوشيال ميديا بجد بتدخلك حياة مش حقيقية، وحياة سوداوية بطريقة بشعة بجد بشعة. انا بقيت اقعد انا خدت اجازة من السوشيال ميديا تقريبا 4 ايام، ما فتحتش فيها الفيسبوك ولا الانستجرام. ممكن اكون فتحت انستجرام شوية اتفرج على صور صحابي الستوريز بتاعتهم وخلاص، فتحت تيك توك شوية اتفرج على مقتطفات من الافلام الصغيرة ومقتطفات من اغاني جديدة ومش عارف ايه. ما شفتش اي اخبار موجودة على الفيسبوك او اي منصة موجودة على السوشيال ميديا خالص لمدة 4 ايام. والله ما بهزر، نفسيتي اتحسنت وما نزلتش اي حاجة تخصني خالص، لدرجة ان الناس افتكروا ان انا قفلت السوشيال ميديا بتاعتي. وبجد حياتي اتغيرت، مش اقول حياتي اتغيرت عشان ما اكونش ببالغ يعني، بس حياتي كانت ألذ اهدى، مفيش الحروب والصراعات والأزمات والغابة والسوداويات المنتشرة على السوشيال ميديا، مفيش، مش هي دي الحياة. ما احنا عايشين، انا واحد عندي 34 سنة عايش في نفس الدنيا ونفس الحياة اللي السوشيال ميديا بتكلم عنها، يكاد يكون ما شفتش اصلا اللي بيحصل على السوشيال ميديا، ومش عايش في كومباوندات خالص خالص. انا يسعدني ويشرفني ان انا اقول من محافظة المنوفية، انا جيت محافظة القاهرة 2009 تقريبا، مش متذكر يعني. فانا عشت في محافظة المنوفية اهو خارج نطاق القاهرة، وعشت في القاهرة لفتها من شرقها لغربها، قعدت شوية في التجمع وشوية في مدينة نصر وشوية مصر الجديدة وشوية المهندسين وشوية زمالك وشوية اكتوبر، ما شفتش اللي بشوفه على السوشيال ميديا. ممكن كل فين وفين واحد من اللي قاعدين معايا يحكي انه شاف واقع عادي، انما اللي بشوفه على السوشيال ميديا دلوقتي، ويا سبحان الله ما بشوفش بوست ايجابي. يعني كل شوية تلاقي الحق ده مش عارف فيه ايه، الحق ده مش عارف فيه ايه، ده تحس ان في توجه او في حد قاعد فاتح حنفية حاجات سوداوية على الشعب المصري فقط، اللي هو خدوا مية متوسخة، ما تاخدوش اي اخبار ايجابية، ما تاخدوش اي فيديوهات كويسة، لازم الناس تحس ان احنا مش في امان، لازم الناس تحس ان احنا عايشين في غابة، لازم الناس تحس ان الدنيا بايظة، لازم الناس تحس ان ايه بجد ده؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لو هنبص مثلا واحد هيقول لي ايه ده، ازاي ده مثلا صفحة وزارة الداخلية بتنزل كل يوم جرائم، اهلا وسهلا، بتنزل جريمة ولا 2 ولا 3 ولا 4 في اليوم. انا عايز اقول لك ان مصر من اقل معدلات الجرائم في العالم كله. افتح كده اعمل سيرش عن امريكا، بلد الحريات والعظمة والعظيمات والكلام البطيخ اللي هما بيقولوه ده، اكبر نسبة جريمة في العالم امريكا. يعني ممكن يكون كل دقيقة في جريمة وجرائم بشعة. انما بلدنا او مصر يعني مش كده، مش سوشيال ميديا خالص، والله العظيم ما كده خالص. فيا عم اقولك على حاجه، سيبك من كلامي يا عم، انا بقول اي كلام. جرب انت بس اهو كشخص اهو بتسمعني، جرب اعتبرها اكسبيرينس،
اعتبرها تيست لنفسك، اعتبرها حاجة جديدة، اعتبرها اجازة بريك. خد بريك، مش هقولك اسبوع، يومين، يومين من السوشيال ميديا، لا تشوف حاجة ولا تنزل حاجة، وشوف انت نفسيتك هتتغير ازاي، وبتعالى ادعيلي. ولو طلع كلامي غلط يا باشا تعالى وحاسبني، وانا عناية ليك، اللي انت عايزه انا عامله لك.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ثالث مرة أسمعك، ومن شوية سمعت كلامك عن السلبيات في المجتمع. أنا أتفق معاك إن ما كناش بنشوف السلبيات الكثيرة دي في الواقع، لكن بعد انتشار النت والترندات أصبح الكل بيركز على السلبيات، لأن هي دي اللي بتعلي الريتش، وأصبح الناس عندهم فضول يسألوا ويستفسروا عن كل موضوع سلبي. يعني لو جريمة مثلا تلاقي الكل عايز يعرف التفاصيل، وممكن يمسكوا موضوع يتكلموا في شهر من غير ما يزهقوا. صح 100%. طيب أنا بس عايز أقول لحضراتكم على حاجة، وممكن يكون معظمكم ما يعرفوهاش. اعملوا سيرش كده، شوفوا في اخر اسبوعين بس مصر خدت كام ميدالية ذهبية في العالم في بطولات عالمية. هتلاقي نفسك ما شفتش اصلا الخبر ده في اي حتة، لانك مركز اكتر مع السلبيات. طيب سيبك يا عم من مصر خدت كام ميدالية ذهبية، شوف اكتب برضو او اعمل سيرش انت من نفسك، مش انا مش هقولك ايه اللي حصل ولا ايه اللي راح ولا ايه اللي جه ولا مش عارف ايه. اكتب كده او دور كده عن اكتب كده في السيرش اخبار حلوة، بس اكتب كلمة اخبار حلوة، شوف في كم خبر حلو عداك لمجرد ان السوشيال ميديا متغرقة بحاجات كلها سلبية. هتلاقي اخبار حلوة كتير جدا جدا جدا، هتلاقي انجازات مش طبيعية، هتلاقي شباب مصري صغير محقق حاجة. يا جدع ده في طفل مش متذكر والله العظيم كان عنده كام سنة، بس كان 11 10 9 8 13، يعني من 8 ل 13 الله اعلم هي بس له كام سنة. يعني العالم كله بيتكلم عنه، على روبوت عمله طفل مصري، ولا هتلاقيك سمعت عنه اي حاجة لمجرد ان انت مسحول على السوشيال ميديا، فمش عارف جريمة ايه ولا ازمة ايه ولا بطيخ ايه. الحياة فيها ازمات، اكيد الحياة فيها ازمات، ده كل دولة، مفيش دولة في العالم مفيهاش سوداويات يعني، بس احنا الحياة عندنا مش سودة كده نهائي خالص. السوشيال ميديا بيحاول او بتحاول تشدك لحتة ضلمة كحل، لدرجة ان انت ممكن توصل لمرحلة انت مش عايز تنزل الشارع اصلا. ليه يا معلم؟ ده الشارع مش امان. يا جدع الشارع مش امان، ده احنا في عز الثورة، عز الثورة، عز ما كانت يعني البلد دي على وشك الانهيار، كان كل شباب منطقة متجمعين وعاملين كاردون امن كده على منطقتهم، والناس كانت عايشة في احلى امان، ده في عز ما كانت الدنيا يعني بص سودة بجد، كانت الدنيا مفتوحة بجد، كل شباب منطقة كده جمعوا نفسهم وعملوا كاردون امن. انما السوشيال ميديا دلوقتي عايزة توصل لك ان لو واحدة بيتم الاعتداء عليها في الشارع مفيش شاب مصري يقف جنبها. يا ولا بجد والله، ده فين ومين ومين يعني. انا على حسب علمي لحد هذه اللحظه، انا وكل اللي اعرفهم في حياتي، لو شفت ست كبيره ماشيه في الشارع ماسكه كيس بنروح جري يا حاجه نينا ليكي نشيل الكيس منها. لو شفنا واحده حد بيزعق لها بتبقى يعني سنه ام بيضه، تزعقش البنت في الشارع. انما السوشيال ميديا لا والله، ما بقاش فيه رجاله في مصر مش عارف ايه، لا فيه السوشيال ميديا اي واحده ماشيه في اي حته لازم تتعرض مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. السوشيال ميديا اي طفل مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. في بعض الاخطاء، في بعض الاخطاء زي اي حته في الدنيا، انما احنا اقل من اي حته في الدنيا. لكن البلد كويسه، طبعا الشعب المصري شعب محترم، شعب محترم. الرجاله في مصر لسه عندهم نخوه، لسه عندهم نخوه. الستات المصريه بألف راجل، ست المصريه بألف راجل. شفت انتوا الفيديو اللي كان من يومين تقريبا اللي زوجه انقذت جوزها من واحد بيحاول يعتدي عليه هو؟ اهو ماشي، اهي دي واقعه، ماشي واقعه، وكانت خناقه ومش عارفين، مع ان في الاخر الخناقه طلعت اصلا بين الراجل وابن عمه، بس ما علينا. شفت مراته عملت ايه؟ ما حدش خد باله، ما حدش جاب سيرتها قوي الا يعني كام صفحه نشرت الخبر. ست ب 100 راجل عملت واحد سوبليكس للواد اللي كان عايز يضرب جوزها، جوزها نفسه طلع ما كانش متوقع اللي يحصل. فالست المصريه ب 100 راجل، الست المصريه بمليون راجل. الراجل المصري لسه عنده اخوه، الراجل المصري عنده اخوه. وانا لو لمحت واحده في الشارع واحد بيضايقها هبعته القمر في ثانيه لثانيه كده هيروح القمر. ولو شفت ست كبيره ماشيه شايله كيس هشيله منها، ولو شفت راجل كبير بيعدي الشارع يا باشا هعدي هوقف الشارع كله واعديه، ومش انا لوحدي، مش انا مش بتكلم على لساني، لا انا متاكد ان في كل راجل مصري بيسمعني وكل شاب مصري بيسمعني هيعمل كده. فهل الحياه سودة؟ لا الحياه مش سودة، فيها مشاكل، فيها مشاكل، ما هي دنيا جايه من دونيه مش جنه، لكن هي سودة سودة؟ لا مش سودة سودة. فبجد من اجلك انت مش من اجلي، بجد ليك انت مش ليا، خد بريك من السوشيال ميديا يومين، يومين 48 ساعة يا عم، اعتبرها من باب توفير يا عم لبقتك يا سيدي. مثلا بريك يومين من السوشيال ميديا، وانزل اقعد انت لو ولد، انزل اقعد مع اصحابك على القهوة، رجع ايام زمان ولعبوا طاولة ودومنا وشطرنج وبلاي ستيشن ومش عارف ايه، انزل كلمي اصحابك واعملوا جيرلز نايت، اتجمعوا يا باشا، اعملوا زيارة عائلية بتاعت زمان ونتجمع كلنا كعيلة ومش عارف ايه، ونشرب الشاي بقى والسندوتشات الجبنة الرومي مع الشاي ومش عارف ايه، يا باشا انزل سلم على جيرانك، وانزل اديهم طبق بسبوسة يطلعوك بطبق كنافة، ولا انزل طبق كشري وانت طالع تلاقي تديك سندوتش حلاوة. ابعدوا عن السوشيال ميديا شوية ارجوكم، والله ده ليكوا، وابعدوا اطفالكم عن السوشيال ميديا، لانه حاجه من الاتنين، يا هيكره الحياه باللي فيها، يا هيعمل زي اللي بيشوفه، وفي الحالتين كوارث. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، والله ما ليا ولا فارق معايا، انا كان انا عن نفسي خلاص انا وصلت للنضج الكفايه اللي يفهمني الفيديو ده نازل ليه ومين اللي نزله والغرض منه ايه، وحقيقي اصلا انا مش حقيقي، فصداع بسبب شغلانتي خلاص انا بدات افهم واعرف الدنيا رايحه فين. وفجد لما فصلت عن السوشيال ميديا يومين حياتي فعلا بقت احسن بكتير. فجرب مش هتخسر اي حاجه، ممكن والله العظيم ممكن.

انا سعيد برسائل حضراتكم، وسعيد ان في ناس شايفه نفس الفكره اللي انا شايفها، مش انا مع نفسي يعني. خلينا نشوف تعليقاتكم. انت بتقول الكلام ده. في صديق او شخص يعني محترم على راسي اسمه اسامه، بيقول انت بتقول الكلام ده عشان قاعد في منطقه، مش عايش في مناطق شعبيه. طيب احب اقول لك يا اسامه، ويعني الكلام الناس تاكد على كلامي او تعترض عليه يعني، بس اللي انا على حسب خبرتي في الحياه يعني، المناطق الشعبيه في مصر هي من اجمل المناطق في الدول العالم كله. مش بتكلم على جمال اللي هو خضره ومباني ومش عارفين، بتكلم على ناس، على الناس اللي في المناطق الشعبيه يعني، على الدفى اللي في المناطق الشعبيه، على الرجوله والجدعانه اللي في المناطق الشعبيه، على كل حاجه حلوه بتشوفها في المناطق الشعبيه. يا جدع ده لما بيطلع فنان ويبدا يتنجم عشان يكسب ود الناس يقول لك ده انا اصلا من منطقه شعبيه، ده انا اصلا مش عارف من شبرا، ده انا اصلا من مش عارف عين السيره، ده انا اصلا مش عارف منين، ده انا مش عارف ايه يعني، بالبلد كده بيقول لك بيتمحكوا فيها يعني، عشان الناس عارفه قد ايه المناطق الشعبيه بتطلع رجاله. فيها مشاكل؟ اكيد فيها مشاكل زي اي حته في الدنيا، زي الكومباوندات يعني. مش هقول لك بقى يا باشا زي حته في الدنيا، انت بتقول انت بتلاقيك قاعد في كومباوند ولا انت مش عارف في منطقه شعبيه. اولا اكبر كومباوند فيك يا مصر اكيد في مشاكل، اكيد هتلاقي فيه خلافات، اكيد هتلاقي فيه خناقات بالبلد يا سيدي، بس الحياه كلها مش كده. زي ما انا عارف ومتاكد 100% المناطق الشعبيه مفيش واحد بيحط عينه في واحده يعني، مفيش واحد هيحتاج حد. يا جدع ده لو حد مات في منطقه شعبيه، واحد مثلا توفى له حد، بتلاقيش منطقه كلها في العزاء حتى لو مش عارفينه اصلا. ده هو كده كده المنطقه الشعبيه عارفين بعض كلهم يعني، بس لو واحد بس مات له واحد، والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا حضرت عزاء لصديق صديق انا معرفه في منطقة شعبية، قسما بالله الولد حصل له يعني والده توفى، فهو بقى كان مقهور بقى ومنهار هو والدته ومش عارف ايه في المستشفى والكلام ده كله، تمام. الناس اللي في المنطقة وهو مش حد معروف، ولا هو عيلة كبيرة ولا اسرة كبيرة، ولا عشان عارفين ان الولد مش هيلحق ولا فاضي ان يعمل اي حاجة، فرشوا الصورة واتفقوا مع الراجل بتاع الشاي والقهوة وعلقوا الكهارب ومش عارف ايه، واتفقوا مع الشيخ. الولد راح مكان مساء وما عندوش اخوات، ده وحيد ابوه وامه يعني، ما صدقش ان اهل المنطقة عملوا كل ده، والله ما معروف وانطوائي جدا. فما تقوليش انت مش في منطقة شعبية. انا يا باشا مش في منطقة شعبية، بس انا بقولك انا جاي من المنوفية، جاي من شبين الكوم المنوفية يعني، مش جاي من جاردن سيتي ولا المعادي ولا ما فيش خالص يعني. والله انا اكنك وصفت كل اللي انا بقوله لنفسي، واختي برضو قالت لي نفس الكلام. انا بيجي لي اكتئاب لما بفتح صفحه الفيسبوك، انا بقول يمكن انا بيحب بيجيني كده عشان يمكن مهتميه باخبار الاطفال والخطف اللي بيحصل وكده، بس بجد كل حاجه سلبيه بتظهر لدرجه ان انا خايف افتح باب الشارع الاقي الخطاطين خطافين العيال والحراميه والناس الشريره، مع ان والله بطلع بره بتعامل مع الناس، الدنيا حلوه لسه في ناس بخير وناس كويسة 100%، لسه الدنيا حلوة، لسه في ناس بخير ولسه الناس كويسة 1000000%، مش 100%. سيبك من السوشيال ميديا دي، بجد اقسم بالله العظيم السوشيال ميديا دي عالم كذاب، عالم افتراضي كمان مش عالم واقعي، كذاب. الحياة لازم يكون فيها حاجات وحشة حتى لو الدنيا حلوة، على طول بتفقد بهجتها وما يبقاش فيها اكشن. مش يمكن الناس عاوزين يقفلوا السوشيال ميديا بس خايفين من اعراض الانسحاب؟ الله عليك، يسلم لسانك. مين تاني؟ في حد عمال يبعت لي حرف الالف كده وخلاص يعني. كلامك صح والله، عندك حق يا حس، تسلم يا جو حبيبي يا جو. طيب انا لسه ما سمعتش اغنيه ذكريات محمد حماقي ومش هنام لما اسمعها. حاضر اتش، عينينا الاثنين ليك اتش. الحلو كله في بيته والوحش اكتر في الشارع، ده نفس الشخص اسامه. لا يا باشا، الوحش مش اكتر في الشارع ولا الحلو كله في بيته. بقول لك يا اس، انا هتفق معاك اتفاق على الهوا. قول انت في منطقتي، انت بتقول انك قاعد في منطقه شعبيه والدنيا مش احسن حاجه. انا مش مصر كلها ممكن ما تكونش عارفاني، ممكن يكون عارفني في الحياه يا عم امي واصحابي واخواتي، تمام. انا بعد اذنك انا هنزل المنطقه الشعبيه دي صبح وليل، هقضي يوم كامل في المنطقه اللي انت تقول عليها، تمام. وانا هطلع على الهوا وهصور الخير والواجب اللي هيتعمل معايا لما اقول لهم ان انا غريب عن المنطقة، بس
وابعته لك انت اول واحد، انت رقم عندي على رقمك موجود عندي على الواتساب بتاع المحطه اهو، وانا هثبت لك ان لا، المناطق الشعبيه في مصر لسه فيها اصول ولسه فيها اخلاق ولسه فيها مبادئ مش موجوده في اي حته. خلاص يا باشا، هو اسامه بعت لي المنطقه اللي هو فيها، انا هنزل المنطقه وهقول لك، بس انا قلت للناس ان انا غريب، شوف اتعامل معايا ايه. صدقني يا اسامه الحياه مش سودة، الحياه لسه بخير والناس لسه بخير، سواء رجاله او ستات، كبار او صغيرين.

حقيقة أنا بشكر كل الناس اللي أكدت على الكلام اللي أنا بقوله ده، أو على الأقل خلاص مقتنعين بكلامي. في ناس معترضة وفي ناس مقتنعة، فالحمد لله مش لوحدي يعني. أحكي لك عن تجربة شخصية. ده يوسف مجدي، أنا مواليد القاهرة تحديدا بولاق، وقضيت طفولتي في إمبابة، وبرغم إني عايش في الشيخ زايد من زمان كنا بننزل كل الأجازات هناك. ولما كبرت وتعودت على هدوء المدينة، لكني بكون مبسوط وارتحت سهران هناك في إمبابة، وأحب أتمشى هناك حتى بعد ما العمر عدى والدنيا اتغيرت عن الأول أكيد. وبالنسبة للسوشيال ميديا، أنا فعلا اتخنقت، لأن كل ما أفتح ألاقي أخبار حوادث ومحدثين نعمة، كله طالع يصور بياكل ويشرب في الساحل. وبفتخر إني من إمبابة وبولاق والعيلة، برغم إني والله طول حياتي ساكن في شيخ زايد أيام لما كانت فاضية فيها ناس معدودة. مساء الخير، أحسنت، بس بلاش كل شوية تخلع. أخوك أحمد السكوري، بلاش تحلف. حاضر، انا مصدق كلامك حبيبي والله، تسلم. اسامه، ماشي خلاص، اسامه بعت لنا المنطقه الشعبيه اللي هو منها، وزي ما انا قلت لك اوعدك انا هنزل المنطقه الشعبيه اللي بتقول عليها دي، وهقضي يوم كامل من الصبح بالليل هناك، وهقول للناس بس ان انا ايه، شخص غريب، واجي احكي لك قد ايه انا اتعامل معايا الواجب بزياده. والله لو حصل، بلاش احلف عشان الناس ما تزعلش، لو حصل حاجه، اي حاجه مش كويسه هتلاقيني بحكيها لك برضه. طيب نرجع لسؤال حلقتنا، عشان تبقى علاقه صحيه محتاجين ايه؟ ايه واجبات الراجل وايه واجبات الست؟ هي بتقول لو ما فيهاش اساءه ادب يبقى راجل كفايه قوي، مش عايزين واجبات، بس كده يعني. الاجابه دي تكررت. احمد حسن بيقول بالنسبه للست انها تتقي الله في زوجها، والحكم بينهم في المقام الاول هو شرع الله وسنه رسول الله. هنا بتقول يكفي يكون راجل فقط. ناديه بتقول ان الراجل يبقى راجل والست تبقى ست، الموضوع مفيش اسهل من كده، الموضوع مش محتاج غير ان الراجل يبقى راجل والست تبقى ست، والدنيا تبقى تمام وزي الفل. عايز اقول لكم بقى حاجه برضو، مش عارف ليه انا النهارده مقرر ان انا اقفش على السوشيال ميديا. سبب رئيسي من فشل العلاقات الفترة الأخيرة أو السنين الأخيرة هي السوشيال ميديا. هقول لك ليه السوشيال ميديا. أولا السوشيال ميديا دخلت حاجة جديدة على العلاقات الإنسانية، ألا وهي المقارنة. دلوقتي واحدة من دول تبقى قاعدة على السوشيال ميديا، تلاقي واحدة من

تستنى جوزها يرجع من الشغل بره، وتبقى تفرشه له الارض طحينه والورد معلقي، وتعمل له نجوم السماء في طبق من ذهب، وتجيب له انهار من مش عارف ايه يحطها له في كوبايات، شويه يعني فيديوهات الواحد بيتفرج عليها بيضحك. فالراجل يبقى متوقع ان هي دي الحياه، ويرجع يقول لها اشمعنى انا ومش عارف ايه والكلام ده كله، مع ان الحقيقه بتكون ان دي كل حاجات مشاهدات مش اكتر. ما فيش حد في الدنيا، في مقوله جميله جدا جدا جدا على السوشيال ميديا اللي انا متضايق منها، بتقول لك ايه؟ ما حدش بينشر خيبته، ما حدش هينزل كده ايه، بالذات من الناس اللي بيقال عليهم المؤثرين يعني او الانفلونسرز، يعني مش هينزل لك خيبته، مش هينزل لك مثلا ان هو شخص ما عندوش حياه، ما عندوش حاجه يحكيها، ما عندوش انجاز حقيقي. اصل ايه انجازه؟ انا عندي 40 مليون متابع، اهلا وسهلا، ايه برضو إنجاز؟ يعني انت بعد عمر طويل هتورث عيالك ايه؟ شويه مشاهدات، شويه فلوس جبتها من مشاهدات. يعني ده يعني انت مثلا دلوقتي هنعتبر مثلا في شخص اسمه حمص، تمام؟ حمص ده راجل مؤثر عنده 10 مليون متابع، تمام، ربنا كرمه واتجوز حمصه وخلف حماميس صغيرين، بعد عمر طويل بقى لما حمص ده يتوفى، سلام عليكم، ابنه بقى لما يكبر كده حد يقول له بقى ايه انت ابوك كان شغال ايه؟ مؤثر. او هو لما يقعد مع نفسه كده يلاقي مثلا واحد صاحبه ابوه مثلا راجل جراح وانقذ 100 حياة بني ادم، ولا واحد تاني ابوه مدرس ولا معلم ويمشي في حتة كده يقابل واحد يقول له ده انت ابوك كان استاذي، ولا واحد تالت يقول له ده انت ابوك علمني مش عارف ايه في الجامعة، ولا واحد رابع ده انت ابوك يا باشا كان بيعمل لي مش عارف ايه، ولا واحد خامس ده انت ابوك كتب كتاب انا قريته مش عارف ايه، ده ابوك كتب مقالات انا كنت بحبها، ده ابوك كان بيعمل مش عارف ايه انا كنت بعمله. طب انا ابويا كان بيعمل ايه؟ فيديوهات على السوشيال ميديا؟ يا ريته حد بيقدم محتوى مثلا، كان الناس اللي بتنزل مش عارف ايه. بجد ايه الانجاز العظيم اللي هتحققه من شويه مشاهدات وشويه متابعين ولا اي حاجه؟ انا لا اقلل من شان المؤثرين ولا الانفلونسرز، يا باشا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، على راسي، انا احترم كل المجالات ايا كانت هي ايه، بس اوعى يبقى هدفك وطموحك في الحياه ان انا ابقى زيه. طب ما تطمح تبقى زي دكتور بينقذ الناس، ولا مهندس بيبني عماير، ولا محامي بيدافع عن المظلوم، ولا صحفي بيكتب مقالات مفيده، ولا دكتور جامعي، ولا مدرس بيربي اجيال، ولا محافظ قران كريم، ولا مش عارف ايه بيعمل ايه، ولا ايه بيعمل. ما تبص للناس اللي بتسيب اثر حقيقي، بتسيب علامه حقيقي في الدنيا وهيتشال لهم طول العمر. يعني انت مثلا دلوقتي ارجع بالزمن او فكر، اسال نفسك سؤال، مين مؤثر كان موجود ومات صنع محتوى يعني الناس بتفتكره؟ مش هتلاقي. انما هتلاقي مثلا جدك فاكر اول مدرس درس له في المدرسه، هتلاقينا بنقول ياه ده مش عارف طه حسين كان كتب وقال، ياه ده احمد زويل الله يرحمه عمل، ياه ده الدكتور مجدي يعقوب ربنا يطول في عمره انقذ وعمل وعمل. هو ده التأثير الحقيقي؟ انما التأثير مش علاقة بالمشاهدات ولا علاقة بالمتابعين، ولا ده انجاز اصلا يحسب لاي حد. بيجيب فلوس، على راسي بيجيب فلوس، مع احترامي لكل التشبيهات، يعني في 50,000 طريقة تعمل بيها فلوس برضه ملهاش لازمه زي المؤثرين يعني. او مش بغلط في حد طبعا، مش قصدي حاجه والله، بس انا قصدي ايه، السوشيال ميديا او اللي بتشوفه على السوشيال ميديا ما هو الا بزنس فقط، سواء من اجل المشاهدات، من اجل الاعلانات، من اجل الدعايه، من اجل. هل هي دي الحياه؟ لا. فما تقارنش حياتك بحياه اي حد على السوشيال ميديا، ما تقارنش علاقتك بزوجتك ولا علاقتك بزوجك بسبب علاقه موجوده على السوشيال ميديا، ما تطمحش ان انا عايز الف العالم زي حد على السوشيال ميديا، ما تعرفش ايه عشان حد على السوشيال ميديا، الحياه سودة عشان السوشيال ميديا، الحياه مش امنه على عشان السوشيال ميديا، الدنيا مش عارف ايه عشان السوشيال ميديا، عشان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عالم افتراضي غير حقيقي، ما فيهوش اي اساس من الصحه، ولا يمت للحقيقه باي شكل من الاشكال. بس انا هختم الحلقه بالجمله دي، السوشيال ميديا اكذوبه، ما تدخلش جواها. تصبحوا على خير، والقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم.